0: Brontaine.
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات الجوهر اف ام. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق. بعد شويه نعملوا طلع رسائلكم اللي مازالت توصلنا بالاس ام اس. اما قبل كالعاده باش نسمعوا اغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البدايه مقطع من اغنيه نانسي عجرم يا بنات، الاغنيه اللي خرجت عام 2012.

وطبعا خليكم انتم تسمعوا الاغنيتين وانتم اللي تحكموا اذا كان فما تشابه في بعض الجمل الموسيقيه والا لا. ونرجو بعدا نوصل معكم صاريتنا في ليبرونتي.

0: antenne.
1: اهلا وسهلا من جديد في البرونتين على موجات الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا والكل من وليد وعلي ومحمد اللي يسمعوا فينا في الجم. اميره تهدي غنيه تليله للعائله في مساكن مهدي. سلم على شاديه وسهيل يهدي غنيه تليله لعائشه. وانتم كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لسامع صار 85 990.

0: RTL.
1: كان وصلوا معكم نهاية موعد الليلة من اللي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديب على موجات الجوهرة FM. نيلتكم زينة. سلام.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. إثر وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي في حادث مرور، رابطة حقوق الإنسان تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة. واتساب يتوقع إمكانية توقيع اتفاق وقف الحرب مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين القادم. أخبارنا، دعت الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان في بيان لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. وجاء هذا البيان على خلفية الحادث الذي جد أمس المتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيدة، كانت تقل عاملات فلاحيات، وأسفر الحادث عن موت عاملتين منهن. الرابطة ذكرت أن هذه المأساة ليست حادثا معزولا، بل هي نتيجة لعدم تفعيل القوانين والإجراءات التي تم إقرارها لحماية العاملات الفلاحيات وضمان نقلهن في ظروف آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في كشف ملابسات هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما زالت تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر وفق نص البيان. قبل أمس وزير السياحة سفيان القيا بمقر الوزارة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية في وكالة الأسفار والسياحة برئاسة محمد علي تومي، بحضور عدد من إدارات الوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز مشاغل القطاع وتدارس جملة المقترحات والتصورات الهادفة إلى تطوير نشاط وكالة الأسفار والسياحة وتعزيز مساهمتها في تنويع المنتوج السياحي والارتقاء بجودة الخدمة. وزير السياحة أكد أن الوجهة التونسية تشهد حاليا ديناميكية إيجابية وتناميا متواصلا في إشعاعها الدولي، مستعرضا جملة من المؤشرات والتصنيفات الإيجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحة السياحية العالمية، وفي مقدمتها تتويجها بلقب تونس عاصمة السياحة العربية للسنة القادمة، وتصنيفها مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية لدى السوق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة، لتتجاوز بذلك عدد من الوجهات المنافسة. من جهته أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة أن الجامعة حريصة على مواصلة العمل التشاركي والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة ومختلف الهياكل المتدخلة بما يساهم في معالجة جملة من الإشكاليات المهنية المطروحة وتطوير القطاع وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية. في أخبارنا العالمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم تتكون من 14 بندا وهي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى وجود مرحلتين تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. الخارجية الإيرانية أوضح أيضا أنه جرى تأجيل مناقشة الملف النووي والعقوبات المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما، وسيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان حسب تعبيره. ختاما، ومن جهته قال رئيس أمريكا دونالد ترامب إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني بشأن الاتفاق المرتقب بين البلدين إيجابية للغاية، متوقعا إمكانية توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين القادم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

ستة وستاشر دقيقة صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها رونديفو كالعادة من المتنة الويكاند يبدأ معكم من توا حتى للتسعة بتاريخ السبت 13 جوان 2026 الموافق ل27 الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهايركم سعيد مبارك، إن شاء الله رفقتكم طيبة مع مستمعينا ومستمعاتنا اللي يختاروا موجاتنا ويبدأوا معنا صبحية جديدة وهكا ونهاية أسبوع خلينا نقوله بعد ما كملنا الامتحانات الريتم لاكسيليري دونك الويكاند فرصة باش نرتاحوا باش نتصبحوا شوية، لكن زادة فما شكون يقوم بكري فما شكون متعود على هكا أكل القهيوة اللي يسمعها معانا وهكا يبدأ يترشف فيها بليتو معانا ويبدأ عامل بون كيف على كل فقراتنا وموزيكتنا والريتم متاعنا. أما قبل ما نمشيو للريتم متاعنا نقولوا صباح النور صباح الفل لسوما، سوما صغير في الإخراج نحول لك سوما نحول لك مع الشميسة هكا اللي ضاربة فك العوينات نشوف فيها هكا تعطيك في الموجات الإيجابية تناوش صحيح تناوش شميسة تناوش أما نسيمة ما فماش ما فما نسيمة فما نسيمة حاضر سينو نسلمو زادة على جمال بقديدة اللي يكون معكم إن شاء الله بعد شوية باش يقيمكم في فقرة قوم عيدك اليوم على 85 990. دونك اللي عنده شكون يحتفل بعيد ميلاده 85 990 يبعث لنا اس ام اس وحنا نقيمو العزيز عليه. نرجو ستلتحق بنا إن شاء الله بعد شوية أملكم للايف متاعنا لجوهرة فيم وجوهرة فيم تي في سينو هيبة لوسيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها أبارتير من 7 متاع صباح وأكيد بعد شوية منال تكون حاضرة معنا منال من تعطينا الأخبار وأهم العناوين اللي تلقاوها في نشرة السبعة كيف كيف زاد وليد الجزيري اللي باش يكون حاضر معاكم في أكثر من موعد رياضي نحكيو على المونديال جمهور كواليس وأخبار ديما تلقاوها على موجاتنا. قلنا إنه صبحية ما تحلى كان مع جوهرة فيم هذاك علاش فيروز مع القيوة مع هكا الريتم اللي يبدأ بشوية بشوية نعم شو بيه مستمعينا أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: انفوراما.
1: السنة 30 دقيقة لقيت ذي يكون الموعد مع لنفوغاما ومنيل جاب الله منو اللي تنورنا في البلاتو لمحلة الرياضة هاوكا ماخذين نصيب الأسد في البرمجة متاعنا ذاك علاش باش يتغيب علينا وليد الجزيري قاعد يحضر انت باش تعاود سفري قال لي منيل باش تاخر ليف عليا في الأثناء واللي قاعد يحضرنا هكا في الأجواء والكواليس كواليس المنتخب وكيف كيف أخبار المونديال منو صباح النور أهلا وسهلا
2: صباح النور صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام إن شاء الله نهاركم سعيد إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للجميع. نبدأ ب بدينا نحكيوا ما زلنا احنا ما
1: الوزارة
2: تحكي ليه نحكيوا على العودة المدرسية المقبلة
1: يزي امرأة
2: اجتماع البارح وزير التربية في اجتماع ليه مع المسؤولين في الوزارة استعدنا للعودة المدرسية أكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفي عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر مسار التعلم إثر وفاة عاملتين وإصابة أخريات في المزونة. رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات. وزارة السياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط على المستوى الدولي. اتفاق سلام وشيك بين أمريكا وإيران وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. والجيش الأمريكي أعلن إسقاط مسيرات إيرانية استهدفت سفن في هذا المضيق. نمشي لي أخبار الرياضة آخر الأخبار الرياضية مش تكون في نشرة 7:30 مع وليد الجزيري مش يحكي لكم على آخر أخبار المنتخب التونسي قبل مواجهة السويد الاثنين القادم في 3 صباحا بتوقيت تونس. أيضا مش يعطيكم فكرة على ما جاء في بلاغ الجامعة للجماهير التونسية المتواجدة في مكسيكو من أخبار المونديال. أيضا البارح كندا تتعادل مع البوسنة. اليوم أمريكا تمطر شباك الباراغواي برباعية في انطلاقة مثالية لمشوارها بكأس العالم. الليلة مباراة مشوقة بين البرازيل والمغرب. وأيضا في جورة سبور بشكون آخر الأخبار الرياضية في الأندية التونسية.
1: عجبتني وانت تحكي في سبور والله منبهرة معناها مني قلت لك وقتش الوقت أختي كهو
2: اسمعني تو شنو اسالني اسئله شفتي
1: ليه ريت سمية عاشت الدور
2: عاشت الدور رد بالك راه مش وليد قدامك
1: وقتيش الوقت تعيشك
2: وليد استني 7:30 وليد يعطيكم كل التفاصيل.
1: اما عجبتني كيفاش
2: شنو يا اخي ما كهو لازمنا نفهموا في كل شيء عايشه
1: تو فاهمه مش قاعده تقول
2: يا بنتي فاهمه واسمعني ونقول لكم حاجه منخبيو عليكم حتى
1: ياسر
2: ما هو وليد يعطيني شويه العناوين
1: تدخل تعمل ريشيرش
2: اي ميلو تو هذه مثلا اسمع العنوان هذاك امريكا تمطر شباك الباراغواي
1: انا بيتي قديك
2: من عند منيل
1: هكا تمطر شباك
2: هذيك من عند منيل مش من وليد الجزائر
1: اسمع بصيغه اخباريه هكا جميله جدا يعطيك الصحه
2: ملكا ولازمنا
1: يعطيك الصحه ولا
2: في يوم من الايام قدمت في نشره عملت نشره نصف الليل وقالوا لي لازمك تقرا اخبار فما اخبار رياضيه عاجله
1: لازمك تقول
2: لازمك تقولها
1: يا اخي
2: قالوا لي استعين بصديق
1: يا اخي امطرتي علي
2: وقتها يذكر بالخير احمد الحباسي اتصلت به قلت له يا صحيح اللي قعدنا نقول فيه ولا
1: ليه والله يعطيك الصح فما اخبار ليه وتسمي في المنتخبات بصحيح و لا لا
2: شبيك يا اخي
1: لا لا لا فما لا عايشكم خلينا نفهموا بعضنا انا راني في سبور انا راني في سبور راني ما الحقيقه ما جمله معنا ما عنديش مع الرياضه
2: لا نفهم يعطيك
1: الصحه برافو يا منو برافو هاكا جميل القاسمي جميل القاسمي عندك منين عندك منين كفا ما حويجه هكا ولا هكا منو ان شاء الله نشرة السبعة نلقاوك اكيد تعطينا كل الاخبار مفصله اخبار الوطنيه والعالميه واكيد اخبار رياضه تكون مع سي وليد الجزيري اللي قاعد يحضر لكم في ماتير ان شاء الله تروق للجميع 6:35 دقيقه الرونديفو متواصل معكم حتى للتسعة في الماتينال الويكاند

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الشغرات والحرص على صيانة المؤسسات.

عسكري قرب مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، اجتماع وزير التربية نور الدين النوري مع إطارات الوزارة خصص لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 26 و2027 والوقوف على الجاهزية في المحاور الاستراتيجية الكبرى للسنة الدراسية المقبلة. وأولى وزير التربية خلال هذا الاجتماع اهتماما خاصا بملف الموارد البشرية، مؤكدا العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغرات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ للوزارة. كذلك أبرز وزير التربية الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة، مبينا أن الوزارة ماضية في نهجها التحضيري المبكر وأن العودة المدرسية المقبلة ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلية بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. وتناول الاجتماع ملف البنية التحتية للمؤسسات التربوية وما أنجز من أشغال صيانة وتأهيل وتوسعة في إطار الحرص على توفير محيط تربوي لائق يستقبل التلاميذ في أحسن الظروف. مصدر مطلع يؤكد للجغرافام أنه خلافا لما يتم تداوله أو الترويج له في صفحات التواصل الاجتماعي، فإن الوزير السابق عز الدين بشاوش مقيم منذ صباح يوم الجمعة بقسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى شرنيكول بالعاصمة ويخضع للرعاية الطبية المستمرة وفق ذات المصدر. هذا ويذكر أن بعض الصفحات والمواقع ذكرت أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين بينهم وزير الثقافة السابق والرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج عز الدين بشاوش في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو في بيان لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. وجاء هذا البيان على خلفية الحادث الذي جد أمس وتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد كانت تقل عاملات فلاحيات ونتج عنها وفاة عاملتين منهن. هذا وقالت الرابطة أن هذه المأساة ليست حادثا معزولا بل هي نتيجة لعدم تفعيل القوانين والإجراءات التي تم إقرارها لحماية العاملات الفلاحيات وضمان نقلهن في ظروف آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن، داعية السلطات المعنية لتحمل مسؤوليتها كاملة في كشف ملابسات هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما تزال تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر. والسياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 27 و2000 وفق ما أكده وزير السياحة سفيان دقية خلال لقاء جمعه بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة خصص لاستعراض أبرز مشاغل القطاع وتدارس جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير نشاط وكالات الأسفار والسياحة وتعزيز مساهمتها في تنويع المنتوج السياحي. ولفت وزير السياحة إلى أن الوجهة التونسية تشهد حاليا ديناميكية إيجابية وتناميا متواصلا في إشعاعها الدولي، واستعرض جملة من المؤشرات والتصنيفات الإيجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحة السياحية العالمية وفي مقدمتها تتويجها بلقب تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 27 و2000 وتصنيفها مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية لدى السوق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة لتتجاوز بذلك عددا من الوجهات المنافسة. وأشدد في هذا الإطار على أن هذه المكاسب تستوجب مزيد مضاعفة الجهود والاستعدادات لمزيد الارتقاء بجودة مختلف مكونات التجربة السياحية وفقا لبلاغ صادر عن الوزارة. الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أزليكاف يؤكد أن تونس في موقع ملائم يتيح لها مزيد تنويع أسواق صادراتها عبر القارة الإفريقية بالاستناد إلى تجربتها في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وعلاقاتها التجارية الراسخة مع أوروبا، موضحا خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الأكاديمية الدبلوماسية

0: الدبلوماسية الدولية في ختام زيارته إلى تونس أن المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص تناولت الفرص التي يتيحها تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلا عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية. هذا وأشار الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى أنه في الوقت الذي تتجه فيه أكثر من 66% من الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي، توفر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة لتنويع المنافذ التجارية نحو مناطق إفريقية أخرى ولا سيما إفريقيا الغربية. وفي المقابل أشار أيضا إلى وجود عدد من العراقيل التي ما تزال تحد من تطور التجارة البينية الإفريقية، من بينها ارتفاع كلفة النقل والخدمات اللوجستية ونقص البنية التحتية وارتفاع كلفة تمويل التجارة. دولياً، أشارت الولايات المتحدة وإيران إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أمريكي كبير إن الطرفين توافقا على نص، وإن من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة. فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص، لكن الاتفاق المبدئي يظهر بوضوح أن بلاده خرجت من الصراع أقوى. تمنى الجيش الأمريكي يعلن أن القوات الأمريكية أسقطت ليلة الجمعة مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، والقيادة المركزية الأمريكية تذكر أن إيران أطلقت طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية كانت تعبر المضيق، مشيرة إلى أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Meteo, ale Johor FM.
1: السبعة وتسعة دقائق. صباح نور, صباح الفل الكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. وقاية الميديو نحكيه على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالنسبة لليوم السبت 13 جوان 2026. نحكيه على درجات حرارة بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 33 و38 درجة بقية الجهات, وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. الطقس اليوم عامة يكون صافي إلى قليل سحب على كامل البلاد. راح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط, ومن القطاع الشرقي بالجنوب. ضعيفة فمعتدلة, تتقوى نسبة آخر النهار بالجنوب, ويكون البحر متموج إلى قليل الاضطراب. يعني خلينا نقول اليوم طقس صيفي بامتياز, تمتعوا بطقس هذايا. دونك بروغرام تاع بحيرة نجم يكون أحسن بروغرام. احنا أكيد نعطيكم زادة لي بون بلون, أهم تظاهرات ثقافية, وأهم زادة لي زاكتيفيتي اللي تنجموا تكونوا حاضرين فيها أنتم وصغيراتكم. أما خلينا نقول لكم أنه بعد شوية فقرة قوم عيدك اليوم تكون معكم أنتم مواليد 13 جوان, تحتفلوا معنا ومع الأحباب والأصحاب كالعادة مع ليكيب الكل. خنقولوا صباح النور, صباح الفل للنجروس النجس قليل تتحق بنا في الديجيتال. دونك على جوهر فيم وجوهر فيم تي في تلقاونا, تتمتعوا بالليف متاعنا. سينو سوما سوما صغير في الإخراج, جميل بقديدة في التنسيق العام, وهيبة لوسيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا, وما فيها جوهر فيم.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: تسمعوا كل سبت من 6 ل 9.

0: את מטה. Oh my the kill you. City Watch, la maison des montres originale.
1: صباح النور صباح الفل نحتفل معكم بعيد ميلادكم في فقرة قوم عيدك اليوم. شكون مواليد 13 جوان حب هكا يحتفل معنا؟ مش هو اللي حب يحتفل معنا، الحبيب والعزيز عليه حبوا يحتفلوا معنا على موجاتنا وبعثوا اسماس على 85 990. سي بديع هو اللي باش يقول لنا زعما شكون اللي تفكروا في عيد ميلاده. صباح النور واهلا وسهلا سي بديع.
2: بخير
1: صباح الفل والياسمين.
2: بخير عايش
1: الفيل. كل عام وانت حي بخير.
2: عايش كربي حيث عايش.
1: هاي نتعرف عليك سي بديع. هاي
2: بديع شام سوسة
1: تعرف. اسمع انت تسوق توا سي بديع؟ قلت لك قاعدة تسوق.
2: اي
1: ساعة اول حاجة نقفوا على اليمين.
2: وقف لا وقف
1: سكروا الراديو من بعد.
2: سكرت طيب
1: باه ونسمع بعضنا بالكده بالكده. ده قصد ربي خدمة سي بديع.
2: اي
1: ربي معاك. ما نعرفش نجم تقول لنا شو تخدم؟
2: عندي رستوران.
1: اي ربي معاك. دونك تقوم بكري وهكا تتفقد كل شيء والامور تكون واضحه.
2: هذيك هي الخدمه.
1: هذيك هي الخدمه الله المستعان. اي سي بديع اليوم نحتفلوا بعيد ميلادنا اليوم. كل عام واحنا حين بالف الف خير. دونك متعود تحتفل بعيد ميلادك؟
2: والله عندي المراه ديما ما تنساش عيد ميلاد.
1: المدام ما تنسيش العيد ميلاد.
2: لا صار من عيد ميلاد.
1: يعني عاملين ولا احتفلنا بالعيد ميلاد؟
2: اي كل عام.
1: كل عام. اما على جوهر فيم اول مرة.
2: على جوهر فيم ولا بون تقبل كي بابا تي مغروم من جوهر فيم عمل البنت فهمتني.
1: اي اما انت لا اول مرة.
2: اول مرة.
1: اول مرة. وي سي بديع انا حبيت اقول لك مش المدام هي اللي بعثت لنا اس ام اس. قولك فيها هذه حلوه.
2: كيفاش ولا بعثتك؟
1: ماهيش المدام اللي بعثت اس ام اس.
2: اكيد وانا بابا.
1: اكيد الوالد اللي هو شكونه؟
2: الحبيب شوشان.
1: سي الحبيب شوشان. والوالده اشبهها الوالده مدام زكيه.
2: كيفاش؟
1: اشبهها الوالده مدام زكيه. هي اللي هي اللي شارجيت التليفون لسي الحبيب وهي اللي كتبت الاس ام اس وسي الحبيب عمل انفوي.
2: يا باهي.
1: شنو رايك؟
2: عايش ربي يفضلهم هذيك امي وبابا تسمع ورطعيني. ربي يعيشهم ربي يطول في عمرهم.
1: باهي ربي يفضلهم لك وان شاء الله هكا ديما يحتفلوا معاك ويحتفلوا بيك وبصغيراتك. دونك سي الحبيب شوشين ومدام زكيه كما قلنا اليوم هما اللي بعثوا اس ام اس وقالوا برشا كلام حلو. قالوا ربي يفضلك لنا سي بديع وربي يعطيك بالوقت الطيب انت والعائله الكل. يلا خلينا نعملوا لوم صغير على المدام ولا نقولوا لها ها ولا نقولوا لها حظ الجاتو في عقلك؟
2: لا ما لهمهاش خاطر هي زيد ما تنساوي شيء. بعدها ما تنساوي شيء نعرف.
1: حبيت نوفر
2: بيناتهم.
1: شنو؟
2: كانوا هي ما خلصتش على الشاورة فاهم وما عملتش الشاورة فاهم تحتفل بيه ديما ما عنديش حتى.
1: أنا يا حبيت نطمن راهو.
2: لا.
1: قلت نسيت شيء ولا ما تحتفلش بالعيد ميلاد ولا ما تجيبش الجاتو جوست حبيت نطمن. ربي يفضلكم لبعضكم. تحيه لها وتحيه للصغيرات الكل. يعطيك الصحه سي بديع كل عام وانت حي بالف الف خير. خليك معنا في الاستماع لانه يبدو انه انت اللي بتربح معنا المونجيلا. مش يبدو هو اللي بيربح معنا المونجيلا من هدايا سيتي ووتش. مبروك عليك مونجيلا من هدايا جوهره فيم كما قلنا وسيتي ووتش. خلينا زاده نسلموا على اللي احتفلوا اليوم بعد ميلادهم كما فريال ومنيار طرابلسي وهما تويما احتفلوا بعد ميلادهم اليوم. ديديكاسي جاهم من عند خالهم نصر بن ناصر يقول لهم ربي فضلكم لينا وان شاء الله يعطيكم بالوقت الطيب ويراوكم في اعلى المراتب. دونك فقره تقوم عيدك اليوم الاثنين حتى نهايه الاحد من خلالها نحتفلوا معكم باعياد ميلادكم. وما هو اللي باش يجي تو سويت يعطيكم الاخبار الرياضيه من السته نتاع الصباح عامل لنا امبيونس سامباتيك. احنا عندنا جو المونديال في البلاتو هاو فيديوهات هاي اجواء هاو متابعات تلقاها معنا تو سويت كالعاده مع فريق الرياضه. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
0: Oh my the kill you. City Watch, la maison des montres originale. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت. السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين. الستة متاع العشية. العشرة متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان.
3: تحية جميلة تحية جميلة كل المستمعين جوهرة فيم.
0: المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقيه المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في حاجة اخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
4: أريدو طور عالمك جوهرة سبورت.
5: صباح النور صباح الورد البداية بمونديال 2026.

0: جوهره اف ام تي في.
1: بدينا نقربوا من المباراة الأولى للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد غدوة ضد السويد ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. مباراة هامة ندخل كما يلزم في المونديال كالعادة. آخر أخبار المنتخب مباشرة من العاصمة المكسيكية مكسيكو مع مبعوث جوهرة اف ام. ناجح المجدوب ناجح, صباح النور.
2: صباح الخير وليد, مرحبا بكم, مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة سبور. إن شاء الله اليوم السبت مش تكون الحصة التدريبية لمنتخب تونس على الساعة 4 صباحا بتوقيت تونس, 8 مساء بتوقيت مونتيري المكسيك. إن شاء الله كل الوفد يعني في صحة جيدة, أجواء رائعة في المنتخب. مش يكون إن شاء الله موجود في الندوة الصحفية مدرب المنتخب صبري لاموشي مع أحد اللاعبين المنتخب التونسي. إن شاء الله زاد سمعنا معلومة بمصادرنا الخاصة ومصادر جوهرة سبور اللي فما إمكانية كبيرة يكون الحارس الأول هو أيمن دحمان. توافد الجماهير كبير ياسر, هنا توانسة موجودة من العالم الكل قاعدة تجي شيئا فشيئا. إن شاء الله تكون مقابلة كبيرة للمنتخب التونسي ونشوفوا الظهور الحقيقي لمنتخب تونس في كأس العالم هذه. وإن شاء الله كل المستجدات تلقاوها على جوهرة سبور, في انتظار نرجع لكم بعدين إن شاء الله في الحصة التدريبية.
1: أكيد نجح, الخط مفتوح لك في كل مواعيدنا الرياضية باش تشوفوا آخر أخبار المنتخب خاصة على مستوى التشكيلة الأساسية. نجح تكلم عن الحضور الجماهيري في العاصمة المكسيكية مكسيكو قبل مباراة تونس والسويد, والجامعة التونسية لكرة القدم وفي بلاغ لها اليوم الصباح أعلمت الجماهير اللي باش تدخل للملعب وتحضر مباراة السويد بجملة من الترتيبات التنظيمية والأمنية اللي تم إقرارها في الاجتماع الأمني, منها فتح أبواب الملعب الخمسة متاع العشية والحضور يكون على بكري لتفادي الازدحام. التوقعات الجوية, البلاغ حتى على التوقعات الجوية, التوقعات تشير لإمكانية نزول أمطار, ونظرا لمنع إدخال المظلات إلى الملعب ينصح بارتداء القبعات أو الملابس المزودة بغطاء للرأس. يمنع منعا باتا استعمال الشماريخ في الملعب, يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها, هذا القانون الفيفا الجديد, كما يمنع رفع لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي والجماهير قبل دخولها للملعب باش تخضع لعمليات تفتيش دقيقة عند مداخل الملعب, وأي مخالفة لهذه التعليمات تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون المكسيكي. البارح مباراة الافتتاح في كندا, كندا تتعادل مع البوسنة هدف لهدف, البوسنة بادرت بالتسجيل دقيقة 21, كندا عدلت دقيقة 78. مباراة تحضرها 78,000 أو المباراة تحضرها 44,000 متفرج. سيطرة مطلقة لكندا في المباراة, نسبة الامتلاك الكرة 61%, 9 ركنيات 13 تصويبة, وفي النهاية نقطة لكل منتخب. اليوم الصباح بسهولة المنتخب الأمريكي يفوز على الباراغواي 4-1 مع التقدم في النتيجة 3-0 في الشوط الأول. بصراحة ما عقلناش وما عرفناش منتخب الباراغواي المعروف في كل مقابلاته في كأس العالم, حتى في التصفيات شفنا منتخب قوي, لكن اليوم الصباح بسهولة منتخب أمريكي فاز برباعية ضد الباراغواي. اليوم 8 متاع الليل بتوقيت تونس أول منتخب عربي يدخل المونديال, منتخب قطر يواجه سويسرا بإدارة طاقم تحكيم من المجر. مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع 75,000 متفرج, والمنتخب اللي باش يفوز بالمباراة هو اللي باش يصعد ويحتل المرتبة الأولى بمفرده, خاصة بعد تعادل كندا والبوسنة. 11 متاع الليل أكيد الناس كل تنتظر في مباراة ممتعة, مباراة فيها برشا فرجة, أكيد باش يكون فيها الأهداف, فيها برشا تشويق. المغرب اللي وصل لنصف نهائي مونديال الدورة الفارطة واللي يحتل حاليا المرتبة السابعة عالميا يواجه البرازيل بكل نجومه بمدربه الأنشيلوتي صاحب الخبرة الطويلة. البرازيل صاحبة الرقم القياسي في الحصول على كأس العالم 5 مرات, حاليا هو السادس عالميا في ترتيب الفيفا, لكن عرفت تراجع في السنوات الأخيرة, خاصة خروجه من الدور الربع النهائي, والمفاجأة الكبيرة خروجه من الدور الربع النهائي في النسخة الفارطة في مونديال قطر 2022. تشكيلة البرازيل تعرف غياب نيمار, تشكيلة المغرب استبعاد الزلزولي وأكراد من تربص المنتخب المغربي بعد الإصابة. مباراة حكمها سلوفيني سلافجو, مباراة الدور في نيويورك في ملعب يتسع ل 83,000 متفرج.

0: جوله اف ام تي في.
1: بعد تجارب في تنزانيا جنوب افريقيا، تجربه في المغرب رسميا. الرجاء البيضاوي المغربي يعلن تعاقده مع المدرب التونسي نصر الدين نابي، والهدف هو البطوله المغربيه اللي ما زالت متواصله الى حد الان. البارح كانت الدفعه الاولى من الجوله 24 بالبطوله المغربيه، اليوم يوم راحه بما انه المغرب تلعب مع البرازيل، غدوه ترجع البطوله المغربيه للنشاط مع الدفعه الثانيه بالجوله 24. ما زالوا 6 جولات، والرجاء في المرتبه الخامسه ب 42 نقطة، بعيد 4 نقاط عن متصدر المغرب الفاسي. تقريبا 5 فرق في ما بين المرتبة الأولى والمرتبة الخامسة، بيناتهم 4 نقاط فقط. منافسة كبيرة على شكون باش يكون صاحب البطولة في البطولة المغربية. الرجاء يلعب غدوة مباراة في الجولة 24 ضد اتحاد التوالكا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، ما تنساوش مواعيدنا على رأس الساعة، كل ما يهم أخبار المونديال.
0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. عندك دار كهرباء ارض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

Africa. Je suis Tunisien. نحبك يا وطن. طايرين فوق الأطلنطيك وكارتاج المناطن. والجمهور الصم وبلادي بالروح والدم. وتونس بين الأمم ديما يرفرف العالم. وعزة وافتخار ونجيب انكسار.

حالك. جوهرة اف ام. بيبليسيتي. تسمعوا كل سبت من 6 ل 9.

0: كل سبت من 6 ل 9 ماكينة الويكاند مع هبة لوسيف.
1: مع هبة لوسيف
0: على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
2: السبعة 51 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في رونديفو الماتينال ويكاند كالعادة مع فقرات مع متابعات ومع أنشطة وهكا أيام تحسيسية. الحقيقة اخترنا نحكيه على اليوم التحسيسي حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار شباب واعي سلوك صحي حياة آمنة. اليوم إن شاء الله اليوم هذايا باش تبدأ فعالياته بالمركز الدولي للتدريب والتخييم برج السدرية، وهي في السنية لي المركز الدولي للتدريب لأنه اليوم التحسيسي كما قلنا يبدأ إن شاء الله من 8 حتى الماضي ساعة، مجموعة من الورشات، مجموعة زادة من الفعاليات اللي بتحكينا عليها بأكثر تفاصيل المندوبة الجهوية الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس الدكتورة حياة اللباسي. نقول لها صباح النور صباح الفل دكتور.
3: صباح الورد والياسمين، مرحبا وشكرا على الاستضافه وشكرا على اهتمامكم بالنشاط هذا.
2: شكرا ليك. دونك نحكيو كما قلنا على اليوم التحسيسي المفتوح اللي شعار فيه يحمل رسائل زاده ضمنيه شباب واعي سلوك صحي حياه امنه. خلينا من البدايه نحكيو على اليوم هذايا اللي هو من تنظيم المندوبيه الجهويه للديوان الوطني والاسره والعمران البشري ببن عروس. كيفاش جات الفكره دونك واهم الورشات اللي ان شاء الله باش تكون اليوم؟
3: هو إفكتيمون اليوم في المركز الدولي للتدريب والتخييم عنا لقاء إن شاء الله باش يجمعنا ب 150 قرابة 150 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة، باش نحكيه على في عدة مواضيع تهمهم وخاصة تنجم معناها تشكل خطر على حياتهم وعلى على صحتهم. هنقول على صحتهم، هذيك علاش اخترنا شعار شباب واعي. شباب واعي خاطر أول حاجة تبدأ معناها بالوعي، معناها نعطيوهم المعلومات اللازمة للوقاية من عدة سلوكيات كما قلنا تنجم تمثل خطر. باش نحكي في عدة مواضيع من بينها مش من بينها هي اللي باش نسميها لكم: التغذية السليمة، أهمية تعاطي الرياضة، الوقاية من التدخين، الوقاية من الإدمان، الإدمان الرقمي وما أدراك ما الإدمان الرقمي اللي قاعدين نعيشوا فيه تويكا خاصة مع المراهقين يعني اليافعين واليافعات والشبان اللي معناه يشكل خطر كبير على صحتهم. باش نحكيو على السلوكيات العنيفة كذلك بكافة أنواعها، على التعفنات المنقولة جنسيا والسيدة والوقاية منها، وباش نعمل تقصي سريع لفيروس نقص المناعة البشري ولفيروسات التعفنات المنقولة جنسيا. حبينا يكون يوم جامع معناها البرشة سلوكيات تهم الشباب ويسلكها معناها الشباب، وإحنا ربما نعطيوهم بعض نزودوهم معناها بالمعلومات الصحيحة باش يسلكوا سلوك صحي فيكتيمون باش يعيشوا حياة فيها رفيع. بلا معني معانا برشا شركاء الحقيقة نشكرهم
2: داخلين إن شاء الله في اليوم هذايا.
3: فوالا دونك جبنا معناها خبراء من في كل موضوع معناها الخبراء ومختصين في الموضوع هذاك، وخلال اليوم هذايا باش تتخلوا معناها فقرات تنشيطيه باش يكون معناها جوان غلوتيل لاغريابل معناها باش يكون مفيد وممتع. نعرفوا لي شبابنا ومازالوا كيكملوا معناها السنه الدراسيه ومن بينا معناها يتعلموا وهما مفرهدين معناها معطيهم معلومات وهما معناها في جو مريح وممتع. دونك باش تخلوا برشا فقرات تنشيطية فيها سكتشات فيها ورشات رسم، وكذلك باش نفرقوا ديكادو معناها للناس اللي عملت رسمة معناها في الموضوع أحسن رسمة للشباب اللي أجيبوا بصحيح على الأسئلة اللي باش نطرحوه في اخر الورشات باش نضمنوا معناها انهم يكونوا مركزين بالقد ويتبعوا معناها شو يقولوا الخبراء والمختصين في المواضيع. دونك هذا هو معناها مجمل اللي باش يكون في اليوم. والشركاء اللي معانا معناها عندنا شركاء من المؤسسات الحكوميه وشركاء من المجتمع المدني, مندوبيه الشباب والرياضه, مندوبيه المراه, جمعيه مقاومه الامراض المقوله جنسيا والسيدة, المرصد الوطني للسلامه المروريه, جمعيه الاراده والمواطنه, يعني عده
2: متدخلين وفاعلين فيها اليوم التحسيسي هذايا اللي باش ينطلق 8 مدام. مازالوا 4 دقائق وصلنا,
3: مازال 4 دقائق في نفسيه وانتم مخبيتون هالطاير بقى تقريبا نوصل, يعني تو دقيقتين ونبدا في المخيم ان شاء الله.
2: اللي يسمع فيها راهي دقيقتين وتوصل للمركز الدولي للتدريب والتحكيم برج صدري.
3: فوالا باش تبدا بتحيه العلم من 8:30 بالضبط, كما تعرف الهلال الاحمر منضبطين بليتو الهلال الاحمر معانا, لكن الكشاكه هما اللي باش يقوموا معناها على الافتتاح بتحيه العلم. معناها 8:30 بالضبط بالدقيقه باش تصير تحيه العلم وباش تنطلق معناها اشغال الورشات, معناها كيف الورشات.
2: تري بيان, يعطيكم الصحه, ما نزيدش هكا نعطلك, خليني نقول لك خدينا كل التفاصيل في بحث اليوم التحسيسي هذايا اللي ان شاء الله يعطي اكله بالنسبه للشباب اللي يحبوه شباب واعي يكون عنده سلوك الصحي ويكون يعيش حياه دائمه. هذا هو الشعار اللي تحملوه بالنسبه لليوم التحسيسي المفتوح حول السلوكيات المحفوفه بالمخاطر. شكرا لك دكتوره حياه اللبيس, يعطيك الصحه. المندوبه الجهويه للديوان الوطني للاسره والعمران البشري ببن عروس, خليكم معنا, احنا نتابع معكم كل التظاهرات, كل ما يهم التوانسة من أخبار من متابعات وكيف كيف زاد عناوين في جرايدنا التونسية. إن شاء الله تلقاهم معنا بعد شوية. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
1: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كونتوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: Publicité.
0: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% في قصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.

0: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان.

المساند الرسمي للمنتخب التونسي. جوهرة بوبليسيتي. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحضر، تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: Revue de presse.
1: صباح نقول لكم صباح النور صباح الفل مرة أخرى كالعادة نعملو طلع على أهم ما كتب في جريدنا التونسية وحتى زيد العناوين الإلكترونية. أكيد الموعد يكون مرة أخرى مع منال جبلة ووليد الجزيري, ونحب نقول وليد رد بالك على بلاستك لأنه منال رياضيا متمكنة والحقيقة قدمت أخبار وأفحمتنا صباح وأنا وسمية هكا كيفاش وليد انبهرنا معناها أمطرت علينا أخبار رياضية لين ما عادش دونك موافق سي وليد تنتدب على قريب معكم في الرياضة سيرتو. هيا منو تعليقك.
2: صباح النور مرة أخرى. صباح النور, صباح الورد, صباح الفل والياسمين مرة أخرى. شو نقول لك؟ اي تبديل استروج في راحه. قال لك
1: انا نقول لك ده العادي بتاعي, ده العادي بتاعي.
2: اي نفهم في كل شيء ما شاء الله.
1: الحمد لله. هيا لله خلينا نمشيو لعناوين جرايد.
2: رد بالك على بلاستيك
1: يا زيز. يا زيز يا زيز
2: ناخذ لكش الاخبار الثقافيه.
1: يجي يا زيز يجي مرحبا.
2: بدلوا ندوروا شي مارزانات في الصيف.
1: والله ظهر لي باش تمشي هكاك.
2: يلا خلنا نبداو طلتنا على جريدة اليوم السبت 13 جوان بجريدة الصباح الورقية, عناوين عديدة وكيف الحقيقة كيف أغلب جريدة اليوم تمت للأسف بالحادثة اللي صارت البارح في المزونة من ولاية سيدي بوزيد. فاجعة ومأساة تتكرر, شاحنة تنهي حياة عاملتين فلاحيتين وتحيل 13 على المستشفيات, معضلة النقل العاملات الفلاحيات على شاحنة الموت. هذه مأساة تتكرر وإلى حد الآن لا وجود لحلول جذرية لهذه الإشكالية ولهذه المعضلة. عنوان آخر بخصوص التسممات الغذائية, حالة التسمم الغذائي تبلغ ذروتها في موسم الأعراس والاصطياف وإحنا على أبواب هذا الموسم. حالات الخطر متزايد يستوجب الحذر والوقاية حسب ما أكدته الجريدة. حالة التسمم الغذائي هذه اللي تكثر الحقيقة في فصل الصيف وأيضا في موسم الأفراح.
1: وكان سي أحمد الراجحي كان الرابحي كان بحذايا معنا هذيفي في كابوتشينو كان أشار للنقطة هذه بالذات. دونك نردوا بالنا سيرتو مع ارتفاع درجات الحرارة وأكيد البلاغات اللي تصدر وحكينا وقتها حتى على القوارير
2: التعليمية.
1: دونك نردوا بالنا.
2: كذلك عناوين عديدة في جريدة الشروق منها ما تعلق بالتحيل من التجارة والإدارة إلى التعليم والفضاء الرقمي, التحيل عقلية وثقافة النجاح. هذا العنوان. وقالت الجريدة أنه التحيل عنوان كبير لتحولات قيمية وسلوكية في المجتمع, لم تستثني التلميذ من صياد الفرص ولا منتحل الصفة من الموظف والإطار. وتسألت لماذا بات التحيل ثقافة وعقلية ولماذا أصبح مقنع هذا التحيل. كذلك نلقاو مقال آخر تحدث على الناموس, الناس الكل تشكي من الناموس, حرب قالت على الناموس. وقالت الجريدة أنه رغم حملات النظافة المناسباتية ورغم تبجحنا برفع آلاف الأطنان من الفضلات ورغم الحديث عن تعقيم المستنقعات والمياه الراكدة, ولكن ها هي مدننا أصبحت أحوج من مدن الخليج إلى قبة حديدية لحمايتها من هجمات البعوض. هذه الصورة اللي رسمتها في مقالها جريدة الشروق. نمشي أيضا ما زلنا مع جريدة الشروق اللي تحثت على جريمة شنيعة وبعد سنة من الأبحاث نجحت الوحدات الأمنية بسيد حسين من فك لغز جريمة قتل كان ملفها سيغلق نهائيا لعدم وجود أدلة. الجريمة تعود إلى سنة 2025, قتلت شقيقها بمساعدة والدتها وصديقتها. تفاصيل هذه الجريمة تلقاها في جريدة الشروق. نمشي لجريدة الصريح أونلاين اللي تحثت على الاعتداء على الملك العمومي البحري وتنبيه من وكالة حماية الشريط الساحلي من احتلال الشواطئ والإضرار بها. خطايا عقوبات مالية وحتى السجن تنتظر المخالفين واللي يعتديوا على الملك العمومي البحري. تقريبا هذه كانت أبرز العناوين اللي في جريدة اليوم. اهتمام أيضا بالأخبار الرياضية وأخبار الثقافة وأيضا مسألة غلق أو إغلاق أو إخلاء دار المسنين بسوسة كان ليه نصيب وافر في الجرائد والمواقع الإلكترونية أيضا, وكنا حكينا عليه في موقعنا وعلى موجاتنا أيضا حكينا في الموضوع.
1: هذيك الصحة منال. أكيد مجموعة من الأخبار والمتابعات ترجو تقرأوا ديما على موقعنا johrfm.net. احنا زيد المواضيع الرياضية اللي أكيد برشا فيكم يتابعوا فيها باش تكون هي من أهم العناوين في جرائدنا التونسية, وهذا كل باش يعطينا لي أكثر تفاصيل ومعطيات وليد الجزيري توتسبيت في سبور بريسا.
0: صباح النور من جديد. نهاية أسبوع موفقة للجميع، فيها برشا كورة برشا مقابلات، ما نعرفش توانسة استانسوا بالوقت ولا
1: ما ثلاثة، فما حاجة ثلاثة
0: ثلاثة والأحداش والثمانية والخمسة
1: يسهروا لها توانسة، راهو كي تبدأ هكا مباريات مهمة يسهروا ويتبوا.
0: واضح، نبداو بالتقريبا كل المواقع تحدثت على المونديال في أمريكا، كندا والمكسيك. موقع شروق: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ترفضان منح تأشيرة دخول لرئيس اتحاد كرة قدم دولة عربية اللي هو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب. أزمة المونديال تتعمق، رفض جميع تأشيرات جماهير السنغال والكوت ديفوار، حيث تم منع حوالي 500 شخص إيفواري من طلبات التأشيرة. والشروق تحدثت على كل ما يخص الأندية التونسية في سبيل رفع العقوبات، هل تفرط هيئة النادي الرياضي الصفاقسي في بعض النجوم. موقع الصباح: حكم أرجنتيني لمباراة تونس والسويد، نادي حمام الأنف غرة جويلية انطلاق التحضيرات. نعرف الموسم الرياضي القادم 2026-2027 باش ينطلق 22 و23 أوت 2026. دور الطولون الفرنسية، المنتخب التونسي أقل من 23 سنة لكرة القدم في الدور النهائي. الصريح تحدثت على مباراة البارح، كندا تنتزع تعادلا مثيرا أمام البوسنة هدف لهدف، وكما كان متوقع نصر الدين نابي في الدوري المغربي هو المدرب الجديد للرجاء البيضاوي المغربي. أكيد كل ما يخص المونديال، تسعة عنا جمهور المونديال، العشرة كواليس المونديال، ثم آخر أخبار المونديال على رأس الساعة.
1: أعطيك الصحة وليد الجزيري، تحية ليك وتحية لكل زملائنا في قسم الرياضة اللي أمنونا على مدار الساعة كل الأخبار والمتابعات، متابعات المونديال والأجواء. هذه كل ترجو تلقاو على موقعنا johrfm.net. نذكركم بالوضع الجوي توت سويتا.
3: ميتيو على جوهر اف ام.
1: صيفي بامتياز، يعني عم نحكيو على طقس صيفي بامتياز، درجات حرارة هكا فيها استقرار ولكن مرتفعة، يعني مش مرتفعة برشا، دونك درجات حرارة تخليكم اليوم تعملوا بروجرام، تمشيوا تبدلوا الجو، تمشيوا مع الحباب مع الأصحاب مع الناس اللي تنجموا تعملوا معها بروجرام تبحيرة، لأنه طقس السبت 13 جوان 2026 كما قلنا باش يكون صافي، درجات حرارة باش يكون بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، من 33 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى للأربعين درجة بأقصى الجنوب. طقس يعني يكون عامة صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، يكون البحر متموج إلى قليل الاضطراب. سورتو نحكيو على البحر كي يكون شديد الاضطراب، دونك ما ننصحكم تردوا بالكم تيما على صغاركم، تهتموا بكشرات هذيك وك الألوان الأخضر الأحمر اللون البرتقالي. إذا كان الطقس نقولوا احنا قليل الاضطراب هكا والموجه ساعدنا باش نعملوا بروجرام تاع بحيره، علاش ليه دونك هذيك، علاش خليكم معنا في متابعه للوضع الجوي اللي ترجو تلقاوه على موقعنا johrfm.net.

0: باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موسم شراء. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا كل سبت من 6 إلى 9.

0: Met Matta.
1: Benar et Benar, ma chef, Lotfi, Benar Bia.
2: قالوا بيتناش ورايكم نعملو طلع عليك كوجينتنا وندخلو لك الكوجينة المزيانة ذيك ونطيبو منو صيفي ما شتش برشا وقت ينعم هذا الشعار متاعنا لي للوقت يعني اللي نطولوا بيها في الكوجينة خلينا المنو متاعنا خفيفي دونك الشيف لطفي بن عربية ينورنا نقول له صباح النور صباح الفل شيفنا
3: صباح الخير هبة مرحبا بك مرحبا بكل ليكيب ماتينال ويكند وكل يسمع في جورة فيم ويشاهد في جورة تي في في تونس خارج تونس حيوا كل الجالية العربية والجالية التونسية مقيمة في تونس خاصة اللي تبع في فقرتنا نتميزوا بها في الماتينال ويكند البنة على بنة ميني صيافي اليوم بامتياز الحقيقة وقت ود البحر دوم موجود يعني في السوق قلنا نعملوا بايلة فيها المول فيها الكريفات فيها السيش فيها حتى الدجاج زادة وفيها حتى اللحم زادة بخلطك بايلة تكون كرويال ومعها شوية كبلاتو سالي حاجاتك سالي شايح ناخدوه معنا للبحر اليوم مش نهزو صغيرات ونعملوا تبحيرة الناس الكل ودي سير متاعنا مش يكون فرويت سيزون تو الغلة موجودة بكثرة برشا أنواع متاع غلة نعملوا بعد كربي دفروية خلنا نبدأ بالسالي هيبة شنو رايك في البريك دانوني والميني هومبرجر والميني ساندويتش وشوية ساندويتشات متاع الشاورما مع فريكاسية زادة كيف كيف باك الفون دي تارت ناخدوهم ونعمل فيهم زادة الطاجين الديارية ناخذوا البات نتاعنا باش ناخذوا كيلو فرينه مع 50 غرام سكر مغرفه نتاع ملح مغرفه نتاع قهوه ملح خلطوهم مع بعضهم عليهم كعب عظم وكاس حليب وساشي نتاع خميره نتاع الخبز خلطوهم كل مع بعضهم بشويه ماء كان فما جلاسون يكون افضل تو خاطر الطقس سخون كي نعجن العجينه بالماء الدافئ والماء العادي فاتر في ساعة تخمر العجينة وبعد العجينة تعطينا الخروسية متاع الخميرة احنا محاشناش بها نعجنوها بالجلاسون تبعوها بشوي بشوي في الباتير خليوها ترتاح وبعد مش نحضر الفارس متاع مش ناخد سبناخ بعد ما نخسو نسوتيه مع شوية ثوم مع شوية زبدة خليه يستقطر ناخد شوية سكالوب كيف كيف نعمله مفروم نفوحوه بشوية كليل وزعتر شوية كركم وصوتيه زادة كيف كيف كيم البولونيز أما عالشايح ما غير صوص طومات ومش ناخذ زادة شوية صورتيموم تاع ثلاثة والأربع أنواع فروماج خلطوه مع بعضهم ونعملوا بيهم الفارسة العجينة متاع الفريكاسي ومتاع الميني بيتزا مش ناخذ طل فرينة عليه شطر ساشي متاع خميرة خبز ومعهم غرفة سكر مغرفة اشترى مغرفة متاع ماكلة ملح خلطوه مع بعضهم بشوية ماء وخليوا العجينة متاعنا ترتاح بعد ما ترتاح حلوه بالقلقال على الطاولة متاعنا شوية كدوب بلاش سميد إذا كان مش نعمل ميني بيزا يكون كسميد نعم نحل به العجينة وإذا كان مش نحل الفريكاسي كيف كيف تعملهم بولات يعني كعبر وإلا تحلوا بالقلقال تخلي العجينة خشينة شوية تعمل بالامبورت بيس ولا بالكاس تطلعهم تخليهم في البلاتو وتغطيه تخليه يخمل الفريكاسي تحط الزيت متاعك على النار وتتبع بالكعب الكعب تخرج وكا دوري الفارس متاع الفريكاسي شوية سلطة تونسية تبدأ بشوية تفاح ونعناع شايح مع شوية عظم مصموط وبطاطا وكعبة زيتون وكرشة صغيرة متاع الطن من فوق وتبيع قبل هذاك الكل مش تدري الفريكاسي متاعك وشوية هريسة عربي تكون جارح في زيت زيتونة عملنا الفريكاسي والميني همبرجر ميني ساندويتش وميني بيتزا والطاجين مصبيناه في اللي فون دو تارت ومعه الساندويتش شاورما الخبز اللبناني ذكا صغير ناخذوه حتى نجم نعمل الساندويتشات متاع الشاورما الخبز اللبناني اللي هو بالعجينة متاع البيزا تحلها كما تحل البيزا وتطبعها بالقلقة باللامبورت بيس ولا بالكاس تخليها ترتاح ودخلها في الفور ديركت ما غير الخميرة لا زيت لا حتى شيء ترميها في الفور جيست هكا تتنفخ تخرجها تعمل فارس متاعك اللي هو الشاورما سكالوب يكون فيه القرفة يكون فيه الهيل يكون فيه زاد النواد مسكات خلطهم بالقدي بالقدي مع شوية زيت زيتونة شوية ثوم صوتية مكة في قلاية وإلا حتى على الجرياد على البلاك يولي عندك الشاورما تعمل بيهم الساندويتشات بلاتو سالي فاريي متنوع فيه الأنواع الشرقي والغربي والتونسي زادة
2: هذا كوكتيل هذا
3: بالضبط احنا عملنا سالي تو نستناو في النتيجة متاع الباك
2: يا رب ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق
3: باش نحضر لصغيراتنا شوية سالي شوية حلو زادة كيف كيف قلنا عاد البلا البرنسيبال متاعنا اليوم اللي هو بايلا تو ولد البحر موجود فما المول فما الكريفات فما والوحنا الشيفرات المقلوبة برشا أنواع متاع كريفات يا هبة معاه المول فما الساش فما زاد حتى كان عندك الدجاج متاع البارح والسكالوب الفارس اللي فاضل متاع الصالي كيف كيف نجم تخلط بيها البايلة ناخذ كيلو روز متاع البايلة فما روز سبيسيال البايلة فما زاد الروز العادي فما حتى شكون يعملها باللونج دوزو بالشربة لسان العصفور نقولوا احنا كيما يلقاش يحب يبدل كيما روز الجربي فهمني ينجم يعمل الشربة هذيك لسان العصفور اما من الافضل انك تاخذ الروز نتاع خاص بالفايلة ناخذ الروز نتاعنا نفخوه في الماء ماء بارد عادي خليه يستقطر وبعد ناخذ شوية قلنا احنا عندنا ولد بحر نظيف عندنا الكريفات مقشرة عندنا المول زاد كيف كيف جبناه نص تياب مع كعبات ساش ولا كعبات كالامار كيف كيف قصيناهم وطيبناهم الكل في الماء يعني نص تياب بعد خذيت شوية زبدة وشوية ثوم صوتيت فلوي دمير هذاك ومع شوية طماط كونسنتري طماط فريشكا وطماطم زادة خضرة كيف كيف مع شوية لوبيا لوبيا الخضرة مع البروكولي فما اللي يحط الجلبانة زادة كيف كيف تبدأ طيب شطرة تياب تكمل التطيب متاعها مع الروز خلطوهم كل ما بعض عندي اللحم وعندي اللحم متاع الدجاج وشوية اللحم متاع اللوز هذا فاضي حتى اللحم الباقي كيبدأ طيب نجم تعمله كل مع بعض الجرنيتير كما فوق باش تاخذ كعبات المول كعبات الكريفات تزين بها وعليها كلاريكوفير اللوبيا الخضراء كما تشوف فيها هيبة البلاتو متاعنا البلا متاع الفايلة حاضر قولوا احنا في بلاصة السلطة عملنا شوية سالي المتفرحات بصفة عامة الديسير تو فما الدلاع فما البطيخ فما العنب فما السيريز فما البانان فما الاناناس فما الكيوي كوكتيل تاع فروي طريف طريف تنجم تعمل لك بلا مزيان تبدا مخصوصة والعائلة الكل تتمتع بك الفواكه وتمتع بزيادة بالبيلة اللي بنينا فيها فروي دمار مع الصالية متاعنا كونوا هكا عملنا ريكاب على البلا متاعنا تاكلوا بالشفاء صحة لكم
2: يعطيك الصحة شيف لطفي بن عربية هكا فيسع دخلتنا الكوجينة فيسع ما نصنفوا حاجات بنين برشا ومتنوعة دونك أطباق متنوعة معك شيفنا تحية ليك وتحية لكل متابعينك حاسة فما حاجة تحب تقول هنا قولنا
3: كل عنا برشا طلبات الحقيقة على خاصة من جالي التونسية اللي تعيش البرة
2: سلموا عليهم
3: سلموا عليهم كل قولوا لهم راهو الجو رفام ديما راهي في الخدمة وتلبي كل الطلبات خاصة في فقرتكم بنا على بنا أي بلاتو أي بلا حاجتكم به الشهاوي متاعكم ديما موجودة مع الشيف لطفي بن عربية في بنا على بنا
2: يعطيك الصحة شيفنا معك نوصل لثمانية وسبعة وعشرين دقيقة على وجهتنا مازال الغونديفو متواصل مع ريتم التونسي تحب غناية نبيها كراولي هاي طلت تحب ولا
3: نبيها كراولي قام في الفن التونسي الأصيلة
2: دوك نسمع الموسيقى توتسويت نتمتعوا بالريتم الصباحي اللي يتواصل معكم كل عادة حتى لتسعة بعد شوية الأستاذ ناصر شهلول كان حاضر معكم في فقرة تسمعوا كل نهاية السبت وأحد دونك خليكم معنا دينا على موجاتنا أهلا وسهلا مرحبا بالجميع

جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

0: عالنبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركب الجولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار.

0: عالمك جوهرة
1: بيبليسيتي
0: تسمعوا كل سبت من 6 ل 9

0: متى متى متى علم الشيء علم الشيء 48 دقيقة على موجاتنا علم الشيء من الفقرات كما قلنا تتمتعوا بها في الويكاند سبت واحد نحكيوا استشارات نجيبوا على مختلف زاد الاقتراحات اللي تقدموها لنا واليوم موضوع دونك علم الشيء حق الزيارة والاستحاب خلال العطل المدرسية شكون غيره باش يجاوبنا شكون غيره باش يعطينا معطيات وتفاصيل ماتر ناصر شهلول صباح النور صباح الفل على موجات الدنيا وما فيها
1: صباح خير هيبة صباح خير لكل السادة المستمعين مشاهدين دين. كذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح
2: اللي هو
1: واليوم باش نحكيو
2: سنعد الفريق العامل خلينا نشوفك
1: سمية ونرجس وسعد العدواني
2: ما سمعش ليه جمال بوقة جديدة
1: جمال في بالي في بالي سعاد في بالي سعاد منال ووليد
2: أنا
1: كنت نسمع فيكم وقتها باش تفكوا بلاصة فلان وفلانة باش تفكوا بلاصة فلان أي وقتها خرجت أنا وقتها خرجت
2: شوف شكون منورنا زاد اليوم شوف شكون منال
1: مرحبا بك
2: منال تخيل يا
1: مرحبا مستنسين نهار الاحد تبدا معنا
2: خلنا بعض
1: مرحبا
2: منورتنا يا لالا يا ماتر منورنا
1: اليوم باش نحكيو احوال شخصيه والحقيقه ديما انا تفاعل مع الساده المستمعين اما قبل ذلك بدي نشكر عديد الساده القضاة الساده المحامين اللي تفاعلوا معنا الجمعه اللي فاتت في مساله اجرائيه على غايه من الاهميه سالت الحبر كثيرا وهي مسألة استئناف النيابة العمومية بين ظفرين قرار إبقاء متهم بحالة سراح بعد استنطاقه من طرف السيد قاضي التحقيق شكرا على التفاعل يعطيكم الصحة اتصلتوا بنا برشا فما ياسر تفاعل بخصوص هالفقرة هذه والجدل يبقى قائما والنقاش يبدأ قائما ونقاش الحقيقة هو حلو وثري حول هالمسألة الإجرائية في غياب نص تشريعي واضح على هاته المسألة

سألت قالوا لي راه ما عندكش حق في العطلة الصيفية باش تاخذ صغيراتك راك تمارس حق الزيارة والاستصحاب كان أيام الأعياد الدينية ويوم الجمعة ويوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء. ماذا أفعل سي ناصر؟ والحقيقة موجه لنا احنا كأسرة البرنامج، شو نعمل؟ هل انه أحرم من صغيراتي خلال العطلة وأنا نحب الحقيقة نفرهدهم ونهزهم للشطوط ونهزهم للوتلة وكذا، باعتبار أني أنا بحكم إقامتي بالخارج راني محروم منهم طيلة السنة طيلة السنة، لكن صحيح وسائل التواصل الاجتماعي تخليني نشاهدهم نشوفهم نبعث لهم الفلوس نشرف على شؤونهم قرايتهم والكل. والحقيقة يريت العلاقات الإنسانية تبقى ولو تم الطلاق، لأنه هنا أنا نحب نرجع للسيدة وزيرة المرأة وكبار السن والطفولة اللي حكيت في 24 أفريل قدام مجلس النواب، قالت راهو مجلة الأحوال الشخصية في حاجة إلى مراجعة. من هذا المنبر رانا قلناه العديد المرات، راهو مجلة الأحوال الشخصية ماهاش قرآن مقدس، راهو قابلة للمراجعة، شأنها شأن جميع القوانين. صحيح تنقحت في فترات عام 93 2006 2008 بالنسبة لمنحة السكن والكرة، 2006 بالنسبة لتخويل الأجداد حق الزيارة والاستصحاب متاع الواحد، 2008 قلت البيناليزاسيون متاع منحة عدم دفع منحة السكن، وكذلك أهم تنقيح كان في 1993 بالقانون عدد 74 المؤرخ في 12 جويلية 1993 واللي نقح عديد المسا ورد فما ثلاثة جلسات صلحية وقت اللي يكون ابن قاصر. وهنا الجمعة هذه الناس كل شبيه القضايا الطول راهو الطول، باعتبار أنه إجراءات الطلاق هي الطول والمحاولات الصلحية هي الطول. لكن بالنسبة لحق الزيارة والاستصحاب، صحيح راهو القانون نظم الحضانة والزيارة والاستصحاب وخول من أسندت له الحضانة لمن لا تسند إليه الحضانة حق الزيارة والاستصحاب في أيام معددة، وصحيح صراحة القانون ما نصش على العطل المدرسية. العطل المدرسية تعرف هيبة راهي منظمة بموجب منشور من وزارة التربية، فما العطل المدرسية خلال السنة وفما العطل المدرسية خلال معنتها العطلة الصيفية. أوفيسيالمون العطلة المدرسية توفى تبدأ بلوتو سامحوني نهار 30 جوان 2026 من كل سنة، وسنة 2026 توفى تبدأ من 30 جوان في 30 جوان. شكون اللي ينجم يخول للأب أو الأم؟ خاطر ساعات الحضانة تكون عند الأب والأم عندها هي اللي تمارس حق الزيارة. أنك خلال العطل تنجم تاخو في النصف الأول من العطل صغيرات هو السيد قاضي الأسرة وبالتالي المستشير الكريم سي محمد علي إذا ما خنتنيش ذكرتي قال لي سناس لوين نمشي؟ تمشي لقاضي الأسرة، تنجم تكلف محامي بس سهل على روحك الإجراءات، والسيد قاضي الأسرة تدلي أنت بالحكم القديم اللي خول لك حق الزيارة والاستصحاب أيام الأحد والعطل مش العطل والأعياد الدينية والأعياد الوطنية من الساعة 5 إلى 9، وتطلب تمكينك من استصحاب صغيراتك، خاطر هو يقول لي أعمارهم فما 9 وفما 13، معناتها الناس تعرف معناتها بدأوا يعرفوا بالباهي صغيراتك باش تستحبهم. تطلب من السيد قاضي الأسرة تمكينك من اصطحاب صغيراتك والمبيت عندك طيلة النصف الأول من العطلة المدرسية، بمعنى وأنك أنت قلت راني جاي نهار 4 جويلية قلت لي باش نقعد شهر، العطلة هي شهرين، العطلة المدرسية تنجم تاخو شهر كامل صغيراتك وتنجم تخليهم يباتوا عندك بالقانون وبقرار من السيد قاضي الأسرة، لأنه هنا القانون ساكت ما قالش راهو في العطل المدرسية ينجم الإنسان. أما الاجتهادات القضائية ومصلحة المحظون عندما تقتضي أن السيد قاضي الأسرة

0: بش يتدخل بش ياخو تدابير استعجالية في الحفاظ على الروابط، لانه هو الاستصحاب شنو هيبه،
1: هو انك تكون مع
0: تقرب الخيرات، تقرب لصغيرك خاطر ما انا ضد انك انت تمنع الصغير على ابوه، هذه النقطه الاولى. ضد انك
1: تحرمه
0: من دي مومو انتيم، واكثر فيها جريمه نتاع عدم احضار محظون. وقت انا باش نمارس حقي في الزياره والاستصحاب، ما عندكش حق انت باش تمنعني. وراهو فما دي براتيك خايبه ياسر. تعرف هيبه، في بعض الحالات يقع الامتناع، شو يصير؟ العمليه تتفض في المراكز. شو ما عندها في المراكز معناتها اك صغير
1: يبدا يشوفك النزاع بين بوه،
0: اك النزاع وفي المراكز معناتها حتى مع احترامي للساده اعوان الامن اللي باشروا في المراكز وكل ساعات يلزم على الاقل يكون حتى عون الأمن يكون بالزي المدني، ما يكونش بالزي الشرطة، لأنه يعني هذاك بالنسبة للك الصغير هذاك زي سلطة عمومية وينجم يفهم حوايج أخرى ما فيها باس. حتى كي ندخلوا بين الأم يكون عون الأمن هو بالزي المدني وليس بالزي النظامي اللي هو كل يوم يستعمل فيه لحفظ النظام والكل، باعتبار احنا نتعاملوا مع خصوصية. الطفل راهو نفسي تهشة وكبشراك النزاع ما بينه وبين بوه، راهو نجم تلزو الانتحار، نجم تلزو راهو يهرب منك انت كأم،
1: ينقم
0: ينقم. وفما شكون حتى ونقولها وتحمل مسؤوليتي تقول له برا مارس حقك اما قدام المركز، في المركز راهو راهي ماهوش معقول. وذاك علاش انا نقول للسيدة الوزيرة اللي في 24 افريل قدام مجلس النواب، والله كانش وقتها اللقب متاع النائبة اسمها الصغير، قالت لها هل من مراجعة لمجلة الأحوال الشخصية، وسألتها وقتها عن النفقة وجراية الطلاق، لأنه يعني أكثر مشكل توا قاعد يطرح في مشاكل بين المرأة والراجل بعد الطلاق هي الحضانة، هي النفقة، وهي الجراية العمرية، وهي منحة السكن. السيدة الوزيرة قالت والعهدة عليها، قالت راهو الوزارة منكبة على مشروع قانون لتنقيح الواحد، وجبدت عرضيا والحمد لله في هالبرنامج هذاي جبدنا على الحضانة المشتركة، وقلنا أنه في أوروبا الحضانة كتكون مشتركة راهي تنقص الأعباء المالية بين الزوجين،
1: هي تنفق وهو ينفق
0: وتنقص وسامحني وتنقص حتى كل التشنجات وكل كما نقولها الوقود الصغيرات اللي يستعملوهم في خلافهم كل ينقص. وبالتالي أنا الأوان باش ننظموا الحضانة المشتركة بين الأبوين عند انفصام العلاقة الزوجية، تنظيم المسائل المالية والذمة المالية للأسرة، وما نقولش للراجل والمرأة في اتجاه منهم واحدة علقت نحب نحييها أنا ماذا بيها شكون يتفاعل معايا، قالت لي فاش تخرف، قلت لها علاش، قالت لي أنت توا باش تلزم المرأة بالإنفاقة بالنص يا بنتي،
1: إذا كانت
0: بالنص وتساهم في الإنفاق على العائلة إن كان لها مال. مناش نحكيه على إنسانة ما عندهاش مورد رزق، نحكيه على المرأة العاملة اللي عندها شهرية وكذا وكذا. قلنا أنه لما لا مجلة الأحوال الشخصية ما عادش تحكي على النفقة ملزومة على الراجل ولا ملزومة على المرأة ولا إلزام الزوج بالإنفاق بكذا كذا، نحكيه على ذمة مالية باتريموان متاع الأسرة، ذمة المالية متاع الأسرة. لأن وقت اللي تبدأ الزوجية قائمة المشكل ما يتطرحش، وقت ايش يتطرح عند انفصام العلاقة الزوجية. وبالتالي سيدة الوزيرة مضبية هالمشروع متاع القانون نحب نروه في أقرب الآجال متاع تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، لأنه نرجع ونقول أنا كرجل قانون ما نحبش أكل الناس اللي تجي تقول الحاكم مع المرأة، الحاكم ظالم، الحاكم بيه.
1: ومن أسباب العزوف على الزواج اليوم يقول لك أنا فيش قام من بعد وترسيلي تليق،
0: لا يا هيبة راهو من بين الإحصائيات رانا كنا في 12000 ولا 14000 تو نحوسوا في 16000 وال 17000 وال 20000 من قضايا الطلاق في العام، وما ينجر عن ذلك من تفكك أسري، من نفسية هشة لك الصغيرات. وذاك علاش أنا نحيي المستمع هذاك الكريم محمد علي وقت اللي يقول لي هي قائمة، نشكرها مفارقتي راهي قائمة بما بواجبها، وراني أنا بيدي مانيش مقصر من جهتي، نبعث في الفلوس، نبعث في الدبش، نجيب
1: كذا.
0: ورغم اللي قال لي، قال لي راهو النفقة زو السوردي، أما أنا ننفق في ألاف من الدنانير على صغيراتي لأنه هي ما جابتهمش في الزهاز. دونك لي صغيراتي
1: انفستيسمون في صغارك هذيك
0: معناتها صغيراتي ما جابتهمش هي معاها في الزهاز دونك لي صغيراتي وبالتالي نقوم به وبالتالي سيدي الكريم الامكانيه الاستصحاب خلال النصف الأول من العطل المدرسية راه ممكن والمطلب يقدم إلى السيد قاضي الأسرة ونتبع إجراءات القضاء الاستعجالي باعتبار أن الأمر راه يهم مصلحتك الصغيرات ننشر قضية والسيد قاضي الأسرة يعين لك الجلسة بصفة استعجالية حتى ينجم في ظرف 3 أيام ينجم حتى من ساعة إلى أخرى ويتخذ إجراء. قلت لي اليوم شنو هو اليوم
1: 13
0: قال لي جاي نهار 4 جويلة يلحق تنجم حتى توا راهو.
1: أي باش نسألك أنا على الدوريخ وشوية تاخذ
0: لا هي القاضي الأسرة موجود ديما وهو اللي يعين لك القضية وتنجم في سافيزة خطر القضية ما تتمش جلسة وما فماش عطلة قضائية في قضايا الصغيرات والقضايا العطلة القضائية اللي جايتنا توا من 16 جويلية ل 16 سبتمبر اللي هما شهرين كاملين تتعطل فيهم كان القضايا المدنية القضايا التجارية القضايا الجنائية والقضايا الجناحية بحالة سراح. تبقى القضايا متاع الموقوفين تجري تبقى قضايا الأسرة تجري تبقى الأذون المتأكدة اللي تتقدم للسيد رئيس المحكمة للقيام بإصلاحات لمثلا حصول على أقساط من دين من شريك التأمين وكل تبقى دائما قائمة وبالتالي ما يفوتكش الوقت. سي محمد علي تنجم من توا تكلف أحد السادة المحامين بالجهة القضائية اللي أنت واحد قلت لي من مدنين أنت من جرجيس من جرجيس من معناتها المحكمة الابتدائية بمدنين هي اللي تتعهد بالملف هذاك والسيد قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدنين هو اللي تعهد لك ويمكنك بموجب أكل وثائق اللي باش تقدمها تقول راني أنا مواطن بالخارج وراه صدر حكم طلاق قلت لي عام 25 بيني وبين زوجتي راه مكنني من الزيارة والاستصحاب أيام الأحد والأعياد الدينية والوطنية من الساعة 5 إلى 9 من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء وراني أنا مروح توا في عطلة وقتية في عطلة صيفية. رجائي السيد رئيس أنك تمكنني من
1: حق يعملها محامي ولا
0: هو يعملها محامي نش قلت لك هو ديما راهو اسمعني شوف بربي خلينا نحل القوس راهو ما فيها باس طبيب العائلة محامي العائلة راهو المحامي ينجم يكون على ذمتك في أي وقت راهو ما تحسبوهاش فلوس راهو فما احنا والله هنا من خلال الإذاعة هذه ناخذ فلوس احنا على المواطنين تو في الاستشارات وقت اللي يستوقفك مواطن في السوق ولا حاجة تقول له لا ما نعطيكش استشارة بربي اعطيني 100,000 ولا اعطيني 100,000
1: راهو
0: السادة المحامين راهو صدرهم رحب صحيح فما مكاتب تقول لك الاستشارة ليست مجانية اما اغلب المكاتب نتاع السادة المحامين راهو وقت اللي تتصلوا بهم يعطيوكم استشارة مجانية. اكثر من ذلك فما مرشد قضائي موجود في كل محكمة ابتدائية المرشد القضائي تنجم تلتجي له يدبر عليك ونحب نحيي المرشد يكون مساعد وكلهم عديد السادة المساعدين يقولوا برا كلف محامي على روحك راهو هو لا يعرف باش ما تضيعش فكلمتهات الإجرائية اللي تنجم وقت اللي تقدم قضية تجي سامحوني تجي تربح تخسر شهورة وكذا وبعدين للمحكمة تقول لك والله ببطلان عريضة الدعوة برفض الدعوة علاش لأنك أنت
1: طريقة صياغة متاحة ولا
0: لا مشيت الناس مش مختصين معناتها وقالوا لك دبروا عليك اعملك الحاجه وهات نكتبوا لك وهات نعملوا لك فقلت له هو اجرائيا فما اجراءات معينه يعرفها المحامي والمحامي مسؤول في الاجراءات المحامي راهو مسؤوليته في الاجراءات هي مسؤوليه تحقيق نتيجه سامحوني في الكلمه اوبليغاسيون دو ريزولتا وقت اللي انت يا هيبه تجيب لي مثلا حكم فيه اعلام وانا نفوت لك الاجل انا ارتكبت زوز أخطاء خطأ مهني أني فوت لك الأجل وخطأ مدني تنجم تطلبني بالتعويض تقول لي راك أنت خسرتني في دوسية نجم تطلبني بالتعويض وعديد توسد المحامين عندهم تأمين على الأخطاء المهنية وعلى المسؤولية المدنية تولي أنت تقوم على المسؤولية المدنية وتنجم تطلب التعويض وبالتالي باش نتفاداو احنا وهذوما حالات قليله راهو حالات قليل وين محامي يفوت اجل ولا حاجه باعتبار انه أخطر حاجة نخافوا منها احنا المحامين هي الإجراءات باعتبار أنها من المسقطات وقت اللي تسقط القضية راي ما تتصلحش. وبالتالي سيدي الكريم السيد قاضي الأسرة أبوابه مفتوحة، تنجم تلتجئ له في أي وقت مفيد به، تكون احتراما للإجراءات وبصفة استعجالية في تمكينك من الزيارة والاستصحاب والمبيت عندك كصغير هذاك باش من مباشرة. زي ما أنا ملي ناس متفاهمين، لكن فما ناس مش متفاهمين، وبعتالي تقول له برا جيب لي قرار، إذا ما تجيبلوش القرار من غدوة تشكي بيك أو خطف لي المحظور أو عدم إحضار محظور، تلقى روحك الشرطة تلوج عليك أو هرب بالصغير أو بالشهر بيه أو شنو كذا والكل. وبالتالي ما فيها باس تتفاهموا وتحاولوا حتى كي توقفوا قدام السيد قاضي الأسرة تكونوا متفاهمين على الإجراءات هذية باش لا يصير حتى أي إجبد ليك وإجبد لي وك الصغيرات يكونوا في مهب الريح. وإن شاء الله ربي يهدي الجميع، وإن شاء الله دائما نقول أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، لكن إذا قدر ربي وصار هالطلاق حاولوا بشك صغيرات تبعدوهم على المشاكل متاعكم، المشاكل خلي

0: حاولوا باش تتفاهموا على لانه بيناتكم قصيرات وقصيرات هذيك راهو مصلحتهم
1: قبلكم انتوما
0: وتهم النظام العام، بمعنى وانك اذا ما نجمتوش انتوما راهو الحاكم باش يتدخل.
1: صحيح، يعطيك الصحة متر ناصر شهلول، شكرا ليك، تحيات ليكيب الكل، سمي صغير في الإخراج، نرجس قليلة في ديجيتال، جمال بوقديدة في التنسيق العام، وكنت معكم هبة لوسيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا ما فيها جوهرة فهم. أخبارنا تتسويت مع منال جاب الله وبقية برامجنا متواصلة معكم. تشاو تشاو، باي باي.
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105 على 105.
3: Publicité.

0: طلعنا بعض فيولا رجاله وفحوله ونمركي والجوله وندخلوا فيكم غوله ونبلوا المريوله يا مهبوله تونس في العلالي ودي ملوله
1: وعزه وافتخار ونجيب

0: طور عالمك. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت منذ النهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت منذ النهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990. تي على 85 990.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: جوهرة
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. رئاسة الحكومة تعلم في بلاغ أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة الهجرية 48 و400 ألف، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من جوان الحالي، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية. مصلحة الجمارك الليبية تعلن عن تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات زوارة بمعبر راس جدير البري من ضبط مبالغ مالية أجنبية كبيرة مخبأة بإحكام داخل سيارة ذات ترقيم ليبي قادمة من تونس وعلى متنها ليبيان، واضحة المصلحة أن عملية الضبط جاءت عقب الاشتباه في سلوك سائق السيارة أثناء إجراءات التفتيش الاعتيادية، حيث ظهرت عليه علامات الارتباك، الأمر الذي استدعى إخضاع السيارة لتفتيش دقيق، حيث عثر بداخلها على 500 ألف دولار أمريكي وأكثر من 234 ألف أورو. مصدر رفيع يقول إن التوقيع على إعلان إسلام أباد بين واشنطن وطهران سيتم عن بعد مع تأجيل لقاءات جنيف مرحليا، مؤكدا أن اجتماعات في إسلام أباد ستعقد لاحقا لبحث الأمور الفنية. وقبلها أفاد مصدر آخر بأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا قد يتم الأحد عن بعد. التلفزيون الإيراني يقول إن الولايات المتحدة أظهرت احترامها لسيادة إيران بعد 47 عاما، مضيفا أن الأمريكيين أنفسهم الذين سعوا للإطاحة بالنظام قبل 3 أشهر يجبرون الآن على قبول مبدأ عدم التدخل من أجل التوصل إلى تفاهم، مشيرا التلفزيون إلى أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، وتتم مناقشة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال المجمدة، إضافة إلى مراجعة رفع العقوبات والملف النووي بعد التوصل إلى التفاهم، مؤكدا أن إيران لن تنقل مواد نووية إلى الخارج. ختاما، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا يعلن أن خسائر الأعمال التجارية الأمريكية بلغت نحو 100 مليار دولار جرى انسحابها من السوق.

0: الروسية، مؤكدا أن هذه الخسائر طالت جميع القطاعات التجارية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جمهور المونديال.
2: صباح الفل، الموعد الثالث من جمهور المونديال مع اختيار مقابلة المنتخب الوطني منتخب السويد. هات نسمعوا شنو أهاء الجمهور التونسي بخصوص المقابلة هذه وتوقعاتهم خاصة.
3: تونس والسويد دونك استانسنا قبل الكوب دي موند، نعملوا دي بارتي أميكال كازحين برشا وندخلوا معناتها المورال طالع وندخلوا عاملين برشا حاجات باهية وحاسين وليزاتون تقويو برشا نتاعنا والآمال قويو برشا. مرة هذه بالعكس، مرة هذه خسرنا كونتر بلجيكا 5-0 والطرح الأولاني كونتر السويد. رغم كل شيء ورغم الظروف المحيطة ورغم كل شيء اللي يتقال، نبقى ديما متفائلين مع المنتخب حتى كان فما 0.01% متاع ربح. راهي الكرة على طرح ما تعرش عليها جمل، والمرة هذه أنا دي لا شانس أننا نمشيو للتور الثاني بارتي بار بارتي. عنا منافسين قوي برشا، والحاجة الباهية أنه كي ندخلوا محناش فافوري نجمو نعملو كومبيتيسيون باهية وستانسنا نخسرو طرح نتعادلو طرح ونربحو طرح. والمرة هذه فما يرتروازيام دونك ديما فما الشانس رغم كل شيء، رغم كل الظروف المحيطة بالمنتخب ورغم الخسائر اللي خسرناهم ورغم كل شيء حاصل. نبقى متفائلين إن شاء الله. توقعاتي 1-1 كونتر منتخب سويدي.
4: السلام عليكم الكل. بالنسبة لمباراة تونس والسويد، نتصور انه المنتخب باش ينجم يجري الماتش، خاصة انه المنتخب ما يلقاش برشا صعوبات ضد المنتخبات الاسكندنافية، وهذا اللي رينيه في مباراة الدنمارك في كأس العالم قطر 2022. نتصور انه المنتخب باش يكون في مباراة افتتاحية ناجحة، ونتوقع انه التعادل باش يكون سيد الموقف في المباراة. نتمنى ويكون الانتصار لولاني المنتخب في مباراة الافتتاحية، لكن كتوقعات بدأي نتصور أنه المنتخب باش يخرج على الأقل بنقطة التعادل.
1: جمهور المونديال.
5: تونس والسويد مباراة قمة، أول مباراة المنتخب في كأس العالم ضد منتخب السويدي. منتخب يعتبر جديد تغيير المدرب بعد السلسلة السلبية اللي عداها في التصفيات وكان في المركز الأخير. منتخب السويد فيه عديد النجوم، نحكي على ثنائي وسط الميدان العيالي من برايتون، نحكي على بيرفايل من توتنهام، كذلك ما ننساوش ثنائي الهجوم إيزاك وجوكيريز. نقطة ضعف المنتخب بهذا هو غياب التجانس في الخط الأمامي، نحكي على جوكيريز وإيزاك يلعب الاثنين مع بعضهم باش يكون نقطة قوة للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي قادر ينافس المنتخب السويدي، قادر يسجل عليه. المنتخب التونسي نتائج سلبية في الوديات ولكن الشباب قادرين يعملوها. منتخب تونسي لازم يهاجم، ما يبقاش يدافع 90 دقيقة، لأنه لو دافع 90 دقيقة أكيد باش تقبل هدف في وقت ما. مباراة صعبة ولكن أتوقعها بإذن الله باش تنتهي 2-1 المنتخب التونسي أمام السويد.
1: جمهور المونديال. تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي احنا كتابنا منتخب دور شط الرمان ولاية كوسة أكودة عندنا مشكل احنا ورابط صنفية عائلة عندنا مهر ضوء وشي ونجي وشي نارينا وسوينا وضعياتنا سوي أمريكا كل شيء ما ورحنا كل أمريكا معنا عندنا خارتين فاضة وكل شيء بس مش أنا كاتب العام كل جمعة كلنا الجمعة الجاية عندنا أريني عن مهر ضوء لين صدقني لابد ولاية حاش مع الراحة ما عاش تمشي للبلدية عندنا مشكل آخر بتاع الواد هذا الواد كبير معروف وتخلق لك الله مكروه وشواش كانت كبير عدة تشكيات واي واي واي واي ما كان محاك شيء
2: ربي مواطنة نشد جوهرة اف ام بربي باش تعمل لنا نداء عمادة المهندسين على خاطر عندنا ولادنا تخرجوا ب 2025 والسيت نتاعهم مش محلول وهما يحبوا معناتها يدخلوا على السيت باش يقيدوا كل هيكايا لا حسيب ولا رقيب معناتها وعندنا قداش يستناهم سكنات اللي يحبش يطلع بالتعريف اللي باش يحب يطلع باسبور اللي معناتها هذا ولاد قراوا وتعبوا وشقاوا ويستناهم معناتها النهار هدية احنا بربي ننزلكم كجوهرة اف ام وصلونا صوتنا عمادة المهندسين الرجاء كل الرجاء يحلوا السيت نتاعهم خلي وليداتنا تدخل تقيد رواحها خليها زادة تشوف امورها راه مش معقول معناتها صغارنا تقرا وما تلقاش معناتها سيت كيف كان المفروض انه الحاجة هدية تجاوزناه احنا نقولوا ان شاء الله تسمعنا عمادة المهندسين ولادنا اللي قراوا خذوا دبلوماتهم يستنوا انهم يحلوا لهم السيت ويقيدوا رواحهم
3: حبيت نعمل زوج ملاحظات على الضوء اللي يشعل النهار كله في شحي جوهرة حتى لسوق حمام سوسة ضوء يشعل بارك الله ما شاء الله الاستهلاك بطبيعة الحال قايد على المواطن والحاجة الثانية شركة تونسية الكهرباء والغاز خذيت فيديو عندهم 4 قيشات مسكرين واحد برك محلول وقدامه يجي 40 شخص يمشي بالمليمتر فهمتي إلا تتكلمنا وقلنا يا ولدي كيفاش الشيء هذا ولا وقت جاء وحلوا قيشات لي والسؤال تعلمتني له في القيشات قاتي بربي الفيديو بالكلور اللي خدها بالألوان الطبيعية لن تنظر يعني ترى استاك هي إدارة هي في خدمة المواطن المواطن خدمة إذا كان هي في خدمة المواطن أخوي ما فيها بس يقرأ حساب ماتش بيه خطة. الوقت ليس من فعل ذهب من ذهب يعني المعدن المسير لكن بالنسبة لنا الوقت من فعل ذهب ولم يعود حبيت تنظر هذا لعل يسمع مسؤول من المسؤولين ويعرف شو الخور اللي قاعد يصير في إدارة تحية تونس مدام في رجالها اللي تتكلم على حقوقها والدفع على حقوق
4: بربي يا جوهرة مش بنعمل استغاثة بربي عاونونا راو عنده عنا وليد اسمه بشير مصر سهلول عنده نهارين محروق والحمسون راي خصيرة يتنستاجيلي مصر سهلول عنده نهارين مبنجينو ويزمو يمشي جون للسبيبار الحروق البن عروس تكلموا فيهم ومشيوا حتى البن عروس ويقرقوا العبيد ومثمش حتى هذي يقولك مثمش فرش مثمش فرش بربي عاونونا يا جوهرة بربي وصل صوتنا رانا والله مشوين على وليدنا بجاه ربي وليدنا صغير وتحرق باللسان بجاه ربي وراه وحتو قراف رايح حالتو قراف بربي جوهرة اف ام

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: جوهرة FM
0: الدنيا والمزيكا.
1: جوهرة FM
2: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. كل سبت 9-10 ليلة البيان مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: بيك اند جريد. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جريد وإلا في السيت بيك اند جريد فونتين، ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جريد، خليك مميزة.
2: مرحبا بكم، مصباح الخير، اهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشوفوا فينا على صفحتنا الرسميه. اهلا وسهلا بكم من الناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهار كله سعاده وفرحه، ان شاء الله نهير وين زاد العباد تكون متفائله. ان شاء الله وليداتنا اجتازوا مرحله البكالوريا يا ربي بكل تفوق. ان شاء الله كل دار فيها تزغريتها، أحكي كل دار فيها تزغريتها، هي مقاربات الحياة وهي هكا الدنيا هذه كلها. احنا ديما نتعب ونشقى، وكل واحد وتعب متاعه، واحد سهل التعب متاعه وواحد ليه، هذك علاش احنا تتسويت مع البيع. البيا اليوم باش نحكيو على فاجعة صارت البارح، فاجعة اللي تكررت. احنا قلنا تقف وتوفى، فاجعة تكررت برشا، فاجعة وين كل مرة نلقاو حدث إعلاميا نحكيو عليه، سوغ لي ريزو سوسيو نحكيو عليه، مادة موجودة نتكلمو فيها. لكن خلينا نحكي وين وصلنا بعد ما حكينا نهار اثنين ثلاثة بعد قصينا. خليني نحكي عليها، هي البيا، هي للبيا اليوم، هي العزيزة الغالية، هي اللي تعبت وشقات. خليني نقول هي المنسية في التوسيم، لولا في الهم والتعب وحرقة الصيف وبرد الشتاء، هي اللي تقوم في الفجاري تجري على العزيز الغالي، تقول قوت ولادي نخدم عائلتي وبلادي. هي اللي تخنق دمعتها وتمسحها بضحكتها، بغصتها، بلافت حنيتها ومحبتها. هي اللي تخرج تضحك وتزغرت مع وخياتها، فرحانة كيف تروح تشري وتود صغيراتها. بملي مات وحتى كان توصل في برشا مرات تهز حياتها، عين بدمعة وعين تتمنى تشوف وليداتها، حكاية وحكايات وأحلام طويلة اتشافت في ثواني، وغيرت وغبرت وطارت وانقطعت وماتت، وخيات قعدت تعاني، عائلات تيتمت، أمهات اتضرت. وانتي سيدي خويا زيد التكة وركرك التاي واضرب السيجارو وركبها في كاميون، لمهم على بعضهم دون أي احترام ولا احترام للذات الإنسانية. وقتاش باش نفيقوا؟ وقتاش نتعلموا نحترموا وخياتنا مصدر حياتنا؟ وقتاش وقتاش وقتاش؟ عيب كبير في حق عائلاتنا. وين المتابعة؟ وينكم يا مسؤولين يلي حكيتوا وقلتوا كميون معبي ياسر مش معقول؟ قلتوا كيفاش لازمنا نراجعوا ثنية ونعملوا مواقف صنديدة وصحيحة ورجال واقفة وإنسانة نحترموها، إنسانة اللي خرجت بالدمعة من الدار والفرحة باش تجيب هك الفرنكيت هذوكم للدار باش تشري بيهم طريف خبز أربع جوانح كان خلطت عليهم للدار، وتروح وتضحك وفرحانة باش ترى ولاد. لكن هي ما روحتش، راهي هي راهي مشيت بغصتها، هي مشيت بالحلمة الكبيرة، في ثواني شفت الموت وفي ثواني عاشت حياة طويلة طويلة طويلة، تحلم تشوف ولادها وبناتها نجحوا كما تستنيوا انتوما في الباك، نجحوا كما تستنيوا في النوفيام، تشوفهم نجحوا، تشوفهم عرايس، تشوفهم بولادهم، تمنيت تكون تعيطولة مامي ولا جدتي ولا يا جدتي العزيزة. هذا الكل ما وصلتوش، وينكم يا مسؤولين يلي تقولوا باش نعسوا على الثنية الكل يزقزق ويدور ويهز 20 و30 مرأة في الكاميون ويزيد يخلص عليها وتموت من بعد وما ترجعش لدارها. خلينا باش نولي ونقولوا أكل مقولة، على خاطر القوت لازمك تموت.
1: جوهرة أفلام.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك، خاطر كل يوم عندك ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
1: تسمع كل نهار سبت من البيا من 9 للعشرة تصبح مع أحلام بلاد.
6: وهكذا دواليك الحياة تتواصل بطبيعة الحال. وتوا خلينا نمشي ومع نسينا اللي تحب الموضة وتحب تعيش الجو جو الموضة وتحب زادة تكون لابسة اللي تحب عليه هي من ألوان ومن فاسون زادة كيغيبون لمتطلعات المرأة توا وآخر الموضة للبنيات زادة كيف كيف. خليني نقول لها أهلا وسهلا ومرحبا مدام مونا بينك أند غري. أهلا وسهلا.
7: صباح النور ليلي.
6: شحوالك؟
7: الحمد لله الحمد لله. جينا باش نحكيوا على البينك اند غري.
6: اكيد جدا. اي مازلت
7: مازلت تعرف قمت مازلت مش عرفت قهوتي وجيت.
6: اوكي بينك اند غري. خليني نحكي ساعه قبل ما نمشي للموضه ونمشي لللبسه ونمشي لهذا الكل خاطر حكينا فيه ومازالوا يرجعوا على الفيديو وشوفوا نحكيوا اللي العنوان والباج بيغاتي.
7: عنا مشكلة كبيرة في صارت لنا جمعة اللي فاتت، الحمد لله يا ربي خرجنا منها. البيراتاج اللي صار كونهم بيراتاونا الانستغرام تاعنا تودنكو نلقاو الاسم تبدل لي بيبليكاسيون الكل تنحات. دونك من ألطف الله سبقنا الأحداث ورجعناها. غون ديفلوبور الحمد لله رجعنا. لكن نحب نعلمكم كونه الاسم مازال ما رجعش بينك اند غري، راهو نحب نعلم كل اللي يتبعوا فينا باش يلقاو الاسم مبدل على خاطر الانستغرام يقعد جمعتين ويرجع لنا الاسم نتاعنا. دونك ما تخافوش ما تقولوش هذا انستغرام بيراتي، راهو نتاع بينك اند غري واسمه ولا غري اكس بينك YX. سي بروفيزوار الحكاية، نعرفها صعيبة عليكم صعيبة عليكم، ما نجموش نبدلو. راهو إلا بيرات الكونت حط الاسم هذا، راهو مش معناتها بيدنا نحنا. دونك شوية صبر والانستغرام راهو متاع بينك اند غري. نعاود نسمي لكم البيراتاج راهو غري إكس بينك YX وربي يهدي
6: ربي يهدي. اكيد وهذا ديما متعرضين راهو توا لي باج ولا لي سيت وكل ديما متعرضين للبيغاتاج، متعرضين ان يصير عليهم ديما هكا لي سي مع تلقى سينيال لي سينيو معناتها موجودين برشا. لكن هذا ما يمنعش باش نحكيو في سوا بعجاله على البركيني. خلينا نحكيوا عليه، نحكيوا على المايو، نحكيوا على اللبسه مزيانه برشا شبابه برشا. هذه اللبسه البيضاء ياسر شابه الحقيقه. مدام موني دونك
7: خلينا البيضاء نقص عليه
6: حلوه
7: هابطه 50%.
6: هي قول لنا قداش
7: الويكاند 59 دينار و900 كهو بعد ما كانت 129 دينار
6: 129 دينار ولا 49 دينار
7: 59
6: دينار
7: و900
6: و900
7: الوان فيها 10 الوان من الابيض من الاسود من الفير ميليتير. ادخلوا للسيت ويب تلقاو كل شيء.
6: تري بيان، معناها احنا توا باش ندخلوا للسيت ويب. السيت ويب قاعد بينك اند غري،
7: اي قاعد مريقل والفيسبوك مريقل.
6: خلينا نمشوا بشويه مدام مونا. بينك اند غري تلقى هذا السيت نتاعنا بوان تي ان بيان سور سيت، وتلقاو الباج فيسبوك بينك اند غري جوست احنا سوغ انستغرام وين صار التغيير هذايا. دونك نشوفوا ديما فيسبوك وشوفوا ديما السيت باش نلقاو اللي عرضته الكل الكل واللي حكينا عليه الجمعه اللي فاتت واللي حكينا عليه قبل واليوم. دونك ركزنا برشا عطينا ثلاثه اربع اسوام مغريين تبدلوا
7: مغريين عنا لي بوركيني عنا دي فونت فلاش في لي بوركيني زاده فما حتى وصلنا ل 79 دينار بالكاش نتاعو. فما دي زارتيكل تنجموا تعملوا طله فما موديلات جدد ونعلموكم كونوا الجمعه الجايه باش يكون فما شوتينغ زاده جديد
6: تري بيان
7: ان شاء الله باش تحضر معنا جوهره اف ام
6: اكيد جدا اكيد.
7: دونك الأسوام مغرية الكاليتي سرا حلوة ما غير ما نزيدو نحكيو فيها مع السيرفيس ابري فونت
6: تري بيان. دونك أهم حاجة ديما الناس الكل تنجم تبيع سوغ انترنت الناس الكل تنجم توصل لكن مش الناس الكل باش يكون عندها القماش الباهي الفاسون مزيانة وزيد فوق هذايا الكل عندنا سيرفيس ابري فونت أهم حاجة أنك ترجع في ديلي قداش
7: 24
6: heures. 24 heures ترجع الحوايج بيان سور مش باش يكونوا لا فون دو تام في وسطهم لا ريحه لا اي بارفان.
7: كما قلنا في هذيك ليلي كونوا يلزموا يريكلامي دون لو 24 heures.
6: دون لي 24 heures. تري بيان لالا. بينك اند غري تليفون
7: 98 632 549.
6: تري بيان دونك هوني عندك اون بون ادريس يلا انت فاش قاعد تستنى هز التليفون وتكلم عاود لنا النمر مره اخرى
7: 98 632 549
6: ومع بينك اند غري ديما لفريات متواصله شويه اخرى باش نمشيو مع مغان اكاديمي نحكيو على الباك فرونسي نحكيو شنو هو جديد نحكيو اليوم الافتتاح اليوم جورني بورت اوفيرت اللي هي اليوم 13 جوان العشيه ابتداء من الاربعاء تاع العشيه. اكثر التفاصيل شويه اخرى تلقاها معنا.
5: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبية من 9 لل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. لو كان تشوفوا جونا في استوديو وتشوفوا وخياتنا الكل الحقيقه الله يبارك لهم. خليني نقول لكم يا صغير في الاخراج التقني معنا اليوم كيف العاده في الاخراج الرقمي نرجس قلاله. نقول لكم ان شاء الله صباحكم مبروك، ان شاء الله ديما من عز الايام. اكيد الكلنا في انتظار النتائج، ان شاء الله وليداتكم الكل ناجحين. لكن زاد انا نحب نحكي لكم اليوم على اليوم جورني بورت اوفيرت، اليوم 13 جوان، اليوم على رمضان العشيه بوغا أكاديمي. اليوم تحل ببينها وتقول لكم يا مرحبا بكم، جيو لانسكريبسيون، جيو الأكثر تفاصيل، تحبوا تعرفوا كيفاش تنجموا تكونوا معانا وتعديوا الباك فرونسي كيما تحبوا عليه، وزيدا بإذن الله تضمنوا النجاح. علاش تضمنوه النجاح؟ على خاطر ثم كفاءات كبيرة من الأسادة موجودين، إطار بيداغوجي الحقيقة محترم جدا، غنومي ناس الكل يعرفوهم من الإطار البيداغوجي اللي هي موجودة معايا الأستاذة آسيا عاشور. يصبح الورد.
2: صباح الفل والياسمين والورد والنسرين ليك والمستمعين والمشاهدين على موقع جوهرة اف ام.
1: صباح الفخامة والفيانة.
2: يفضلك.
1: صباح للبية المزيانة.
2: صباح النور.
1: يا لالا مرحبا بيك، قداش فرحانة بيك، قداش فرحانة بموغا أكاديمي. لحتى احنا رانا أنا في ديل للمكان اللي يكونوا فيه حتى الألوان تاع الفولاخ. أيوه. إيه دي الحكاية ولا جيت بالقلب وبرا؟
2: لا لا، بما اني ننتمي لإطار البيداغوجي نتاع موران اكيد مدروس جدا.
1: مدروس جدا. دونك خليني نقول لك انا مرحبا بيك لله، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله اليوم يتعدى نهير كيما تحبوا انتم. دونك الحقيقه برشا تفاعلات نتاع الناس، برشا الناس سالونا عاودوا في يسالوا على تليفوناتكم، تحرك على الخط برشا الحقيقه نتاع التليفون يحكي شكون موران اكاديمي، نحبوا نعرفوها اكثر. قلنا لهم ترجعوا التفاصيل الكل في الفيديو تلقاهم. اعطيونا ديما اكثر على صفحتكم الرسميه موغا اكاديمي، اعطيونا ديما اكثر تفاصيل، اعطيونا ديما تليفونات رانا نحبوا، اعطيونا التليفون بالكبير قدك يبدا هكا، اعطيونا السيت كيف كيف، خلينا باش نتفاعلوا اكثر. التونسي يحب على حاجه سهله يلقاها قدامه، دونك السيب نتاعو التليفون والسيت والباج نتاعكم.
2: تفضل. حتى الموقع نتاع الفضاء اللي موجود فيه موجود، معناها تبارك الله هما الصغيرات حتى الكبار دايوغ، هكا ضغط على زر يطلع الموقع بسهوله، اللي هو موقع معروف وفي مكان استراتيجي في الخيمه الغربيه في شارع ابن باديس، مأهول معناها ضاوي اكسيسيبل، الناس يوصلوا له في سافيسا،
1: مؤمن زاد برشا
2: بالطبيعه اكيد، معناها معروفه البلاصه بالكدا. والمكان هذايا يتجمع فيه هو شامل وجامع، دونك التليم ذات يلقاو فيه جميع المواد كلهم في فضاء واحد
1: موغا اكاديمي.
2: فوالا ما يستحقش باش الولي يبدا يجري من بلاصه لبلاصه في السخانه، سيركيلاسيون تضيع وقت، دونك موجود كل الناس، معناها المواد الكل موجوده فيه.
1: نمشي معاك انا واحده واحده. دونك المواد الكل موجوده فيه، تو كل حد باش يقول لك عندي المواد الكل وعندي وعندي وعندي، اعطيني شنو هو اللي يميز، اللي يميزكم موغا اكاديمي ابار اللون الشباب اللي اتيرون الحقيقه وظاهره اتيدي الحكايه مش كيكو برا.
2: هو الحقيقة باش نحكيه بتدرج. لما حالا انت تبارك الله عليك ما خليت، معني عطيت النقاط المركزية في الحكاية
1: كان غمسني راني سكت.
2: لا لا لا بالعكس تبارك الله عليك، معناها اي معناها هكا بسلاسه وبتركيز
1: وعيش
2: تعيش. دونك اولا الساعه احنا باش نحكيو بالتدرج من المهم الى الاكثر اهميه. المهم الفضاء الموقع نتاعو، لكن الفضاء هو بيدو فضاء للتدريس، هو بيدو مهيأ واسع ضاوي مجهز بحاسوب وجهاز عرض، معناها فيديو بروجيكتور، طواول منفرده كل تلميذ وطويولته كرسيه، والطواول هذوما ينجموا يتبدلوا حسب الطرق البيداغوجيه الحديثه، كل استاذ كيفاش باش يحط الطواول هذوكم باش تكون التلقي، عمليه التلقي تكون اسهل. نلوجوا زاد على راحه التلميذ، على مساحته الخاصه، نلوجوا زاد على العدد نتاع التلاميذ. يعني راهو عدد ليميتي، راهو القسم ماهوش انكومبري، خاطر لونكومبرمون هذا راهو العدو اللي دود للتعليم، معناها باش تنهي به التلميذ بالقداش تعرف حاجيات، وخاطر تعرف معناها الحاجيات مختلفه، وزيد حتى طاقه الاستيعاب نتاع التلميذ معناها ماهمش كيف كيف، دونك باش تتلهي اكثر باش يكون افضل العدد قليل برشا. وهذا باش تشوفوه ان شاء الله كي تجيو، مرحبا بكم في موران اكاديمي اليوم العشيه كما تفضلت سيادتك وقلت. دونك احنا ما نحبوش اولادنا في هالفضاء هذايا يقعد على طابوري ويحط كراسته في على ركيب ويبدا يكتب بالطبيعه. والاطار البيداغوجي اللي هو هام برشا، اطار بيداغوجي كفء، اطار بيداغوجي محنك عنده تجربه عنده خبره. راو احنا ما نحكيوش على نجاح، احنا نحكيو على التميز في النجاح. علاش على التميز؟ على خاطر باش يتقبل او باش يكون عنده فرصه اكثر، باش يكون عنده حظ اكثر انه يتقبل في لي غران زيكول، في المدارس العليا وفي الكليات اللي عليها الكلام، معناها لضمان مستقبل افضل. هذا شنو معناها
1: تريبيا؟ واش خليت اذا احنا قلنا راهو التميز ما شاء الله اللهم صل وسلم عليه. دونك نحكيو احنا التميز، دونك عنوان موران اكاديمي هو التميز. نحكيو باك فرونسي، نحكيو راهم خموا عليكم، ما عادش تتعبوا برشا، ما عادش يجيوكم اساتذه من تونس ويلموكم مع بعضكم في دار ولا في اي مكان اخر. دونك عندكم مركز خاص بكم، اتابليسمون سكولير بأتم معنى الكلمة. دونك بالنسبة للكانديدا اللي قادمين على الباك فرونسي وناويين على الباك فرونسي، يلا لموا رواحكم اليوم، اليوم اللي هو 13 جوان اليوم بموران أكاديمي الأبارتير من الأربعة نتاع العشية، باش يلقاو الإطار البيداغوجي موجود، كل شيء موجودين، الناس الكل موجودين، الكتبة زاد اللي نجموا يكتبوا لكم ولا بوغ الانسكريبسيون اللي هو تطورت الحقيقة ولينا أون ليني، الناس الكل لكن اللي تعذر عليه وإلا ما في مشغيزو نجم اليوم يسلك أموره كلها مع موران أكاديمي. كلمة الختام في ثواني،
2: في ثواني. راهو الإطار البيداغوجي راهو معناها محنك، وراهو مطلع على صياغة الامتحانات على المنهجية سواء في الكتابي ولا في الشفاهي، وراهو العدد محدود على خاطر احنا عند وعدنا في موران
1: العدد محمود نعم. ومحدود العدد. علاش؟ على خاطر يحبوا يخليوا الكانديدا يبدا في اريحيه كبيره وينجم يقرا مرتاح، وكل معناتها متوفر لو لوكس كامل، متوفر اوستوندي
2: اي
1: نخدموا
2: يعني نخدموا برشا على الاصلاح، العمل الفردي نعطيو يخدم التلميذ، نصلحوا باش نعرفوا الاخطاء نتاعو، مش باش نتلقاو معناها متاع إملاء ولا.
1: شكرا سيدتي أستاذتي السيدة إسيا عاشور، مرحبا بك، وشيء من مأتاه لا يستغرب. دونك بإذن الله التميز والنجاح مضمون مع موران أكاديمي. كي نلقاو زادا كي نحكيو تنجموا تتصلوا من توا زادا باش تخليو بور لانسكريبسيون، تتصلوا من توا باش تقولوا اللي انتم جايين وحاضرين معنا. دونك 55 70 73 73، 75 77 60 70. نقلكم أنا أحلم غيرين باش تلقاوني العشية موجودة معهم في كوفرتور الحقيقة مزيانة برشا. يلا مرحبا بكم الناس الكل، وخلينا نمشي مع معرض الساحل اليوم والديكور والموبيليا سينو شوية أخرى زادة مع صابرين باش نعرف الكولوغاسيون السنة للصيف 2026. وحظك مع ريما شقرة ما تنسيوش، يلا موعدنا متواصل معكم للا البيع.
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
3: جوهرة FM.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بليش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: جوهرة أفلام. Publicité.

0: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على الدنيا ما فيها جوهرة فام اللي ترافقكم الويكند كامل ونقولوا مصباح للتياح. يا سيدي ما خليكمش محتاجين حتى شيء، ديما نوصل لكم المعلومه الافاده والاستفاده، هو عنواننا هو سلوغان تاعنا، خليكم ديما بغونشي على الدنيا وما فيها على صفحتنا الرسميه. حلو الراديو فك الكريهبه، ما تشدش التليفون في يدك، اقف على جنب وقعد تفرج فينا عندك ما تشوف توا. كيفاش نحكي انا على معرض الموبيليا والديكور، كي نحكي بقصر المعارض بالساحل الساحلي المونستير، هو عنوان واحد اللي هو ساعه باش يبدا من 12 جوان يوفا 22 جوان 2026. ديما كي باش نحكي على هذا الكل، على شبوبيه وعلى الديكور وعلى التبركه لديات التوانسه، ما ينجم يكون معايا كان خويا شكيب العمير. يا سيدي مرحبا.
2: مرحبا بيك. احنا مش
1: شنحويلك ربي ديم هالضحكة يا ربي، ديم نجاحاتكم إن شاء الله.
2: شكرا لك.
1: أي حكي لي
2: أحكي لك سيدي. المعرض هذايا كيما العادة ديما بالمتميز، فما نخبة من أحسن العارضين في صناعة الأثاث. نعرفوا الدورة هذه تواكب معناتها الامتحانات تاع البكالوريا، ربي نجح صغيرات الكل. دونك بالمناسبه هذه الناس كلنا نعرفوا العائلات يتحضروا معناتها المناسبه هذه، دونك يستحقوا صالون، يستحقوا باش يبدلوا الصالون تاعهم، باش يبدلوا الستار. دونك فرصه للمعرض، جمعنا النخبه هذه، جمعنا العارضين كل ما يخفوا على الزائر معناتها عناق التنقل. يجي المعرض الساحل باش يلقى المفروشات، باش يلقى الزرابي، باش يلقى الديكور، باش يلقى كل ما يخص تجهيز الدار. كيف كيف اللي باش يجهزوا معناتها العرايس باش يجهزوا اللي مازال ما باش يلحق مع الزاز نتاعو، دونك يجي للمعرض كيف كيف باش يلقى كل ما يخص جهاز العروسه والاسوام بتبيع احلام. دونك هذايا اسوام مدروسه تكون بالتنسيق مع اداره المعرض. فما تخفيضات من 10 حتى

0: جوارنا اللي باش يجيو الكادويات والبونداشا مكتار ديما مرض الساحل معناتها
1: قلبه كبير نعرف
0: دونك فما دي بونداشا قيمتها 1000 دينار فما 10 بونداشا دونك قيمه البونداشا 100 دينار هكا كيسهل لهم الشراء يجيش يروح يدي فارغه كما قلت لك والمعرض موجود في الساحلين بجانب الملاحه الادريسة معروفه اي ارشادات يلقى رقمي على الباج البالي ديكسبوزيسيون الساحل وفي اللافتات الاشهريه في الساحل بالنسبه للنقل الترونسبور
1: عطينا رقمك احنا نحبوا نعرفوا 29
0: 29 44 73 71 29 44 73 71 نعطوهم ونرجدوهم المعرض وين بالضبط وهكا كان يحبوا يطلعوا على الصور الحينيه يدخلوا على الباج بالي ديكسبوزيسيون ساحل نحب نوه زاد الترونسبور موجود فما ستاسيون بحذانا نتاع النقل دونك النقل ديما في الساحل ما فيش اشكال مترو بجنبنا اللي باش يجي للمعرض ماهوش باش يقرا حتى اشكاليه الفضاء مكيف ومرحبا بالناس الكل احنا
1: سيغتو قول لنا الفضاء مكيف نجيو نلبسو غادي دونك سي شكيب كفيت ووفيت الحقيقه دونك يلا كونوا في الموعد من 12 الى 22 جوان بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنسير قولوا ديما الملاحه
0: الملاحة
1: باش الناس تعرف أكثر دونك يلا تكونوا في الموعد الناس الكل يلا من توا حضروا رواحكم تعديوا عشوية مزيانة كل
0: من الصباح 8 تاع الليل بدون انقطاع
1: من 11 8 تاع الليل دون انقطاع شكون اللي خلص شكون ما يخلصش في الباب
0: الصغيرات بالطبيعة ما يخلصوش
1: لا قديش قديش
0: الفوق 12 سنة دونك يخلص دونك أقل من 12 دونك
1: تعمل سناك يعدى الباك ولا النوفيام يجيب لكم الأوراق وعديه وبركة تعمل حاجة من عندكم
0: بربي ما نتشدوش أنا
1: مزيان برشا الروب اللي كنت عملوه حلوة ياسر
0: بالحق راه ما حتى مشكل
1: يلا برا قروا قولوا لي مالها خذوا نقولها في موزيك جينا
0: ان
1: شاء الله نهاركم مبروك يلا سي شكيب مرحبا بيك ديما خونا وديما منورنا وديما تجيب لنا الحقيقة العروض المزيانة برشا يلا خليكم ديما في معرض الموبيليا والديكور قصر المعارض بالساحل الساحلي جنب الملاحه المونستير على شويه اخرى نمشيو معاه صابرين خليها تحكي لنا اليوم شنو هما الالوان اللي موذا اثناء 2026 بالنسبه كولوراسيون دي شوفو يلا شويه وراجعين

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبية من 9 للعشرة تصبح مع أحلام بلاد. بي بيوتي بي بيوتي
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد للبيه في الموعد نتاعها كما كل نهار السبت من العشرة من 9 للعشرة. يلا خليني نفرح بها برشا ونقولها مرحبا صبري.
2: صباح النور.
1: اهلا وسهلا مرحبا. شنو احوالك؟
2: الحمد لله عايشك حلومه الغالي عايشه
1: لاباس. دونك خليني نقول لكم اليوم مع صابرين اليوم باش نتعرفوا شنو هي الالوان الحقيقه والموضه الجديده اللي باش تكون موجوده بالنسبه للالوان الوان الشعر اثناء الصيف 2026. هو عنوان الموضه, عنوان للتجديد, وعنوان زاد ممكن حاجات كلاسيك قاعده ترجع زاد معنا. خليني نقولها صابرين يا مرحبا, جيتنا من
2: الساحلين.
1: من الساحلين مرحبا بيك ومرحبا باهالينا الكل في الساحلين. نرحب بك برشا. دونك خلينا نشوف في عالم الجمال.
2: بالنسبه للموضه سنه 2026 بالنسبه لصبغات الشعر كل كي عندنا كالعاده كولرات اللي مش ما يموتش. عندنا البلون, عندنا البلون كلير, عندنا لي سوندري, عندنا لومبري, عندنا الكولرات لي سوندري كل اللي على البلون, عندنا لي ميش كيف كيف.
1: رجعوا
2: الكل, رجعوا لي ميش, رجعوا بقوه بقوه
1: تري بيان.
2: سورتو معناها فما الفلياج, فما البلياج, فما انواع
1: فلياج بالفلايه.
2: لا مش بالفلايه. لا مش بالفلايه احلى, بس نوع اخر, تكنيك اخرى, تكنيك اخرى من الخدمه باللي ميش والكل كيف.
1: أنا فرحت قلت خلف اللي ترجع.
2: والله وش خص يا حليم, والله وش خص خيتي.
1: دونك محليهم هذوما, هذوما الألوان التوندونس
2: طالع روسي.

0: نتاع الفرحات نتاع الالوان
1: تخبيا نحبوا ما يطلعش لون احمر في الشعر. كي نبدا انا في الدار واحله ونحب نصبغ شعري,
0: تصبغ شعرك تبدا واحله ديما حط ديما خلط بالصندريه, ديما حط الصندريه في وسط وسط الخليط نتاعك انت الكولور اللي تحبه ينحي لك الاحموريه. صندري سوك تبدا فما عندها كشيب ولا عندك حاجه ديما تستعمل دوبل زيرو في الكولورات الكل, فما اللي دوبل زيرو فما لي 7 8 6 كل في الدوبل زيرو ديما نزيدوهم الصندري كل سوا صندري فرونسي ولا صندري كلير كل في الان في الويت ان 9 ان 11 يعطي كولور حلو برشا وينحي الاحموريه.
1: خبيا دونك احنا كي نحكيو اليوم نحكيو على الوان اللي باش تكون خاصه بصيف السنه ان شاء الله. دونك الالوان هذيه اللي باش كل وحده تلقى روحها مرتاحه في دارها وتويتي وجهها زاده. شو مال الالوان اللي تويتي الوجوه جينيرالمون؟ مثلا في الاسمر
0: في الاسمر فما اسمر يخرج عليهم البلياج الخفيف فهمت, تبدا الكولور الباز تبدا غامقه شويه في طوندوس تاع صندري كيما قلت لك الكوليكي تعمل فوق بلياج خفيف ما يستحقش اللي باش تقعد ديما ماكياج فهمت, معناها اجور فهمت اجور ما يستحقش باش تقعد ماكياج ولا فما زاد الكولورات السنه زاده لا موضه زاده في الصيف عندنا الشوكولا كلير اللي مير للموكا كلير كل مش فرونسي خاطر لي فرونسي ديما في الصيف في الشتاء والكوليكي اللي يميل شويه للموكا وميل لل الشوكولا كلير وميل البلون نوازيت الكلير. البلون نوازيت كولور حلو برشا طوندونس نتاعو تمشي من بين الدوغي ومن بين النوازيت حلوه برشا.
1: هذه تويتي سمراء قمحيه تويتي بيضه بطبيعه الحال
0: تويتي الناس الكوليكي الالوان هذوما يوتيو الناس الكوليكي. وديما نرجع ونقول وديما طوندونس نتاع الكلير ما تموتش ديما لي ميش لي صندري كيما قلت لك ما يموتوش لي دوغي دوغي عاطي على سيترون فهمت كل غيت سيئة في كل
1: غيت بالنسبة لي نحن في الدار أنا اليوم مثلا مزروبة وعندي فش باش عشوية عندي وما عنديش وقت شنو أنا نجم نعمل أنا في ساعة في ساعة يبدأ عندي شيب في شعري نحب نغطيه في ساعة يتغطى لي ولون شعري فاتح
0: فما فما فيت في فما ماسكارات شوفو فما ماسكارات شوفو توت لي كولور
1: تري بيان
0: فيت في
1: نجمو ناخذوها هذيك ونجموا نستعملوها في الوقت بالضبط هذاك
0: في الوقت بالضبط هذاك سور لي شون تك تك انت خارجه خارجه مزروبه برشا فهمت
1: تري بيان بيه خلينا نحوصلوا انا وياك صبري. دونك عندنا الالوان
0: الالوان الصيفي عندنا لي ميش قلت لك بطبيعته ما يموتش عندنا لي دوغي اللي عاتي على السوندغي وعاتي على مش كولوريت معناها اوزي كولوريت عاتي على اورانجي ولا حاجه عندنا كيما قلت لك الكولور نتاع البلون موكا البلون نوازيت الكلير اللي ميل للدوغي هذاك زاد توندونس لا موضه سنه بالكدا بالكدا خاطر برشا ناس مش ناس كل تحب لي ماشي حلومه مش ناس كل تحب لي سوندري تحب الكلير تحب البلون
1: فهمت صحيح دونك فما ناس وكل واحد شي واتي بيان سور انت تعطي رايك جينيرالمون كي تكون تقول لك بربي شنو نعمل لون شعري تحبوا اصفر اصفر وهي ما واتيهاش
0: نجم تقول لها بالطبيعه اكيد فما اللي تاخذ بنصيحه فما تحب اللي شوام تاعها تقول انا نحب كيكه فهمت اما الاغلبهم ياخذوا بنصيحه الحقيقه اغلبهم يقول لك تخليك الشوا اللي كنتي
1: تري بيان واحنا باش نخليو معنا ديما صابرين باش تكون معنا في معالجه زاد شعرك كيفاش لي باندويل اللي باش تعملهم المره الجايه ان شاء الله هذوما وكيف كيف زاد باش نحكيو على المكياج التوندونس السنه واحلى مكياج نتاع عروسه كيفاش ينجم يكون السنه شنو مالي توندونس. خليني بوسه كبيره نقول لك جيتنا مسحنين يعطيك الصحه وجيتنا باش موبيه تحب ديما المراه الزينه دونك بي بيوتي باش تكون ديما مع صابرين ان شاء الله دونك تحضر روحك لشبوبيتك في الصيف نعرفكم واش قاعدين تستناو تو تستناو في ريما الشقره اي نعم تو سويت مع ريما الشقره وحدك تلت الاسبوع.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبية من 9 للعشرة تصبح مع أحلام بلال. ملا أنت مع ريما. ملا أنت مع ريما.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الليلة البيا، موعدها توا مع ريما شقرة. وزيدا مش نحكيو على حظ كتيلة الأسبوع، وناس كلها تتفائل الكل، وإحنا ديما نعيشوا بالتفائل. ريما بونجور.
2: بونجور حبيبتي،
1: شنحوالك؟
2: الحمد لله لاباس،
1: ديما زينة هكا وديما
2: ديما متفائلين.
1: أي ما كي جت لك صبرية؟
2: أي عملك حاجة فين ومزينة كيفة.
1: يلا للا عنا احنا في الفي اي بي نجمو نعملو كل شيء.
2: فيسا فيسا.
1: مرحبا بيك يا رمرومة. يلا خلي الناس تستنى فيك، تستنى في الحفلة الأسبوع. شنية ذي اللي جبتينا اليوم؟
2: ذي طاقة الكلمة الحلوة.
1: هاي
2: نجم طاقة الجلب، نجم طاقة روحانية، طاقة الروح. هاي هي تودك بحاجة. كلمة نعم أو لا، سؤال جواب.
1: راح أعطيني سؤال فيسا فيسا. أنا
2: مش نسأل.
1: أنا نسألك سؤال.
2: هاي بسم الله.
1: بسم الله.
2: برجك
1: القوس أنا بطبيعتي.
2: أحلي
1: أحلي. أنا نحب خدمتي ولا لا؟ ما شاء الله ربي ما يفتحنيش.
2: حب هاي ومزيد مسيطرة فيها
1: الحمد لله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. ليت التقل كيفاش تعطيها لك بالروح ولا
1: هاي دونك اللي في يدك اليمينة
2: بطبيعة هذه دي مليك أنت، وهذه الحاجة اللي توريك
1: حلوة برشا هذه. تخي بيان.
2: عطيني زي سؤال.
1: زي سؤالات إن شاء الله. تونس في الكوب دي مون
2: على قريب إن شاء الله. مربوحة إن شاء الله. مربوحة إن شاء الله. مش تقرب أبو يدر تقرب لنا إن شاء الله. ربي سهل لنا
1: يا نرجوسة. ما إن شاء الله يا نرجوسة يا ربي
2: إن شاء الله. فما الربح إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي تيك الصحة. محلية هذه جديدة، هذه قاعدين نشوف
2: حاجة
1: فيها.
2: جديدة للطاقة
1: قاعدين نشوفوا فيها سوغ لي ريزو سوسيو، لكن ما فهمناهاش اليوم. هاو شفناها عند ريما شاكرة.
2: هذه حاجة جديدة للطاقة الإيجابية والحاجة خبية. الإنسان اللي يستحقها كلمة حلوة.
1: كلمة حلوة ديما ريما الحقيقة. نستسمحك ديما على خاطر أخذ 3 دقائق
2: نسيت
1: تعطينا الحظ كل الأبراج توا، وإن شاء الله ربي إن شاء الله كلهم يكونوا في تفاؤل ويكونوا فرحانين. تفضل.
2: نبدأ برج الحمل. برج الحمل اللي أنت تحب برشا الفلوس، وصحيح الفلوس الدنيا هذه تحل برشا بيبان، أما يلزمك تحطهم في بلايصهم، ويلزمك تحب روحك كما تحب غيرك، وربي باش يعطيك على قد قلبك وعندك سفرة قريب. برج الثور، ما تتعاركش وما تعملش المشاكل، خاطرك المشاكل اللي مش تعملهم مش تنجم تضرك وتنجم تضر عائلتك. خليك عينك واسحه واسمع بوذنيك، ما تمشيش بقلبك يا برج الثور، خاصه المده هذه تتوافق برج الثور مع برج الجدي. برج الجوزاء، برج الجوزاء قد ما تتعب وتشقى تقول انت ما قيتش روحي، لا مش تلقى روحك، وعندك بعد التعب مش تلقى ربي مش يعوضك بألف حاجه، اما قل يا ربي يا رحمن يا رحيم. برج السرطان، فرحتين في فرحة، وإن شاء الله الفرحتين هذه نجم تكون الباك، نجم تكون النجاحات، نجم تكون عتبة جديدة، قصة علاقة حب جديدة، خلينا نبعدوا من الماضي. برج الأسد إن شاء الله فما برشا حاجات اللي أنت بتنويهم مش تلقاهم، أما ما تغزرش حاجة غيرك. برج العذراء، برج العذراء ماذا بيك يزمك تكون طاقتك إيجابية مع الناس اللي دايرين بيك الكل يا برج العذراء، أما عندك إنسان مش يقف معك ومش يعوضك بارش خير. برج الميزان، ما تبكيش ما تتغصش ما تحسش روحك لأنتي ميزة، ديك طاقة سلبية تعطي فيك العبد، أما تكون طاقة إيجابية وعندك حاجة ربي مش يعوضك ألف خير إن شاء الله يا برج الميزان. برج العقرب إن شاء الله وفرحة فرحتين في عائلتك، في خطبة، فما لما عندك عتبة جديدة، قصة جديدة حب، أما الماضي فك عليك منه يا برج العقرب. برج القوس،
1: القوس القوس القوس
2: برج
1: منين القوس أنا وحليم.
2: برج القوس سنيت برشا وتعبت برشا وعندك برشا مشاكل في العائلة، أما فما خير فما برشا مش يعوضك، أما أنت يلزمك تكون استابل وتفهم الحاجة اللي أنت تحب عليها، خاصة تكون حاجة قريبة. منحبك تخسر الألفات الكل، خلينا في جديد يا برج القوس. برج الجدي عندك سفرة مضمونة، نجم تكون من عبيد قراب لك، أما ردبيك شكون مش يتحيل عليك يا برج الجدي. برج الدلو ضغوطات وتحس حاجات ماهيش مسهلة معاك، أما مش تسهل قل يا ربي يا رحمن يا رحيم، أما ردبيك من القريب. برج الدلو، برج الدلون، برج الحوت. برج الحوت إن شاء الله وبإذن الله فما تعويض، فما حاجة مش توصل لها، فما حاجة مش تعملها، مش ربي مش يعوضك خي، وإن شاء الله ربي يعطينا القبول ومحبة الرسول. واللي يحب يتصل بيا مرحبا بيا على النمرة متاعي 94 423 260.
1: شكرا ليك ريما، شكرا، يعطيك ألف صحة. وهكا كملنا البرنامج متاعنا بالتفائل الكبير. خليني نقول زادا السمية صغير شكرا على إخراج التقني، نرجس قلالة إخراج الرقمي. شكرا لضيوفنا اليوم اللي كانوا موجودين، ديما نحكي وقولوا للا البيا برعاية بينك أند غراي. نحكي موغا أكاديمي اللي كانوا متواصلين معنا زاد كيف كيف على الباك فرونسي. نحكي مع صبرية الحقيقة اللي جاتنا وجات فرحانة برشا باش تعمل لكم كولوراسيون مزيانة للصيف. نحكي مع الناس الكل اللي تحبنا اللي جينا واللي تودنا. ما تنساوش موعدكم اليوم في قصر المعارض، يلا تبعوا قديمة الديكور والموبيليا. أنا أحلم غيلان نقول لكم يا مرحبا أهلا وسهلا، إن شاء الله نتلقاو غدوة في موعد جديد في موزيك جينا من 10 لل 11. وتو نخليكم مع منال جبل. باي باي.
0: تسمعوا كونسرت 9-10 للا البيا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
3: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
4: جوهرة
5: بيبليسيتي.
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي حتى

بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قداش تتكلف؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كونفيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITEAM University، de la connaissance à la compétence.

0: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء كشفت أن العجز التجاري لتونس تفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025. وحسب نشرية المعهد، أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفى ماي 2026 أن قيمة الصادرات قد بلغت 28,169.8 مليون دينار مقابل 26,831.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025. مع أما الواردات فبلغت 38,585.4 مليون دينار مقابل 35,197.2 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025. ونتج عن هذا التطور في الصادرات ب 5% والواردات ب 9.6% تسجيل عجز تجاري في حدود 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025. وبلغت نسبة تخطيط الواردات بالصادرات 73% مقابل 76.2% خلال نفس الفترة من سنة 2025. وحسب القطاعات، سجلت الصادرات ارتفاع في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.1% وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20% نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون، وقطاع الطاقة بنسبة 37.7% نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة. في المقابل، شهدت الصادرات تراجع في قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 31.8% وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6.2%. أيضا شهدت الواردات ارتفاع في جميع المواد، خاصة مواد الطاقة بنسبة 35.1%، المواد الغذائية بنسبة 20.1%، مواد التجهيز بنسبة 4.1%، مواد الاستهلاكية بنسبة 5.9%، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 1.5%. وزارة التشغيل والتكوين المهني أعلنت عن فتح باب التسجيل الانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية اللي تم تنفيذه بشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وذكرت الوزارة في بلاغ لها بأن هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. ويتعين على المترشح أنه يكون مسجل بمكاتب التشغيل والعمل المستقل، وأنه يستجيب لشروط التمويل، وأنه يكون سنة بين 20 و 25 65 سنة على أقصى تقدير، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك بداية من يوم أمس الجمعة إلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان عبر الرابط financement.emploi.gov.tn. ووضح البلاغ أنه القروض تسند في حدود الاعتمادات المرصودة للبرنامج بالصيغة التالية: بالنسبة لقروض الاستثمار، قيمة القرض لا تتجاوز 40,000 دينار على فترة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنة واحدة إمهال. وبالنسبة لقروض الاستغلال، قيمة القرض لا تتجاوز 10,000 دينار على فترة سداد أقصاها 5 سنوات منها سنة واحدة إمهال. اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري خصصت للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وتعمل وزارة التجهيز والإسكان بالتنسيق مع السلطات الجهوية على استكمال وتوزيع 1350 مسكن إضافي إلى موفى سنة 2026 والإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية. هذا وأكد وزير التجهيز خلال جلسة على الأهمية الاجتماعية القصوى لهذا البرنامج الوطني اللي يهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق، وأدعى إلى مزيد التسريع في نسق الإنجاز وتذليل كل الإشكاليات العقارية والفنية اللي تعيق تقدم بعض المشاريع مع ضرورة احترام الأجل والالتزام بجودة الإنجاز. وأوصى بتكثيف العمل التنسيقي بين مختلف المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية لمستحقيها في أقرب الأجل، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للبرنامج اللي يستهدف خاصة الفئات محدودة الدخل. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 11 جوان ارتفع إلى حدود 1156 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 10 جوان في حدود 1122 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 جوان فانخفضت إلى حدود 25289 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 11 جوان في حدود 25404 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. دوليا أسعار النفط تراجعت عند التسوية يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين تقريبا، وسجلت خسائر أسبوعية في ظل إعلان مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عن اقترابهم بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط. وتراجعت القود الأجلة لخام برنت ب 3.05 دولار أو 3.37% لتصل عند التسوية إلى حدود 87.33 دولار للبرميل. الذهب سجل خسارة الأسبوع الثاني على التوالي في ختام تعاملات يوم الجمعة، واستقر سعر الذهب الفوري في حدود 4225.73 دولار للأوقية، مسجل انخفاض بنسبة 2.4% منذ بداية الأسبوع. ونسمع كالعادة بسوق الصرف الأورو 3 دينارات و392 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و938 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و200 مليم.
0: بزنس نيوز
2: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.

0: Classe mondiale. مرحبا بكم من جديد. 10:13 دقيقة نواصل متابعتنا لكل مهم المونديال في فقرة كواليس المونديال. أكيد الأخبار اللي دار برشا الأخبار القناة في كل المواقع البارح واليوم هو سرقة معدات وأحذية ملاعبية المنتخب الإنجليزي من شاحنة كانت في طريقها إلى مقر تدريبات الفريق في كنساس سيتي الأمريكية. الحكاية كيفاش كيفنية نعرف أنه من النزل حتى للمقر التدريبات ثم منتخبات تهز المعدات متاحة مع الحافلة مع اللاعبين كيما المنتخبات لكل المنتخب الإنجليزي بخلاف الحافلة اللي تقل الملاعبية عنده كري زوز شاحنات يحط فيهم المعدات لأنه معدات ضخمة جدا قاعد يدرب بها في نلقاوها في مقر تدريبات المنتخب الإنجليزي. كي وصلوا زوز شاحنات من نزل هزوا المعدات كي وصلوا للمقر التدريبات كي حلوا البيبان متاع زوز شاحنات لقوهم فارغين لا ثم أحذية لا ثم كرات لا ثم المعدات اللي تدربوا بها كما نشوفوا في الصورة. هي صورة تقريبية أنه الملاعبية الكل قاعدة تلوج والإطار الفني والإداري قاعدين يلوجوا لكن إلى حد الآن التحقيقات مستمرة. منها تقرير صحيفة ديلي ميل أكدت أنه تم نهب معدات التدريب الخاصة بالمنتخب الإنجليزي إضافة لكرات كرة القدم أثناء انتقال البعثة من فلوريدا إلى كنساس سيتي في عملية وصفت بالسرقة الضخمة. حادثة الصورة الثانية كما نشاهدوها في جورة تي في حادثة تحكيمية فريدة من نوعها وتحصل لأول مرة في تاريخ مقابلات كرة القدم وفي تاريخ المونديال. صارت في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي كما قلت لأول مرة تصير في تاريخ كرة القدم. البارح الحكم الهولندي داني ميكالي أشهر بطاقة صفراء في وجه لاعب من منتخب أمريكا لكن لأول مرة غرفة الفار ما تتدخلش في الورقات الصفراء لكن بالقوانين الجديدة متاع الفيفا اللي دخلت حيز التنفيذ وبدأت في المونديال لأول مرة غرفة الفار تنادي للحكم تعطيه اللقطة تقول له اللي التدخل كان عادي جدا ما ثماش تدخل ما يستحقش ورقة صفراء. الحكم شاف اللقطة أعاد اللقطة مرة أولى وثانية يرجع الوسط الميدان ويلغي البطاقة الصفراء لأنه نعرف الفار يتدخل في حالات التسلل يتدخل في البطاقات الحمراء ما عندوش الحق يتدخل في البطاقة الصفراء الفار لكن القوانين الجديدة متاع الفيفا أعطت الحق أنه غرفة الفار تدخل في الورقات الصفراء. هك علاش لأول مرة غرفة الفار تنادي للحكم ويلغي البطاقة الصفراء يرجع للميدان ويلغي البطاقة الصفراء. شفنا البارح احتجاجات من بنك احتياط المنتخب الأمريكي لكن الحكم كيمشي للفار ثبت من لقطة اكتشف أنه مثلا ماش تدخلك علاش ألغى البطاقة الصفراء. الصورة الثالثة اللي ديما تتبعوا معنا على جورة تي في هي المدارج الفارغة في مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا. نعرفوا مثلا البارح في مباراة كندا والبوسنة 45,000 متفرج مثلا ماش مكان شاغر. اليوم الصباح مباراة أمريكا والباراغواي 83,000 متفرج ما ثماش مكان شاغر لكن في مباراة تشيكيا وكوريا الجنوبية انتقادات برشا للفيفا علاش ثم أماكن شاغرة في المباراة هذه كيما نشوفه في الصورة شوف معناتها عديد الأماكن الشاغرة. الفيفا ما نجمتش تأكد أنه الجماهير ما دخلتش غلاء الأسعار وكل خلى الجماهير أنها ما تواكبش المباراة وفي هذا الكل فما انتقادات كبيرة للفيفا في عملية الأماكن والكراسي الفارغة في مباراة تشيكيا وكوريا الجنوبية. صورة نختمو بالصورة الرابعة اللي نزلتها الفيفا في صفحة رسمية للفيفا نشوفوا هي زوج صور في صورة صورة تعود ل 1930 وصورة تعود ل 2026 بينتهم 96 عام. هي مباراة أمريكا والباراغواي اللي تقابلوا سنة 1930 في مونديال أول مونديال في تاريخ كأس العالم في الأوروغواي 1930 تقابلوا. كي صورة بالألوان البيضاء والسوداء وقت ما ثماش الألوان تجمع المنتخب الأمريكي بالمنتخب الباراغواي عاودوا تقابلوا بعد 96 عام بعد 22 مونديال بالتمام والكمال عاودوا تقابلوا اليوم صباح. هيك علاش الفيفا احتفات بالمباراة هذه نزلت صورتهم سنة 1930 وصورتهم سنة 2026 وتقابلوا بعد 96 عام. أكيد فما فرق كبير بين الصورة الأولى في مستوى الأقمصة في مستوى الأحذية في مستوى كرة القدم تطورت برشا رياضة كرة القدم كما شفنا صورة 1930 وصورة 2026 26 وليد الجزيري كان في تقديم كواليس المونديال مع الرياض القادم في فلاش المونديال آخر أخبار المونديال 11 متاع الصباح.
1: كواليس المونديال جوهر اف ام توندونس توندونس
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
3: تريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذا في فقرة توندونس. كما قلت البارح باش نحكي على الثروات العالمية واللي تشهد نمو ملحوظ خلال سنة 2025 وين نلقاو قيمة الأصول القابلة للاستثمار اللي يمتلكها الأفراد ذو الثروات المرتفعة نلقاوها زادت بنسبة 9%. علاش؟ على خاطر فما مكاسب تحققت في أسواق الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. نحكيو على وكالة بلومبرغ الأمريكية واللي تنقل تقرير خرج على شركة كاب جيميني الفرنسية المتخصصة في تقنية المعلومات والاستشارات اللي تقول اللي كون الثروات العالمية للأفراد اللي عندهم أصول استثمارية في التكنولوجيا ارتفعت بقيمة مليون دولار أو أكثر وين وصلت المجموعة متاحها الكل رقم قياسي هو 98.3 تريليون دولار كان هذا عام 2025 جوست 98.3 تريليون دولار راهو قريب برشا من إجمالي الناتج المحلي العالمي اللي هو 111 تريليون دولار حسب بيانات البنك الدولي بتبع 111 تريليون دولار كانوا في 2024 دام. جاريد ميرفي اللي هو رئيس الحسابات الاستراتيجية في قطاع الاستشارات المالية عند بلاك روك واللي ساهم في إعداد التقرير هذا مع كاب جيميني يقول اللي امتلاك نحو 100 تريليون دولار من الأصول الاستثمارية على مستوى العالم يمثل حجم هائل من الثروات وفرصة ضخمة للقطاع المالي. الارتفاعات القوية في أسواق الأسهم المدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ساهمت في زيادة عدد أصحاب الملايين عالميا بنحو 2 مليون شخص ويوصل لمستوى قياسي يعني عندنا 25.3 مليون شخص عندهم ثروات طائلة. في نفس الوقت استمرت الثروات في التركز لدى شريحة الأثرياء للغاية والناس اللي ثرواتهم تفوت 30 مليون دولار نلقاو عندهم أسرع وتيرة نمو بين مختلف فئات الثروة مع ارتفاع العدد متاعهم إلى مستوى قياسي يوصل ل 250 ألف شخص. يعني باش نلخص عن أكثر من 250 ألف شخص في العالم الثروات متاعهم فايتة 30 مليون دولار. هذا شو اللي عنا اليوم غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

0: العريش. دي بون بلان مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي. على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: عشرين وعشرين دقيقة على موجة جوهر اف ام. صباح النور، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لي بون بلان. أكيد لي بون بلان تاعنا باش يكونوا متنوعين. اليوم نحكيو على العديد من التظاهرات، العديد من ليزيفينمون اللي تنجموا تحضروهم دون فاسون غراتويت. نحكيو على انتدابات، مسابقات للتلاميذ والطلبة اللي متاحين غراتويتمون زادا كيف كيف. اليوم زادا نحكيو على شهادات معتمدة وبلاش ومحلولة للناس الكل. أكثر تفاصيل أكيد تلقاوها معنا اليوم في لي بون بلان. ونحكيو على يوم مهم جدا باش نستدعوكم ليه، وهو اليوم التحسيسي لفائدة الصم وفاقدي السمع، من بيان سور تنظيم من جمعية استدامة. أكثر تفاصيل اليوم تلقاوها معنا في لي بون بلان. سويعة تعمل 66 كيف. خليكم معنا بيان سور. نبداو بالغناء وليزون بوزيتيف ونرجعو لكم تتسويت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Publicité.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
3: جوهرة
1: بوبليسيتي.
0: تسمعوا كل سبت من 10 ل 11 دي بون بلان مع أسماء الجربي، مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
4: Tout de suite, rubrique les dîmes à Tessana Ofeha, le bon plan week-end. Je suis Tessana Fikoum le week-end d'Aveya, ou Nahki Ouzeda al-Osbou à Egey. Chnoa, les événements, les tnejmo tahadrouh, mentouma, aïlet, comme sgar, comme bien sûr, en toute sécurité. Khalia Nabdew Awel Haja pour les entrepreneurs et les dîmes à Atinhom Asbakia, bien sûr, fi bon plan. Donc, l'Asbakia Alej, tout simplement les entrepreneurs sgar, et les tnejmo tikbramahom, l'Helma el-Koddem, l'Hene Nahki, à la Rae Rasmi pour les entrepreneurs, اللي هو الجسيي، دونك جسيي سفاقس حمام سوسة جسيي سيدي منصور وهرقلة، ينظموا مع بعضهم سامر برونور اليوم أو غدوة 13 و14 جوان 2026 في دار الشباب في هرقلة، من تنظيم كما قلنا لجسيي كالعادة. دونك فما في البروغرام دي فورماسيون دونتربرونور دي اتليي دو ليدرشيب اي دو ديفلوبمون دو كومبيتونس سكسيس ستوريز بشيل هم لي زونتربرونور بيان سور، اي دي ديفي كولابوراتيف دي جو ديتي et surtout le networking. Olehne, on peut s'inspirer mais l'événement هذايا وينجم اي حد منا يخلق في لونتربريز نتاعو الصغيره des événements qui ma hakka donc qayt باش نعملو donc tout ce qui est networking, des rencontres inspirantes في وسط l'entreprise نتاعنا. Donc سخانه وبرشا خدمه ماهيش ياسر بروديكتيف، نحاولوا نعملوا دي زيفينمون من نوع هذايا في لي زونتربريز امتيانا. نحكيو نهار 4 جويليا على زاده كيف كيف اوبورتونيتي داي بالمركب الثقافي اسد بن الفرات في القيروان. دونك بيان سور لهنا نحكيو على الندوه، الندوه هذه تحكي على السوفت سكيلز، تشجع نتوركينغ بيان سور نحو وحول رياده الاعمال والعمل الحر اللي هي لوتو انتربرونور. لهنا حكينا برشا زاده في بون بلان على لوتو انتربرونيريا، حكينا على المبادر الذاتي اللي فما برشا تشجيع من الدوله انه اي انسان عنده فكره ما حلش باتين ده قبل. دونك بيان سور فرصته مازالت قائمه في 2026 باش يكون ما يخلصش اداءات على مده 4 سنين ويتمتع زاده بيان سور بالفرصه هذه باش يحل المشروع نتاعه ويحل حلمته ويبدا يجرب فيها دون لي ريغل دو لار ويشوف روحه اذا كان ينجم يكمل والا لا، وان شاء الله الكلنا نكملوا. بيان سور زاد نحكيو على تظاهره يوث بلاس. يوث بلاس هي ايام مفتوحه للشباب من الشباب والى الشباب بالمركب الشبابي حي بن سعيده بصفاقس بشراكه مع جمعيه النسر، وهو يوم حافل رياضي بصفاقس. اليوم يبدا بدايه من مساعتين متاع العشيه، فما دوره في كره السله، فضاء الالعاب الالكترونيه، عرض في الكروسفيت، ورشه في الاسعافات الاوليه، وورشه المهارات الحياتيه. كونوا موجودين، اللي موجود في صفاقس يمشي يعمل طله. سي دي كور تري انتريسون وبيان سور اكتيفيتي مهمه برشا لي سورتو لي ادوليسون تاعنا الصغيرات. سي فري احنا محيطين بهم، ولكن ساعات لي ادوليسون سا نوز ايشاب، ما نعرفوش شنو الاكتيفيتي اللي باش نعطيوها لهم ونعلمها لهم. دونك فما الالعاب الالكترونيه، فما دونك الاسعافات الاوليه كما قلنا. دونك فرصه باش يشوف هكا نظره شامله على لي اكتيفيتي الموجودين الكل، ويخرج شويه من les écrans ou mes téléphones ou mes télévisions. Tout de suite, nous allons parler de la force motée actuellement dans les recrutements. Donc, allez, on commence par l'intitulé. Il est aujourd'hui en Tunis au Barça. Nous allons parler des ministères et des Barça moussettes générales. Hello, babe, l'intitulé. On commence par la société tunisienne de banque. Intitulé 279 états et aouen. Il y a de nombreux domaines d'activité. Et l'autre période de recrutement نهار 29 جوان. وزارة الشباب والرياضة مناظرة خارجية للانتداب في العديد من الاختصاصات، الخطوط التونسية، وزارة الدفاع الوطني اللي تحل مناظرة لانتداب 320 عامل في العديد من الاختصاصات وفي مناطق متعددة بالجمهورية التونسية. وزارة أملاك الدولة زادة كيف كيف والشؤون العقارية انتداب 43 إطار والتقني في اختصاصات متعددة، وكالة التكوين في مهن السياحة كيف كيف مهندسين قيمين تقنيين وإطارات إدارية، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وزارة التربية بيان سور زادة كيف كيف، مناظرات خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني، ووزارة الصحة انتداب في رتب مهندس أول تقني أول اختصاص إعلامي وغيرها من الاختصاصات. دونك نمشي وباش نلقاو لي ديتاي هذوما مازالوا فالابل جوسكو 29 جوان 27 جوان لا بليبار نتاعهم، نشوفوا اسكو تنطبق علينا الشروط والا لا، والديدلاين مازال بيان سور كيما قلنا باش نجموا تكونوا دونك في المناظرات هذه. تدخلوا لي سيت اوفيسيال وتلقاو بيان سور لي باج اوفيسيال، تلقاو نص المناظرات، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. المسابقات للتلاميذ والطلبه قلنا توا باش يقعدونا في الدار لنهزوهم، فما العديد من المسابقات. أولهم خلينا نقوله مسابقة تحدي المطالعة ومسرحة القصة، وهي موجهة لتلاميذ المدارس العمومية والخاصة، وتهدف إلى تشجيع المطالعة وتحويل القصص إلى عروض مسرحية قصيرة. يعني اللي مغروم بالمطالعة ومغروم زادة بالمسرح، هذه فرصته باش يوري السكيلز متاعه ويوري المهارات متاعه. آخر أجل للمشاركة هو 30 جوان 2026. دونك تدخلوا جوجل تكتب تحدي المطالعة ومسرحة القصة، يخرج لك نص البلاغ وفما أليان تدخل فيه تعمل الانسكريبسيون امتاك. مسابقة بيوتنا تقاسيم وكلمات زادة كيف كيف تنظمها وزارة الشؤون الثقافية، هي مجالات القصة الرقمية، الفيلم الوثائقي القصير، والخرافة الشعبية اللي رجعت عندها تقريبا 3 سنين، نسمعوا في الحكواتي والخرافات الشعبية اللي ولا عندها اسبخي مزيان برشا، وصغيراتنا والجنراسيون زاد ولاو يحبوا يسمعوا الخرافات امتا قبل. دونك لهنا مسابقة اللي خرجوا فيها خلينا نقولوا حكاياتنا القديمة بروح عصرية وروح مزيانة. مسابقة أسرار شمتو الرقمية هي موجهة للشباب والطلبة وصناع المحتوى المهتمين بالتراث والتاريخ والتكنولوجيا الرقمية، ولهنا الانتليجنس ارتيفيسيال سهلت لنا برشا إثنية وحلت لنا البيبان لإنتاج محتوى رقمي، ولا زادة باش نلقاو زادة المحتوى هذية ونلقاو ستوري تيلينغ والهيستوريك اللي موجودة في التاريخ امتعنا. فما مسابقة وطنية كيف كيف لنوادي الفنون التشكيلية، لهنا نحكي على التلامذة الموهوبين والمغرومين في الرسم في الفنون التشكيلية بجميع أنواعها، نحكي على السكولتور، نحكي على البانتور وجميع الأنواع. لهنا المسابقة اللي موجود في وسط نادي من النوادي، دونك أكيد باش يلقاهم موجودين. دونك سينو المركبات الثقافية ودور الشباب، دونك نجموا تدخلوا الغادي تعملوا الانسكريبسيون امتعكم مازالت محلولة. نختموا أكيد بمسابقات الروبوتيك والابتكار اللي أكيد موجودين وعديدين في الصيف، دونك ديما نتبعوا بيان سور ونلقاو أكيد الأوبورتونيتي اللي قريبة لينا، وعلاش لا ما يكونش الصيف هذايا يكون فيه اون فورماسيون أكسيليغي. عنا برشا دي فورماسيون خاصة في المركبات الثقافية الغراتويت والمحلولة للتوانسة الكل، نلقاو فيها دي كلوب دو روبوتيك متاع برمجة، وحتى يا سيدي مش لازم لي كلوب هذوما نخرجوا في السخانة، فما زادة دي زوتي، فما اليوتيوب اللي نجم يعلم صغيراتنا بوسائل صغيره وبسيطه كيفاش يعمل اون بروغراماسيون سهله ومبسطه. عملت لكم ريكاب كامل، ولكن ترجعوا بيان سور للفيديو تلقاو فيها اكثر تفاصيل للي خلطت على اخر الكلام. مازلنا كاملين في لي بون بلان، خليكم معنا.

برشا بيحبش يحبوني في الفقرة هذه وبرشا بيش يكرهوني. علاش؟ على خاطر باش نعطيكم شهادات معتمدة مفتوحة ومجانية، دونك الأكسي متاحة open source موجود للناس الكل. دونك يسوفي باش تعمل ان بتيت انسكريبسيون بالجوجل متاعك، بالكونت جوجل، وتلقى الشهادات المعتمدة تسنى فيك، كالكسوا في السوفت سكيلز، في الانتليجنس ارتيفيسيال، في العديد والعديد من المجالات، وخاصة لهنا زادا نحكيو على المجالات متاع الانفورماتيك. دونك خلينا نبداو اولا بالسوفت سكيلز. دونك لونيفرسيتي دو اول يونيفرسيتي اوف ميشيغان، دونك تنجمو تدخلوا للسيت متاعها اوفيسيال يونيفرسيتي اوف ميشيغان، تلقاو بيان سور فما العديد من لي كور اللي محلولين للناس الكل، على انتليجنس ايموشنيل، على بارلي اون بوبليك، دونك تو سكي سوفت سكيلز والمعامله وطريقه المعامله، كل كسوا جيستيون دو ستريس، والا زاد كيفاش تكون دونك ان ليدر في الخدمه نتاعك. دونك هذم الكل تلقاهم دي كور غراتوي، وفي اخر الكور زاد تاخذ فيهم سيرتيفيكا بيان سور من لونيفرسيتي of Michigan. الopen learn زاد كيف ينجم يكون موجود في الـ IBM Skills Build، ركزوا معنا مليح واكتبوهم هذوما. دونك فما بلاتفورم كاملة من IBM اسمها IBM Skills Build، كيف فيه العديد من الكور كي بوف انتريسي تو الموند. يونيسيف زاد كيف فما بلاتفورم سبيسيال للليرنينغ والopen learn، وهذايا خلينا نقولوا واجب بالنسبة لليونيسيف اللي هي تنشر التعليم وخاصة التعليم المجاني في جميع أنحاء العالم. دونك تدخل تكتب يونيسيف أغورا وتلقى بيان سور الليان تاعك، جيست كيما قلنا انسكريبسيون بالإيميل، وتلقى يعطيك ان بلانينغ دو كور بيان ديتايي، وتلقى فيه زادة كيف السوي علي انت تنجم تكون فيهم ديسبونيبل، وتلقى فيهم النوتاسيون والإيفالياسيون، وفي الاخر زادة تاخو السيرتيفيكا نتاعك. هاش بي لايف لهنا للي مغرومين بالبروغراماسيون للجديد، زادة في تو سكي انتليجنس ارتيفيسيال، في الداتابيز، هذو الكل تلقاوهم في السيت اوفيسيال دو HP Life اللي تلقاو فيها زادة كيف دي كور اكسبسيونيل ودي كور غراتوي زادة وسيرتيفيي. ونختمو بهارفارد يونيفرسيتي اللي باش نلقاو فيها زادة كيف وبرشا حكيت عليه الموضوع هذايا، انواع متعددة من لي فورماسيون. يسوفي تدخل هارفارد يونيفرسيتي، تدخل ليرنينغ، وتلقى الغادي بلاتفورم كاملة وشاملة يعطيك زادة الاكسي نتاعها ويعطيك الوقت نتاع الكور، وفي اخر الكور نتاعك تبعك بيان سور ويعطيك زاد كيف سيرتيفيكا معتمده من هارفارد يونيفرسيتي. عايش تحبوا اكثر من هكا؟ دونك ما عندكم حتى مانع باش تنجموا اتقري ورواحكم انتم قاعدين في الدار، وانا بعد شويه على كاسكرولينغ في لي ريزو سوسيو، وركزوا ان في عودة كاسكرولينغ نتاع ساعتين تنجم تعمل كور نتاع ساعتين في هارفارد يونيفرسيتي وتاخذ الشهاده نتاعك في ايدك، بيان سور تعمل حاجه باهيه اللي تزيدها في السي في نتاعك. مازالنا كاملين في لي بون بلان، غنايه ونرجع لكم تتويت.

0: رجعنا لكم العشرة وخمسين دقيقة على موجات جوهر اف ام. نحكي بتوتسويت على ان ايفينمون تري تري انتريسون بور اون فان هيومانيتير. دونك نحكي وعلى اليوم التحسيسي لفائدة الصم وفاقدي السمع نهار 17 جوان 2026 اللي تنظمها جمعية استدامة للتنمية المستدامة. أكثر تفاصيل أكيد مع سي سليمان تقيا عضو مكتب تنفيذي جمعية استدامة ومكلف بالعلاقات الخارجية ومسؤول جهة سوسة. سي سليمان أهلا وسهلا بك في جوهر اف ام.
1: أهلا وسهلا بخير مدام. نهارك طيب ومرحبا بك ومرحبا بك مرحبا بمستمعي جوهر اف ام.
0: شكرا لك سي سليمان.

0: كانت عنا مصافحة قبل في أرشيماغ على جمعية استدامة اللي أكيد كونها مهندسين تونسيين ومختصة في الاستدامة. لهنا سيتان إيفينمون اللي هو مهم جدا. علاش؟ على خاطر الحدث هذايا ماهوش ماشي في الكوتي إيكولوجيك، ماشي في الكوتي الإنسانية والهيومانيتير. نخلي لك باش تعطينا أكثر تفاصيل على الحدث هذا.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. هو الحدث هذا الحقيقة فريد من نوعه، أول مرة تقريبا يقع بالطريقة هذه. استدعينا حوالي 120 من فاقدي السمع والصم، وباش يكون حدث بجمعين مع بعضهم باش نعملوا لهم، واخترنا عنوان اليوم التحسيسي هذا هو أصوات صامتة من أجل مستقبل مستدام. باش نحاولوا في الملتقى هذا واليوم التحسيسي هذا نبسطوا لهم شو معناتها استدامة، باش نوريهم احنا كيفاش قاعدين نعملوا الأنشطة بتاعنا. ولهنا معناتها عملنا عملية إدماج باش يدخلوا هما معنا في المجتمع. والبرنامج الحقيقة هو ثري، فيها حاجات معناتها بارزة، فيها عملنا لما نشيد وطني بلغة الإشارة باش يعملوا بلغة الإشارة، فما عرض مسرحي حول المحافظة على البيئة العنوان نتاعها رسالة من تحت الماء تقديم جمعية مساعدتي الصم بتفاقس. فما المداخلة الأولى هي باش نحاولوا تقديم الأستاذ محمد بزغير باش نحاولوا يقدموا فيها تبسيط الاستدامة والمعنى الاستدامة، باش تكون شنو هي رحلة عبر الزمن نتاع الاستدامة هذه. باش نعملوا لهم عرض فيديو قصير حول أساليب التنمية المستدامة بطبيعة الحال بلغة الإشارة. ولهنا معناتها العملية عكسية، باش يكون الفيلم والعرض بالإشارة ولكن مشتقة ترجمة لنا إحنا باش نسمعوهم.
0: ممتاز.
1: وبعدين فما مداخلة أخرى بعد الأستاذة نور الصغير هي رئيس الجمعية.
0: نعم.
1: مش كنا نستعملوا فيها تبسيط للأسلوب والأسلوب معناتها كيفاش تصرفات بسيطة تصنع الفارق وتخليك معناتها تحافظ على البيئة بصفة عامة.
0: ممتاز.
1: وبعدين مزيدوا نعملوا لهم عرض آخر من تقديم الفنان والممثل المسرحي نذكر اسمه عربي بركي محمد سعيد. العنوان نتاعه اختاروه استدامه مش منامه. وبالتالي في العشيه مش نعملوا لهم انشطه تفاعليه مع الاساتذه الموجودين معنا، مش يكون فما تقريبا اربعة او خمسة انشطه مختلفه، مش يكون فيها بعض الجوائز. ومش نحبوا الصغيرات هذوما وقت اللي يجيوا لليوم التحسيسي هذا يحسوا بأرواحهم كونهم من صلب المجتمع، ما همش مفروزين وحدهم، ويكونوا على دراية احنا فاش قاعدين نعمل وشنو التطلعات متاعنا وشنو الخدمة متاعنا، قادر هم عايشين في عالم وحدهم. نحاولوا باش نعملوا عملية إدماج ويدخلوا معنا، وهذا بطبيعة الحال يجي تحت ينطبق عليها البنود متاع 17 هدف متاع التنمية المستدامة. واليوم التحسيسي هذا يجي تحت البند رقم 3 و4 و10 و17.
0: ممتاز.
1: هذا تقريبا البرنامج.
0: نعم.
1: وإن شاء الله معناتها تكون نتيجة حسنة هما، ونحبوهم كيف يكملوا النهار يخرجوا فرحانين ويقعدوا يتذكروا النهار هذاك ويقولوا احنا تدخلنا في المجتمع ونحبوهم بالعباد المهم فاش يعملوا. والحد اللافت النظر المرة هذه كونوا الحدث والا الحديث والا الكلام والا مش يكون بلغة الإشارة والترجمه لنا احنا
0: بس. هذا عجبني في البادره خاطر vous avez inversé les rôles، وهذه حاجه مهمه برشا خاطر حطيتهم هما لو سنتر دانتيغي
1: دونك هما المركز.
0: نعم، هذه بالحق حاجه ياسر ياسر حلوه، وشكرا لكم انكم خممتوا فيهم خاصه وخممتوا في ان ايفينمون باغي. باهي وين باش يكون ليفينمون هذايا؟ اسكو مفتوح للعموم؟ ينجم شكون يسمع فينا توا ينجم يكون حاضر، ينجم يعاون بحاجه، والوقت زاد كيف كيف؟
1: باهي ليفينمون هذا هو يوم 17 جوان، هذا 17 جوان بدايه من الساعه 8:30. نذكر اسم لوتيل هذول اللي خاطروا ديجا سبونسور معنا.
0: نعم.
1: في الفندق موضان بيك في سوسة
0: 8:30 متاع الليلة.
1: مش يكونوا قريب قريب للجميع.
0: نعم.
1: مش المحل اللي حاضرين مش يجيوا من 7 مراكز مختلفة من 5 ولايات مختلفة.
0: ما شاء الله.
1: يجيوا من سوسة ومستير ومهدية وقروان وصفاقس.
0: خبيا.
1: مش يكون حدث تحت ان شاء الله ان شاء الله نجموا نلقاو موافقه مع عند السيد الوالي باش يشرف عليه.
0: ممتاز.
1: ما فيناش موافقه. مفتوح معناتها الحقيقه احنا عملناه معناتها بكلهم معناتها بالاسامي من قبل ما يجيو باش يكون العدد صحيح.
0: نعم.
1: عدد قد وكذا اللي حاب يجي مرحبا به، ما عندناش نقول له ما تجيش، بالعكس مرحبا بكم.
0: بالعكس معناتها يجي
1: ونرحبوا للناس كلنا، المهم معناتها نعملوا افاده لصغيراتنا.
0: هذا هو افاده لصغيراتنا، وزاد كما قلت يوم تحسيسي نحسوا بهم ونحسوا بالصمت اللي هما فيه، ونعرفوا زاد ونقربوا للي بزوان نتاعهم، وهذا هو المهم كما قلت انت سي سليمان، انه يكونوا هما انتغري في وسط المجتمع. دونك شو يكونوا هما سونتر دانتيغي، واحنا اللي باش تصير الترجمه هذه ياسر حاجه عجبتني برشا. دونك بالتوفيق ان شاء الله.
1: بارك الله فيك، ونزيد نذكر في العنوان أصوات صامتة من أجل مستقبل مستدام.
0: ممتاز، شكرا ليك سي سليمان تقيا.
1: مرحبا بكم. مرحبا بكم،
0: وإن شاء الله مصافحة يوم ليفينمون علاش لا نكونوا موجودين على عين المكان، وأكيد ننقل لكم الصورة كيما هي. بالتوفيق إن شاء الله، كيما قلنا نهار 17 جوان كونوا موجودين وكونوا داعمين لصغيراتنا الكل. لهنا 10:57 دقيقة، وقتنا يجري برشا اليوم. نحب نشكركم على المتابعة متاعك، وأكيد تلقاو كل التفاصيل اللي حكينا فيها موجودة على صفحتنا الرسمية في جوهر FM. متابعة طيبة لبقية برامج جوهر FM، ونتقابلوا غدوة إن شاء الله في أخشي ماغ من 9 للعشرة. تخي بيانتو اي شيء طيب.

0: تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
1: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
0: باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
1: تي على 85 990.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تطلق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف الاستشارة وفق نشرة صادرة عن اللجنة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها بشكل تشاركي، بما يساهم في إعداد جملة من التدخلات لتعزيز قدرة الحوض على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. كما ترمي الاستشارة التي أجريت بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ووزارة الفلاحة إلى دعم الأمن المائي. دوليا، وكالة رويترز تنقل عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت يوم الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. هذا وكشف مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عن أهم 3 نقاط تعتبر من الخطوط الحمراء بالنسبة لأي اتفاق إيراني أمريكي محتمل، مؤكدا أن جميعها تتطلب مصادقة البرلمان في البلاد. وتتمثل هذه النقاط في ألا يتعارض أي اتفاق مع قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصانة وصيانة حقوق الشعب الإيراني، وأن يتم المصادقة على أي اتفاق أو مذكرة تفاهم من قبل مجلس الشورى، وأن يدرس البرلمان بدقة ليس فقط الاتفاقيات بل حتى مذكرات التفاهم. وكالة بلومبرغ تفيد بأن الولايات المتحدة وحلفائها يعتزمون العمل على إعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال نحو شهر من توقيع اتفاق محتمل مع إيران. وختاما، شبكة CNN تكشف نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
1: للمزيد من الأخبار.

0: ماتش المونديال.
1: لحداش واربع دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. نواصل متابعتنا لآخر أخبار مونديال 2026. الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ترفضان منح التأشيرة لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل رجوب. تقريبا هذا الأخبار اللي دار برشا في المواقع الإلكترونية. جبريل رجوب في تصريحات إعلامية قال: تابعت حفل افتتاح المونديال في ملعب أزتيكا في المكسيك، حضرت مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا، بعدها كان من المفروض أنه يسافر لأمريكا وكندا لحضور مقابلات المونديال، لكن ما تمش منحه تأشيرة. واختم كلامه قال: باش نقعد في المكسيك نحضر مباراة تونس والسويد، موعدها الاثنين القادم 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، ثم يقول باش نرجع لبلادي فلسطين. كل هذا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استنى باش يمنحوا له التأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لكن تم رفض الطلب نتاعه. فوز تاريخي اليوم الصباح للولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي 4-1 في أولى مقابلتها في المونديال. 12 مشاركة سابقة للمنتخب الأمريكي.

0: الأمريكي لأول مرة في تاريخه يتمكن من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة، هو أعرض انتصار في كل مشاركاته في النهائيات. بالنسبة للبرنامج اليوم 8 بتوقيت تونس قطر سويسرا بإدارة طاقم تحكيم من الهندوراس يحكم المباراة، 11 متاع الليل المغرب ضد البرازيل بإدارة طاقم تحكيم من سلوفينيا. فرحة كبيرة في مركز طربوسات في الأرجنتين بعودة ميسي والحارس مارتينيز للتدريبات بعد الإصابة اللي تعرضوا لها زوز ملاعبية خلاتهم يتغيبوا على المقابلات الودية. المنتخب الأرجنتيني قبل المونديال ميسي ومارتينيز غابوا على آخر مباراة ودية ضد إيزلندا 3-0 يوم 10 جوان، غابوا زادة على المقابلة اللي قبلها على مباراة الهندوراس يوم 7 جوان. زوز لاعبين المدرب منتخب الأرجنتيني ما حب أنهم يدخلوا للتشكيلة الأساسية. آخر ظهور مع المنتخب الأرجنتيني كان يوم غرة أفريل الفارط في مباراة ودية وقت الأرجنتين ربحت زامبيا 5-0. شهر بعد شهر أفريل كامل ما همش في التشكيلة الأساسية المنتخب الأرجنتيني، شهر ماي بداية شهر جوان، والبارح عادوا زوز لاعبين للتدريبات. أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني في النهائيات باش تكون ضد المنتخب الجزائري يوم 17 جوان الجيري. والجزيري كان في تقديم فلاش المونديال موعد رياضي القادم نصف النهار.
1: فلاش المونديال كأس العالم على جورافين تي في. جورافين في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار 2 مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورافين تي في وفورزا لتونسيا.

0: كومبيزون كومبيزون كل سبت من 11 ونص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة اي تي يونيفرسيتي دو لا كونيسونس ا لا كومبيتونس.
1: صباح الخير ومرحبا بكم على جوهر اف ام وجوهر تي في في حلقه جديده من كومبوزون، البرنامج اللي يرافقكم في اختياراتكم الدراسيه ومستقبلكم الجامعي في تونس والخارج. في حلقه اليوم من كومبوزون الحلقه الثانيه، الموعد هو من توا نص النهار. في حلقتنا اليوم بشرى بجاوي تحكينا على موضوع يهم برشا في كلاندوي، ظاهره الغش في الامتحانات وخاصه في البكالوريا بين الضغط المسؤوليه والاخلاق. تسنيم شويخ عن اجنس لينكيديو باش تسافر بينا ونكتشفوا معها وجهات دراسية في الخارج والفرص المتاحة. واليوم ديسيناسيون هي الشريك التقليدي لتونس والوجهة الأولى نورمال مولي هي فرنسا. وضيفنا القار في كومبوزون سي مهدي عمار المدير العام لأي تيم يونيفرسيتي باش يحكينا على موضوع الساعة، الذكاء الاصطناعي هل هو تهديد لوظائف المستقبل وإلا فرصة جديدة للنجاح والتطور. وانتوما نحبوا نسمع أصواتكم وآراءكم في كل موضوع المواضيع اللي باش نحكيوها من توا نص نهار. وطلبونا على 36 300 ألف 36 300 ألف. هذا الكل أكثر من توا نص نهار في كومبوزون على جوهر اف ام جوهر تي في. نرحب بالفريق على يميني تسنيم شويخ عن اجنس لينكيديو، مرحبا بيك من جديد تسنيم.
2: صباح النور صباح الفل الناس الكل يسمعوا فينا. استنينا اليوم باش نحكيو في برشا حاجات مهمه حول القرايه في الخارج، دونك مرحبا. شكرا.
1: مرحبا بشرى البجاوي، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك مهدي ومرحبا بكل مستمعين جوهر اف ام.
1: نمر مباشره للموضوع الاول اللي هو كيما لانسينا الغش في الامتحانات، الظاهرة اللي ولات تفرض روحها أكثر فأكثر خاصة فترة البكالوريا والامتحانات الوطنية. اليوم في كلاندوي هذاش باش تحكينا بشرى البجاوي وباش تفتح الملف هذا بكل جرأة.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
3: أخر الأيامات الأخرى الحديث على الغش في الامتحان، الموضوع هذا ما فهمتش علاش يتجبد كان مع الباك، بالرغم أنه الغش هذا موجود على طول العام وقاعد يزيد من عام العام، وموجود على جميع المستويات من الابتدائي للجامعة. طرق الغش تختلف حسب المستوى الدراسي والإمكانيات المادية زادة كل قدير وقدره، واللي نلاحظوه زادة اللي ثم أكل كرياتيفيتي وبرشا وصعبال في تحذير وسيلة الغش. ونسطر هنا على وصعبال على خاطر كان نحطها التلميذ ولا الطالب في المراجعة تو ينجح وكرامته محفوظة. في بلادنا ومن عام لعام الوزارات المعنية تلقى روحها قدام ديفي كبير للتصدي للظاهرة هذه. والمشكل اللي مع تطور الوسائل المستعملة في الغش المهمة ماشية وتصعب والكلفة متاحها تكبر. أما المشكلة هذه ماهيش خاصة كان بتونس، راه هي المشكلة بخسك البلدان الكل يعيشوا فيها ويلوجوا في حلول لها. دايوغ برشا باحثين ومختصين درسوا مازالوا يدرسوا في الظاهرة هذه، واللي متفق عليه أنه الغش ما يجيش صدفة أما نتيجة برشا عوامل تنمي وترسخ السلوك اللا أخلاقي هذا في ولادنا. راهو كيف نلوجو ونبداو نبحثو في العوامل متاع الغش مش باش نبرولو اما باش نلقاو دي زوتي اي سوليوشن بور اي فير فاس. دونك خاطر الغش وبكل انواعه يقعد ديما غير اخلاقي غير قانوني وحتى مام مقرف. زعما شكون المسؤول الاول ظاهره الغش؟ ايوي احنا الوالدين العائله، خاطر تعلم احترام القواعد السلوكيه تبدا من الطفوله المبكره، وهذا دور شكون؟ بيان سور دور العائلة اللي هو مهم وأساسي. العائلة مسؤوليتها تعلم وتعود ولادها حتى في المهمات الصغيرة اللي تعطيها لهم أنه ما يغشوش، وزادة مهم تعود صغيرك أنه يوعدك ويقول لك أي مانيش باش نغش، ويتكون هكا عنده التزام شخصي يعلمه بالوقت أنه ما يخالفش القوانين، أنه سمعته في الميزان وتتولد عنده نوع من الرقابة الذاتية. هذا من جهة. من جهة أخرى رأوا سلوكنا أحنا كأولياء مهم قدام صغارنا، رأوا هذاك هو اللي يحدد أخلاقهم نهار آخر. ما يجيش تغش ولا تتباهى في الغش قدامهم بعد تبهت علاش ولدك غش في الامتحان، خاطر كله مربوط ببعضه. هذا فيما يخص الجانب الأخلاقي اللي مسؤول عليه العائلة. الجانب الثاني هو هيك الضغط المسلط منهم على أولادهم باش يجيبوا الأحسن الأعداد والمعادلات ويكونوا الأحسن معناتها في صحابهم والصغار العائلة الكل مهما كان الثمن، ويشوف ولدك في عينيك الخوف والرعب قبل الامتحان، وزيد عادة كيف تكمل تقول له صرفت وحطيت فلوسي كل عليك، هنا تدز ولدك باش يلوج أي وسيلة كيوحل باش يجيب لك لي بون نوت والتفوق اللي انت يا ولي ممكن حاجتك بيه ولا تحب عليه مش هو. ويعمل هكا علاش؟ خاطر سواء ما يحبش يخذلك والا خايف من العقاب نتاعك. باش نحكي هنا على الغش في الامتحان في مرحله المراهقه، يعني مرحله الليسي والكوليج. ظهرت الغش في الامتحان تاخذ منعرش اخر وصعيب، مش كان الضعيف في الامتحان يغش كهو، حتى المتفوق واللي ما يستحقش ممكن زيدا يغش. في عمر المراهقة الغش يولي وسيلة تمرد على القواعد كسوسوا فاميليال وإلا سكولير، مش بضرورة للنوت. وهذا زيدا في السن هذية زيدا هو يولي وسيلة إثبات ذات وولاء بين الأصحاب والمجموعة. وهنا نوصلوا بلوتو لمرحلة الغش الجماعي اللي عند الادوليسون يولي فيك الجانب نتاع المغامرة والاستمتاع، والجانب نتاع كل هو ممنوع مرغوب. اللي يسمعوا فيا أكيد يسألوا ويني مسؤولية النظام التربوي والإطار التربوي معلمين وأساتذة في تفشي ظاهرة الغش في الامتحان؟ أي فما عندهم مسؤولية كبيرة، وهنا الحديث يتويل في البارتي هذية. الكلاندوي اليوم ما تسمحش أنه نحكي عليهم الكل. بالنسبة للمنظومة التربوية وأحنا داخلين على ريفورم جديدة، إن شاء الله المرة هذه يكون التغيير فيه برشة جرأة ويكون على قياسنا أحنا التوانسة. إن شاء الله نستأنسوا بالتجارب الناجحة في العالم، دونك كيف كيف نعطيو أكثر أهمية للكرياتيفيتي للكمبيتانس، ونبدلو شوية في لي ميثود دابرونتيساج، نمشيو أكثر لابروش بار براتيك دونك بار بروجي، ونحاولوا أنه ننوع شوية في طرق التقييم وما يكونش المواد الكل يعني نركزوا كان على لي نوت. وقبل ما نكمل امتي ميساج لولادنا، رد بالك راهو أول غش في الامتحان، مع أول غش في الامتحان راك باش تدخل ان سيركل فيسيو نتاع غش ما تخرج منه، حتى يولي الغش اسلوب حياتك وكل شيء يولي عندك مزور حتى احساسك.
1: يعطيك الصحه بشرى البجاوي، كلان دو مهم برشا. نستناو رايكم، نستناو رايكم على 36 300 ألف، يهمنا برشا الراي نتاعكم. اطلبونا على التليفون، ناخذكم في الكلمه ليك في الفقره الاخيره. بشرة في بلاست الضغط، شنو المطلوب من الأولياء لهنا؟ يعني تركيز لهنا، التركيز لهنا يعني كيفاش ترى انت كولية بالتجربة؟
3: احنا ميساش الولي يحكي مع روحه ويحاول يبدل من روحه، اوكي، انه هو في بلاست الضغط وهو معناتها مانيش باش نجرموهم هنا، ما نحاولوا هكا نركزوا اكثر على الجهد اللي بذلوا ولدي، نركز اكثر على التعلم. يعني كي راح ولدي في عود نسألوا اي شنو النوت اللي خذيتها والحاجة، نجم نسألوا اي شنو قريت اليوم، ونبدأ ونحلوا الديبا اذا كان نعرف حاجة في اللي يقرأ في اللي يقراه هذاك، نجم نعطيه المعلومة، وإذا كان أنا ما نعرفهاش نجم هو يفيدني. نجم نركزوا على المحاولة المستمرة، يعني نخليوه يحاول ويحاول ويزيد يحاول، وحتى يتطور تطور الشخصية متاعه، وسورتو نصبروا عليهم، نصبروا عليهم باش يتطوروا ويجيبوا النتائج اللي ينجموا يجيبوها واللي نحبوها احنا.
1: باهي لهنا تسنيم اون طونك جون كيش تراها الظاهرة هذية؟
4: انه سامحني الوالي قدوة، هو الصغار ومعتها فما أولياء زادة من غير ما تشعر، اللي سامحوني في الكلمة اللي انت مثلا تبدأ تسوق وترمي، سامحوني في الكلمة البوبالة مش شباك ولا حاجة ذي كاركتير، ولدك يتعلموا من عندك، دونك ما تلوموش بعد كي غش في الامتحان.
3: تسنين مثلا ترسكي في الكار ولا ما يتروق قدام ولدك،
4: قدام ولدك اكزاكتومون، دونك هوني زادة كيف كيف ما تلومش عليك، يقول لك راني غشيت في الامتحان، دونك هذا الكل راهو
3: فما حاجة اخرى تسنين نجم نزيدها لك، ودايوغ نعملوها حتى في حكاية القراية. يعني ودك يجي بروجي ولا ميلاد هدف ماشيش انك تعمله انت دو ا جوسكا زد معناتها وتنسبه له اللي هو هذا الكل باش ياخذ نوت بيت ديجا علمته يغش
4: فوالا اكزاكتومون حاجه اخرى زاد يا اخي هل الحل في هذا الكل اسكو العقوبات المطروحه والا طرق المنع دونك فينالمون كيفاش نجمو نتفاداو هالغش انا سامحوني جيت عندي موقف صغرون من وسائل اللي استعملوهم في منع الغش في تونس احنا في 2026 ووقفنا بلاد كاملة 6 أيام ما فماش خدمة ما فماش كونيكشن ما فماش انترنت اللي عادي في انترتيان دومباش اللي عنده خدمة خسرته ملايين اللي كذا دونك بالحق نرتقي شوية في حلول منع الغش في الامتحانات خاطر فما حاجة اسمها VPN انه حتى لو كان انتم استعملتوا هذا بابليكاشن في التليفون نبدل البلاد متاعي انا فين والكونيكشن ترجع تخدم دونك فوالا جوست حبيت نوضح النقطة هذية ما نعرفش شنو تحب بشرك تنجم تزيد معايا حاجة مي المهم ان نمنعوا الغش
1: واضح لكن هنا انا يعني الفكره نتاعي لهنا بالحق اليوم خنقولوها اليوم بصوت عالي خنقولوها من غير حرج الولي اللي يعطي لولده فما شكون يعطي لولده فلوس يمول ولده باش يفسكي بطريقه او اخرى في البكالوريا الولي هذايا نحب نفهم انا غدوة كيفاش باش يقبل المبروك عائله كامله تستنى حومه كامله تستنى العمه تطلب الخاله تطلب يخلص المبروك في القهوه حومه كامله واحتفالات وكل شيء خلينا يعني والحكايه بازي على فوسكا اوكي سلكتها اليوم باك تسلكها غدوة اما باش تقف راه باش تقف شي جي وقت باش تقف غدوة في انترتيان تاع خدمه ولا فاكولتي ولا بو امبورت باش تقف
3: وإلا باش يتعدى الوسائل الغش ما أقوى راهم بعد باش يثبت ذاته
1: ما هيش شعبوية يعني أما فريمون يعني حاجة تبهت كيفاش ولي يوصل يمول ولده باش يقول له برا تصرف كيفاش باش تنجح ولو أنه قلنا قبليك في الأوف خاني نسينا ما قلناش أنها ما تجيش جديدة راهو الفوسكا وإلا الغش هذايا سان كومبورتومون توتالون سيركوي كامل متاع إتود يعني ماهوش سان عمره ما فسكا جاتو الفكرة وإلا جاه الاقتراح من عند صديق أو زميل باش يفسكي في البكالوريا هك ولا تسنيم
4: اي زيدة فما حاجة اخرى الاهمية المطلقة اللي عاطينها الشعب للبكالوريا يعني حتى لو كان نفرض فرضا انت ما نجحتش سي با لا فان دو موند فما طرق اخرى تنجم تعمل فورماسيون بروفيسيونيل يعني البكالوريا ماهيش بها نجم نلقى مستقبل وبلاش بها ما نلقاش هذاك علاش ساعات نقول لعباد تلز انها تتعدي البكالوريا
1: ما نتفقش معاك تسنيم هنا من قيمة البكالوريا يعني من قيمة البكالوريا في العالم الكل يعني
4: صحيح اما
3: طريقة أنه أحنا كيفاش هنا باش نجم نزيدك تسنيم يعني بالحق عنا ولات العقلية متاع الكاسح والصعيب هو اللي يضمن لنا الحاجة الباهية ليه راهو معناتها علاش يلزم معناتها فما ناخذ هنا اون كاتيجوري متاع بروف اللي بروف هذو ما يبدأوا يحكيوا هكايا أنا ماتيري صعيبة برشا أنا الدفوار متاعي حجر ما ينجم حد ياخذ فيه الموين نقوله ليه راو المشكلة مش في التلامذة راو المشكلة فيك أنت يا ما وصلتش المعلومة بالكدي يا ناقص اللي وصلته بشوما ما ينجموش يوصلوا الموين وعليش الباك متاعنا يلزم تكون كاسحة باش ما فهمتش علاش يعني
1: واضح كان هذا موضوع كلاندوي مازال متواصل تجمو تعطيونا رايكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره اف ام وانا نستناوكم تعطيونا رايكم في المباشر على 36300 الكلمه ليك رايكم يهمنا برشا بعد شويه باش نتعداو مع ضيفنا القار في كامبوس زون اللي هو سمادي عمار عن اي تي يونيفرسيتي باش نحكيو على موضوع الساعه اللي هو الذكاء الاصطناعي هل هو تهديد لوظائف المستقبل ولا فرصه جديده للنجاح والتطور لكن بل هذا الكل نسمع الموسيقى وراجعين حتى نص نهار في كومبيزون على جورة اف ام
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فصل صوتك

0: 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: Publicité.
0: Campus Zone.

0: قلبي واللي
1: كومبي زون. كومبي زون. كل سبت 11 ونص النهار مع مهدي بن رابية على جوهرة اف ام بمساهمة اي تي يونيفرسيتي دو لا كونيسونس ا لا كومبيتونس.
2: 29 دقيقة بعد 11 من الصباح مواصلين معاكم حتى نص النهار في الحلقة الثانية من كومبيوزون. هذا هو البرنامج اللي يرافقك في مسيرتك الدراسية ويعطيك أفكار ويعطيك حلول خاصة للدراسة الجامعية في تونس ولا خارج تونس. نوصلوا الآن إلى الذكاء الاصطناعي اللي ولا موجود في كل بلاصة في الخدمة في القراية وحتى في حياتنا اليومية. برشا ناس خايفين منه، تخوف كبير من الـ AI وكل ما يتبع الاي اي، وشوفوا فيه تهديد للمهن الكلاسيكية والتقليدية العادية، لكن فما اللي يشوفوا العكس، شوفوا فرصة كبيرة لخلق وظائف جديدة. هذا كل اليوم باش نحلوا الدوسي ونحكيه مع ضيفنا القار في البرنامج نوتر بارتنير سي مهدي عمار مدير العام لاي تي يونيفرسيتي باش يجاوبنا على التساؤلات هذيا. سي مهدي مرحبا بك من جديد في كومبيزون.
3: مرحبا مهدي، مرحبا مستمعين جوهرة فهم كل، بارك الله فيك على الاستضافة.
2: سمعتي دونك من وجهة نظر اي تيم يونيفرسيتي الذكاء الاصطناعي، هل هو تهديد فريمون والا تشوفوا فما فرص جديده للجيل الصاعد؟
3: والله كاجابه للسؤال هذا انا معناتها بتاتر ما باش نقول مش الذكاء الاصطناعي غير سوق الشغل ولا، خاطر التغيير ديجا صار دكاورا، مي باش نقولوا اكثر باش نقولوا اسكو كيفاش نتعاملوا على كيفاش نتعاملوا مع التغيير هذايا وكيفاش نتموقعوا فيه. باش نجاوبوا على السؤال هذايا يعني يظل التاريخ المعاصر يجي يعطينا اجابه، على خاطر كي نجيو نشوفوا في كل ثوره تكنولوجيه ملي بدات الثوره التكنولوجيه بالمحرك البخاري للكهرباء للالكتريستي للانترنت للانفورماتيك للانترنت، في كل ثوره المخاوف هذه ظهرت وفما مهن اندثرت، اما في المقابل زاد كيف ثم برشا مهن ظهرت وتحدثت وتوجدت. الفرق الوحيد بتاتر المره هذه مع الذكاء الاصطناعي هو السرعه اللي كان قبل يصير من جيل لجيل من جينيراسيون لجينيراسيون، معناتها من 20 سنه ل 20 سنه حسب تقريب، تو اللي يصير في كل 5 سنين.
2: نحكيو على 5 سنين
3: بالضبط. نعطيو شيفر بتاتر باش نفهموا بعضنا، في المنتدى الاقتصادي العالمي اللي صار 2025 يقولوا 92 مليون موطن شغل باش يندثر من هنا ل 2030.
2: 92 مليون موطن شغل
3: باش يندثر نتيجه التطور التكنولوجي، اما في المقابل انه ثم 170 مليون موطن شغل جديد باش يتوجد. داكور، يقول القائل هاي المعادله لو بيلون اللي بوزيتيف، دونك المعادله ايجابيه، ما هي المشكل وين؟ المشكل انه المهن الجديده هذه ما هي مش باش ياخذوها نفس الاشخاص وبنفس المؤهلات، ولذلك هنا نحكيو على ثم تغيير كبير وتغيير في المؤهلات وثوره في الكفاءات، وهذا هو اللي باش يحدث الفارق ويلزمنا نحضروا لروحنا.
2: دونك لهنا الذكاء الاصطناعي الاي اي نشوفه اليوم كمؤسسه اليوم جامعيه اي تي يونيفرسيتي، فرض عليكم اكيد بعض المراجعه نتاع بعض البرامج وخلق اختصاصات ومسارات جديده في اي تي.
3: بيان سور بيان سور، المراجعه هذه ولات من اول اولوياتنا كما نقولوا. خلينا نكونوا عمليين وواقعيين، خاطر كان مش نقعدوا نخدموا بالمنظومه التعليميه اللي تكون المهن امس داكور، راهو اللي باش يتخرجوا كلهم باش يكونوا لي شمر دو دوما داكور. لهنا على هكا في اي تيم خياراتنا كانت واضحه وارتكزنا على اربعه ركائز اساسيه. اول حاجه بالنسبه لنا هي الذكاء الاصطناعي يزمو يدخل ليا، يزمو تدخل في لي باركور كل في المسارات الكل داكور، ليا داتا ساينس الماشين ليرنينغ الديب ليرنينغ السيستم ديسيجنال، هذوما كلهم باش يوليو، ما نحكيو ما عادش مقتصرين على شعب الهندسه بركه، هذوما باش يوليو دي كومبيتونس ترانسفيرسال يتقراو في الشعب الكل داكور. والوبجيكتيف معناتها لهنا يلزم لي فيوتور مانجر لي فيوتور ماركتور لي فيوتور ديزاينر الكلهم معناتها بصفه عامه المهن الكل لازم تكون فاهمه ليا وتعرف تستعملها. النقطه الثانيه المهمه، بدلنا في البيداغوجيا وهذا يحكينا فيه المره اللي فاتت، واستعملنا سكون ابل لابروش بار بروجي داكور والالترنونس افيك لي زونتربريز. علاش ليا راهي ما تقراش بالكتب داكور، في اي تيم الطلبه نتاعنا يتكونوا افيك دي كا كونكري دي كا ريال واترافير لي بارتنير نتاعنا لي زونتربريز بارتنير نتاعنا الطلبه نتاعنا يخدموا على مشاريع حقيقيه. هذه مهم برشا داكور وهذا المهم برشا. الحاجه الثالثه والمهمه انه ركزنا مليح على الكفاءات والمؤهلات اللي اليوم ما تنجمش تعوضها وهذا سي تري امبورطون. كيما ما نعرفش انا لو ترافايون ايكيب لا كومونيكاسيون لا كرياتيفيتي سا سي تري امبورطون مهمين برشا. ليتيك زاد كيف حاجه مهمه برشا الاخلاقيات المهنيه على خاطر قد ما تطور التكنولوجيا راهو الخصال الانسانيه هذه قيمتها تزيد وهي اللي باش تصنع الفارق ما بين ان كونديدا اي ان اوتر.
2: حاجه رابعه
3: اخر حاجه هي ترسيخ فكره انه التكوين يجب يكون مدى الحياة بالنسبة للطالب. هذا مهم برشا. راهو احنا في اي تيم نحاولوا نفهموا الطالب متاعنا انه الدبلوم راهو بوان دو تيبار ماهوش بوان داريفي، راهو نقطة انطلاق داكور. وراهو المؤهلات اللي خذيتها راهو كان مكش باش تقعد تطور فيها وباش تواكب وتكون على باج راهو عندها مدة صلاحية. ولذا راهو التكوين هذا يجب يكون على طول حتى من بعد كي تولي تخدم. ولنا بتاتر نعمل ان ابل بور لي ديسيدور ولي شيف دونتربريز استثمروا في لي زومبلوي نتاعكم وفي الفورماسيون نتاعهم باش يكونوا ديما توجور على باج ديال التكنولوجي.
2: باه مادام حكينا عن مهن واختصاصات اليوم شنو هي اكثر مهن واختصاصات مطلوبه اليوم؟
3: المهن المطلوبة توا فما مهن داير كيف نحكيه على المهن قاعدة تندثر وكل شيء. فما مهن توا بتاتر ولين نسمعوا بها توا بتاتر توا كنت تحل لينكدين متاعك وتشوف المهن ما نعرفش جو برون ليكزامبل ان داتا ساينتست ان ارشيتكت بيك داتا ما نعرفش انا بار اكزومبل ان ديفلوبر فول ستاك كونسيي اون بريفونسيون فرود داتا اناليست اكسبير ديفوبس انجينيور ام ال اوبس هذوما بتاتر قبل ما نسمعوش بيهم هذوما توا راهم مهن هذوما داكور. دونك راهو المهن في الياء قاعده تتطور بشكل غريب ويلزم معناتها هذوما هم المهن المستقبل فات.
2: باهي اليوم شكون باش يكون اكثر عرضه سي مهدي لخساره خدمته؟ الشخص اللي ما يعتمد جمله على الاي اي والا الشخص اللي يستعمله اكثر من اللازم؟
3: انا بالنسبه لي نعتبر يلزم نتحضروا الإياء للناس اللي تعتمد على الإياء واللي محضرة روحها للإياء واللي قاعدة تواكب في الإياء. أما الخطر الكبير بالنسبة لي للي يجاهل الإياء اللي جاهل الذكاء الاصطناعي ويقول هذا لا سامو كونسيرن با وراهو انا ما يقلقنيش وباش يجي نهار وراهو كان ما يخممش باش يطور من روحه راهو باش يلقى روحه اوت. اكزاكتمون.
2: بشرى عندك اسئله؟
0: اي نرجع للكوتي براتيك دونك كونسيرنون لي ستاج انت قلت اللي طلبه يخدموا في دي بروجي ريال.
3: اي
0: اوكي اسكو عندك امثله هكا ولا عندك شي ابرز لي بروجي هكا اللي يخدموهم هكا؟
3: احنا كيما حكيت المره اللي فاتت دابور احنا كل طالب باش يعمل في القرايه نتاعو 3 سنين عنده ان بروجي سيمستريال معناتها يفا سو تروفي في اخر العام افيك مينيموم 6 بروجي اذا مش اكثر داكور منهم لو بروجي دو بي اف او داكور مشروع التخرج. ما في كل سوداسي عنده ان بروجي سيمستريال كي اللي نتعمل فيه سوتنونس وي سورا نوتي عليه وكل سا سي تري امبورطون. مي اون بليس دو سا كيما قلت لك احنا في اي تيم مع الشركاء نتاعنا لي بارتنير لي زونتربريز بارتنير نتاعنا قاعدين بشويه نشوفوا دي كولابوراسيون ودي دي نوفيل مانيير معناتها دونسيني اللي هما ترتكز اساسا علاش لا الطالب ما يعملش مثلا في السيمستر قبل الاخير قبل البي اف او علاش ما يعملش مثلا 3 ايام في المؤسسه ونهارين يعمل تيوري في لونتروب في اليونيفرسيتي وكم ساعه تكوين وتكون بالعكس هذه تكون تحضير ليلو تو راهو اونتر بارونتيز لومبوش يتحضر قبل حتى من وقت القرايه قبل ما يتخرج يبدا يخدم نبداو نخدموا على على البوسيبيتي دومبوش دو نو ستوديون سا سي تري امبورطون.
0: دونك تشوف انو ليا هنا نقصت ولا زادت فرص؟ خلينا نبداو بالستاج ومن بعد الريكروتمون ولا لا؟
3: لا بالعكس انا نقول زادت ليا راهو زادت ليسونسييل سي كو ليتيديون يكون متمكن يلميتريز لي زوتي ايا سا سي تري امبورطون. وهذا اللي وراه حبيت كيما قلت ذكرته ساعه ليا دخلناها في لي باركور كل راهو ما سا كونسير با يونيكمون لانجينيوري راهو حتى البزنس كيف راهو دخلنا لي ماتير لي موديول نتاع ليا تو الطالب يقرا دي موديول. حكينا ساعه في الاوف على البرومبتينغ بار اكزومبل سا سي كلك شوز كي تري تري تري دوموندي بور لي ماركتور بور داكور. حكينا مره فاتت l'outil IA pour les comptables aussi. Donc ça c'est très important. Donc لهنا انا بالنسبه لي لازم l'essentiel c'est que l'étudiant maîtrise les outils IA. ديما لازم تما une couche IA موجوده في الفورماسيون.
0: نقول l'étudiant maîtrise l'IA هنا ما تراش انه توا لقيت انه ندخلوا l'IA في التعليم معناتها على بكري.
3: بيان سور بيان سور اكزاكتومون. وعلاش
0: مش لازم نقعد ونستنى حتى يوصل للمرحله
3: من الجامعه بالضبط؟ علاش ما ندخلوهاش في السكوندير وندخلوها في الكوليج وندخلوها فوار ميم حتى في البريمير؟
0: نبدا هكا يولي اولادنا يعرفوا يستعملوها بطريقه
3: اكزاكتومون. بتاتر نوتري بوك الانفورماتيك في عدادة كانت تقرا كان في سوبيريور بعد تهبط بدات تهبط بشويه بشويه. دونك ايدام احنا كنا رانا ماشيين في تمشي راهو نتاع تطور تكنولوجي راهو كلاسيك معناتها راهو قبل كانت نفس الشيء نفس الثورات يمكن تو النسق متسارع على اكثر لا اقل فهمتني. دونك انا بالحق يفو يبونسي
2: على تسني مشويخ
4: انا ديجا مادامنا نحكي وانا ندخلوا الاي اي في الثانوي ميم وفي
0: الابتدائي
4: افكتيفمون شنو فوالا شنو النصيحه اللي تعطيها تلميذ ثانوي يحب يختص في الاي اي يحب يختار كشعبه يرد اختصاص حسبك شنو احسن نصيحه نجم نعطيوها له؟
3: والله احسن نصيحه انه كما قلنا يبدا يشد الثني راهو ليا بتاتر انا بتات لهنا نحلوا ان بارونتيز راهو تقول لي مثلا من المواد اللي تقراو تو شنو هي اهم حاجه في اللي هي اللي حاب يعمل تخصص فيها ونقول له ركز مليح على ماتيماتيك فريمون لي مات سا سي تري امبورطون داكور. وراهو من بعد حتى كان الانسان راهو مش متمكن برشا من المات راهو يجم احنا كي جينا الاي تيم تبارك الله عندنا دي زونسينيون تاع مات اللي حبوك في المات سا سي تري امبورطون وهذا هي حاجه مهمه برشا. ومي انا كان تقول لي شنو هي نصيحه نقول له ركز على توسكي ماتيماتيك سا سي تري
4: امبورطون. انا نفس التلميذ هذا مثلا كيما انا بيرسونيلمون زيد نشوف بابا يتفرج فينا تو مش فاهم الاي اي وقول قايل حتى اي ولي يسمع فينا ولده يجي يقول له راني نحب نختص في الاي اي قولوا شنو هي ذي اي اي معناتها حسب رايك كيفاش نجم نقنع انا والي ولده يحب يختص في الاي اي شنو احسن حجه نجم نعطيها للاولياء خاصه اللي الدومين هذايا يتسمى جديد عليهم ومش فاهمينه ويقول لك انا نحب مسمار في حيط نحب حاجه نراها نشوفها مش حاجه ارتيفيسيال هكا ما نراهاش فيها فهمت؟
3: هو والله انا شنو نقول التلميذ الولي ديما ماذا بيه راهو ما انديبوندامون ولده يحب يختص في الياء مش في الياء خليه انا ننصح الولي ديما يخلي ولده يمشي مع هو شي يحب معناتها مويولاته هذيك اساس تري امبورطون. وبطبيعتها راهو في مويولاته الكل راهو الياء باش تتبعوا ديما باش تتبعوا علاش خاطر تول الاختصاصات الكل وهذه نقولها وناكد عليها ومهمه برشا راهو اي ايتابليسمون إذا موش باش يدخل إيا إذا ما توليش قرايته فيها انكوش نتاع إيا معناتها دي موديول إيا اللي هما ترانسفيرسال يتقراو أمبو بارتو سا سي تري امبورطون. دونك يفو جانسيست أنا نقول له بالعكس ما تعكسش ولدك خليه ديما ياخذ الحاجة اللي يحب عليها واللي إيا راهو باش يلقاها في أي قراية باش يمشي لها دورين افون بيان سور
4: افكتيفمون. أنا جوست نحب على النقطة هذه المهم أعمل الحاجة اللي أنت تحب عليها يا إتيديون يا تلميذ اللي تسمع فينا راك تولي تو تكسيل وتنجح فيها مهما كان الاختصاص وحط فيه الإيا مهما كان الاختصاص زادك في كيف. نحب سؤال سريع جدا مستقبل تونس في الإيا كيفاش حسب رأيك؟
3: هذا سؤال مهم برشا
4: هذه نقطة لازم نشوفها
3: هذه سؤال مهم برشا. وثاني حاجة أنا نحب أن نكون بالحق صراحة راهي الإيا أنا بالنسبة لي نعتبرها فرصة لتونس. علاش فرصة لتونس؟ بور لا سام بريزون أنه الإيا ما تتطلبش إمكانيات كبيرة لا تطلب لا لا لا لا لا حاشتنا بترول ولا حاشتنا بمصانع ولا حاشتنا ببرشا فلوس
2: دي بي سي
3: اكزاكتومون راس مالها لا ماتير غريز لا ماتير غريز كيما قال بورقيبه الله يرحمه الماده الشخمه داكور. وحنا تبارك الله في تونس لي جون نتاعنا دابور يسون فرانكوفون يسون انجلوفون ماتيماتيكمون يسون بيان فورمي سانسيرمون راهم معناتها راهم من احسن عندنا دو معناتها لا فورماسيون دو ماتيماتيك نتاعنا اللي تري تري معناتها تري بيان ابريسي اي ريبوتي لبرا. دونك عندنا المكونات اللازمه الكل بور اكسيلي داكور. وهذا الكل دونك ولادنا راهو توا بتات ما نعرفوهاش ولادنا راهم قاعدين يخدموا على الحساب ا ديستونس الحساب الاكبر المؤسسات الاوروبيه الامريكيه في الخليج وهذا مهم برشا. دونك انا شنو نقول راهو الياء هذا رهان ونجموا نكسبوه والتحدي نجموا نرفعوه جست يلزم يكون تكوين ملائم باش نصنعوا العجب فوكاب
2: باهي. سي مهدي في عالم ولا في الذكاء الاصطناعي اليوم نحكيوا عليه اي اي ينجم يكتب يرسم يبرمج ويحلل شنو من المهارات الانسانيه اللي باش تبقى اللي قبيلك حكيت ما فسرتش برشا لي سوفت سكيلز سيغتينمون، اما شو الفرق الحقيقي بين الانسان هنا والاله هكا اللي باش يخلي لا ديفيرونس؟
3: بالضبط. اول حاجه يلزمنا نعرفوا انه الاي راهي في كل مهن راهي تمس ديتاش بارتيكولير، ما تمسش المهنه كامله، معناتها هي باش تدخل على ديتاش بيان ديفيني داكور. هذا مهم برشا. حاجه اخرى ديما ثم في كل مهنه ثم لا كومبوزونت اومين باش تقعد موجوده، هيك اللي حكينا فيها المرفات البريز دو ديسيزيون لانتويسيون لا كاباسيتي ا جيري لو شانجمون، هذاك يقعد توجور اومان داكور. هذاك علاش المهارات احنا توا ونسيست عليهم من جمله الحوايج باش كيما نقولوا نتصلحوا ضد ليا، انه نحاولوا انه ندعموا الطلبه نتاعنا باللي ماتيير واللي موديول اللي هما الليا ما تنجمش تعوضهم داكور. حكينا على الترافاي اون ايكيب لا كومونيكاسيون ليدرشيب، هذوما كلهم لاجيليتي، هذوما كلهم حوايج مهمه برشا ونحاولوا احنا بيان سور هذوما عباره اسلحه نمكنوا منهم الطلبه نتاعنا باش يجمو معناتها يبوف معناتها سورمونتي هذه المخاوف نتاع ليا ديزون.
2: سي مهدي عمار المدير العام لاي تي يونيفرسيتي يعطيك الصحه. لو كنت في كلمه الختام مش نجم تقول هكا باش نلم، اكيد باش نرجعوا له في الحلقه القادمه، نقعدوا كل مره نحكيوا على الذكاء الاصطناعي اللي هو فارغ روحه بقوه.
3: اي دوك انا حبيت في اخر الكلام نحب ما نحبش العباد تخاف من ليا راه ما تخوفش ليا، كي نتحضروا لها بالباهي راهو باش نجموا نعملوا. انا باش نقول كيما قلت لك لازم نحضروا لها نواكبوها. بالنسبه للمهنيين هنا ننصحهم انهم حتى هما باش يواكبوا ليا يخصوا شويه وقت، معناتها اللي ديجا نحكي على اللي يخدموا، معناتها ما نحكيوش حتى على الطلب الواحد. لي شيف دونتربريز ننصحهم انهم يستثمروا في لي زومبلوي نتاعهم بار دي فورماسيون كومبليمونتير، سا سي تري امبورطون. والتاريخ راه مش باش يذكر العباد اللي خافت من ليا، باش يذكر العباد اللي تجاوزت ليا وعرفت كيفاش واستغلت ليا في خدمة الإنسانية. هذه مهم برشا. دونك نحب

اف ام بعد شويه نحكيه مع تسنيم شويخ عن اجنس لينكديو باش نحكيه على دي ديستيناسيون تاع دراسه في الخارج. اليوم باش تهزنا لباريس تهزنا لفرنسا تحكينا على الباركور كيفاش يبدا جميع المراحل هذا الكل من توا النص نهار في كومبيزون على جوهره اف ام.

0: 47 دقيقة بعد 11 متاع الصباح، مازلنا مكملين معاكم في الجزء الأخير، ونذكركم تجموا تتصلوا بنا وتعطيونا رأيكم في كل ما قلناه في منذ انطلاق البرنامج على 36 300 ألف. كنت تحب تحكي على ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية البكالوريا وغيرها، أو تحب تحكي على الذكاء الاصطناعي وتتفاعل مع سي مهدي عمار المدير العام الاي تي يونيفرسيتي، وإلا موضوع توا باش تعديو توت سويت مع تسنيم من شويخ اللي هي عن أجانس لينكد باش تحكينا على الديستيناسيون كلاسيك متاع التوانسة في الدراسة في الخارج اللي هي فرنسا.
1: كامبيس سان فرونتيير مع تسنيم.
0: عسلامة تسنيم من جديد، اليوم باش تحكينا على فرنسا.
2: عسلامة الناس الكل، شكرا. نحب نقول حاجة، كي نقولوا القراية في الخارج في تونس، أول بلاد تجي للتوانسة هي فرنسا، وفما برشا أسباب. أول حاجة نقولوها اللي هي الفرنسية اللغة، خاطر تحب في فرنسا تقرأ، دونك باش تقرأ باللغة الفرنسية اللي هي ثاني لغة في تونس، وإحنا قرينا بالفرنسية ديجا. الحاجة الثانية هي القرب، تحب ولا تكره فرنسا سويعة سويعة ونص، سويعتين من زمان نوصلوا لها بالطيارة، دونك هذاك زادة برشا طلبة في تونس يلوجوا على القرب في فرنسا. حاجة أخرى زادة السيستم ادوكاتيف اللي هو شبه برشا للسيستم في تونس، اما يقعد اهم سبب اللي خلى تونس يمشي لفرنسا هو انه ما فماش تونسي ما عندوش شكون من عائلته في فرنسا يقول لك انا نحب نمشي بحذا اختي بحذا خالي بحذا ولد عمتي بالونس، نحب نبعث ولدي لفرنسا، عندي شكون غادي نتهنى بيه. دونك فوالا، نحب زاده نحكي اليوم على كيفاش نقرا في فرنسا. اي طالب يسمع فيا يحب يقرا في فرنسا ومش عارف كيفاش يبدا، اول خطوه اول نقطه لازمك تبدا بها هي تحدد مشروعك الدراسي ومشروعك المهني. إذا كان أنت تحب تقرأ مثلا من عشان بتعمل ليسونس مانجمنت، دونك سي نورمال باش تكمل ماستر في البزنس في حاجة ليه لك الليسونس اللي انت عملت، اللي يعمل باك مات اللي يعمل باك سيونس، دونك يمشي الحاجة ليه للفورماسيون اللي هو قراها. دونك أول خطوة هو تحديد مشروعك الدراسي. من بعد مشروعك المهني اللي هو مربوط تماما مشروعك الدراسي، يعني مش باش تقرأ حاجة باش تخدم حاجة أخرى، لازم يكون فما أديكواسيون توتال تطابق تام هكا نقولوا بالعربية في مشروعك. فوالا، دونك أما حاجة مهمة جدا نحب نقولها، أي طالب يسمع فينا يحب يقرأ في فرنسا، راهو لو باساج par Campus France étudiant français obligatoire للطلبة الكل. دونك امشي استفسروا غادي على كل المراحل وكل بروسيدور كاملة يعني للقراية في فرنسا. كيف كيف اللي عندهم باك فرنسي حتى اللي عنده باك تونسي نجم يصب على باركورسوب اللي ما يعرفش. دونك فوالا، تنجموا تجيو حتى تقنعملوا كونسلتاسيون غراتويت اللي انتريسي باكثر تفاصيل على لو بروسيدور بالضبط كيفاش، نجم يكلمونا يتصلوا بينا لينكديو. شنو تحبوا تعرفوا اخر على فرنسا؟ نجم نحكيو حتى شويه على الكونت بلوكي، بوتيتر نحكيو شويه على التكلفه. دونك فرنسا كبلاد تفرض كونت بلوكي للطلبه التوانسه اللي هو لليوم إكيفالون 615 أورو في الشهر، يعني الكونت بلوكي للتونسي باش يكون في حدود 25 مليون توانسة، ويمكن حتى أكثر شوية كي نعملوا الإكيفالونس بالدينار التونسي. كيف كيف فرنسا باش تقرا فيها؟ فما ليزتابليسمون الجامعات الحكومية والخاصة. نحب نقول حاجة ياسر مهمة، اللي سني باك عداو الباك ويحب يقرا في فرنسا بور سبتمبر 2026، مالوغوزمون راهو سي غاتي على خاطر البروسيدور تبدا قبل بعام مش توا. أما نحب نقول لكم ان عندكم شانس تنجموا تخلطوا على الجامعات الخاصه اللي تنجم تصب الدوموند نتاعك وتتقبل.
0: واضح تسنيم، يعطيك الصحه بشرى.

0: هنا جوست سؤال تسنيم اسكو البروسيدور كامبوس فرانس وقت بعد الانسكريبشن والا بعد الادميشن
1: باش نفسر حاجه اللي يحب يقرا في الجامعات الحكوميه واللي وعنده انسان عنده باك تونسي ديبلوم تونسي هو يعني هو باش يتعدى بكامبوس فرانس باش يعمل الشوا نتاعو يعني وعنده حتى حق حتى في سبعه يختار سيت يونيفرسيتي ديريكت في كامبوس فرانس ديجا يقبلوا من بعد يعدي اونترتيان اي تو كي تقبلوا جامعه يمشي لك بروسيدور جو سوي اكسبتي يعني الديمارش تبدا ديريكتومون في السيت اوفيسيال نتاع ايتودون فرانس اما بالنسبه للطلبه اللي ديجا ايزون اكسبتي hors campus France يعني هو خذ acceptation خارج البلاتفورم étudiant France دونك وقتها بعد ما ياخذ الاكسبتاسيون ديريكتومون
0: اي اتيستاسيون ديريكتومون
1: يمشي يبدا البروسيدور يعمل جو سوي اكسبتي في بلاتفورم étudiant France ويعمل لك البروسيدور ويحط لي دوكيومون نيسيسير اللي هو اكسبتي وياخذ داتا انترتيان ويعدي الانترتيان نتاعك دونك لو باساج toujours par campus France est obligatoire
0: الناس الكل تتعدى بالانترتيان
1: الناس الكل
0: اوكي
1: فوالا دونك لونتروتيان لازمكم تحضروا بالكدا كيما كنت نحكي لو بروجي ديتود لو بروجي بروفيسيونيل يعني انت اصلا قبل ما تبدا تخمم في القرايه في فرنسا لازمك تحكي على لازمك تفهم لي بوين هذوما معناتها لازمك تعرفهم سينو زيد معناتها نقول لك انا ماشي تقرا لبرا وانت ماكش عارفه علاش تحب تقرا لبرا سا سا يعني
0: ماذا بيك تعرفهم دافونس معناتها خاطر ساعات كلي تفيق روحك اون كور فاتتك برشا حاجات ولا مراحلك ولا ديزيتاب
1: اكزاكتومون
0: هني
2: بالنسبه للقبول بالنسبه للفيزا بالنسبه لكل شيء سي بار ديفو يعني اللي ماشي مقبول اللي تقبل من يونيفرسيتي في فرنسا سواء كانت عموميه والا خاصه سي بار ديفو يتحصل على التاشيره نتاعو الفيزا
1: انا نحب نقول حاجه هوني الناس الكل تتشكى بوتيتغ على كثرة لي رفو دو فيزا بوتيتغ على فرنسا انا جوست نحب نفسر حاجه اللي ياخذ قبول من عند الجامعه يعني مش معناتها مشي ياخذ الفيزا راهو الفيزا هو دوسي يصير له تريتمون وحده ينجم يكون انت عند الدوسي نتاعك ناقص مثلا حاجه ناقص بروف فينانسيير اللي انت مثلا كونت بلوكي دونك هوني اوتوماتيكمون باش تاخذ رفو دوسي نتاعك ناقص دونك هذاك علاش مش معناتها قبول جامعه يعني ايغال فيزا هوني فات اتونسيون لازم ننتبهوا للنقطه هذه حاجه اخرى زايده ساعات فما يقول لك طالب انا الدوسي نتاعي كامل وخذيت رفو علاش كيفاش نحب نقول حاجه وعلاش فما نسمعوا برشا بلي رفو ما نسمعوش برشا بلي اكسبتاسيون جينيرالمون راهو مثلا مش حتيكم ان اكزومبل مثلا نقولوا اكزومبل يعني جودي نابورت كوا مثلا تقول لك فرنسا انا باش نقبل 1000 طالب سنة ويقدموا لها 10000 ما تجمش تقبل الكل في الاخر يعني هي باش تعمل سيليكسيون سي توت افي نورمال هذاك علاش نسمعوا برشا بالغفو وما نسمعوش بالاكسبتاسيون ساشون كو فما برشا طلبه زاد خذوا الفيزا ومشيو دونك هذاك علاش نحاولوا نفهموا انه راهي فرنسا حاليا مادام الديستيناسيون الاولى للتوانسه حطوا في بالك انه راهو الدوموند عليه قوي برشا وكيف كيف الي معناتها وليت سيليكتيف برشا يعني نحاولوا ديما باش نصوبوا في فرنسا يكون الدوسي نتاعنا كامل باهي عندنا موين باهي نيفو في اللغه الفرنسيه زاد يكون محترم ياثر برشا هذايا في القبول نتاعنا في الجامعه.
2: بشرى البجاوي عندك سؤال اخر؟
0: عندي سؤال على اللوجمون وين فاخذ الفيزا ومن ويمشي يسكن وخاصه في فرنسا وناخذ هنا باريس مثلا
1: باريس
0: الوغ لا ليبرجمون صعيب صعيب سورتو معناتها الباشوليي اللي باش يتعدى بروميير اني
1: سورتو ليكسبيريونس اول اكسبيريونس
0: اول اكسبيريونس
1: بدايات انا نحب ننصح حاجه ساعه ديما ننصح الطلبه الكل انهم يصبوا في لي فوايي يونيفرسيتير كنقول فوايي يونيفرسيتير نقول مثلا الكروس نقول مثلا ميزون لا تونيزي فوالا دونك هذوما لازمتني نجرب حظي فيهم على خاطر ذوما تابعين للدوله حتى من الفلوس يكونوا ارخص وسيرتو كي نحكيو على باريس ونعرفوا الكل انه باريس والغلاء سيرتو في السكنه
2: كلفة
1: العيش اكزاكتو السكنه بالنسبه اذا كان هذوما ليتيديون ما لقاش حظه فيهم ولا ما تقبل شنو نجمو نعملوا دونك هوني تو سافي سامب معناتها سي سامبل انه يلوج في لي سيت ويب جو دي بيان لي سيت ويب اللي ديستيني انهم يعطيوك لمحه على السكن تولي تلوج على سكن عند شخص معين
0: نبعدوا على لي باج
1: نبعدوا على لي باج فيسبوك
2: نجم نسميهم لي سيت هذوما
1: نجم نسمي مثلا فما لو بون كوان فما سو لوجي فما برشا ينجم يلوج فيهم الطالب يعمل هو باغ سيليكسيون البيدجي نتاعو الزون اللي يحب يسكن فيها ويلوج ويتعامل معاهم مباشره اضمن باش انه يلوج يلقى سكنه فيابل سورتو انه ا ديستانس دونك ناخذ ذي اون كونسيدراسيون. حاجه اخرى زاده فما مشكله في السكن انه يفرض عليك غارون لا يفرضوا عليك شكون يضمن فيك دونك لازمتك اما جو بونس التونسي كل الحمد لله ديما شكون عنده البرة معناتها ديما ما نخافوش من التونسي انه دونك فوالا
0: هذا نزيدك تسنيم حاجه اللي بالنسبه للي فويي لي سيتي يونيفرسيتير حتى الميزون دو تونيزي في باريس مثلا راهو سي با ايفيدون ولاو اكثر للطلبه نتاع ماستر اي دكتورا دونك طالب اون بروميير اني Donc,
1: peut-être, oui,
2: oui,
1: c'est vrai.
2: Oui.
1: C'est sélectif
2: oui.
1: en tous les cas,
2: oui.
1: les foyers universitaires.
2: Mais tu dis que je suis en France, mais je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. Mais en France, il faut que je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. C'est France.
1: Tout à fait. خاطر تو سامبلومون بار مونتاليتي هي خاطر عنده شكون في فرنسا جرب باش تقول له انت مثلا امشي لبلاد اخرى يقول لك ما نعرفهاش وحدي وكي تصير لي حاجه ما نلقى حد اي سورتو تو كي نحكيو احنا انا باش سامحوني ما احسن بلاد بالنسبه لي هي الصين اما العباد تقول لك ليه وبعيده ونحب القرب هاي فرنسا لهنا ونحب نقرا في فرنسا دونك فوالا بتيتر الجمعه الجايه نحكيو على الصين تنجموا تخلونا حتى تعاليق شنو البلدان اللي تحبوا نحكيو عليها المره الجايه اللي يحب على اكثر استفسار ينجم يجينا ديريكتومون للبيرو نتاعنا لا consultation c'est gratuite le claim dal kon nahkiou en détail à la procédure bi relink diou fi chara mohammed el khamis chert place pasteur fi l'extrémité voilà donc najm nkhalli raqm el ittisal
2: peut-être bien sûr
1: donc elli hab yetassal bina ala 22 3 45 8 45 22 3 45 8 45.
2: يعطيك الصحة تسنيم شويخ هكا وصلنا لنهاية البرنامج الوقت في سامة عدا إن شاء الله كنا فيو خفيف عليكم اللي تابعوا فينا على جوهرة FM وجوهرة TV خليكم تابعونا كل نهار السبت من 11 لنص النهار بشرى بجاوي يعطيك الصحة
0: مرسي مادي
2: والتسنيم يعطيك الصحة
1: شكرا
2: حبيت نذكركم اللي إن شاء الله يعني بخلاف البرنامج كومبيزون إن شاء الله فما تظاهرة باش تكون 14 جويلية من مبدئيا باش تكون 14 جويلية في مدينة سوسة باش يكون فما صالون للتوجيه أوبن زون إكسبو أورينتاسيون باش يكون بداية النهار إن شاء الله باش يكون نهار 14 جويلية من تنظيم البرنامج أجانس لينكديو وجوهرة FM نعطيكم عليه في كل حلقة إن شاء الله التفاصيل قاعدين كباش نقول لكم باسي ان بون ويكاند خليكم برونشي مع جوهرة FM جوهرة TV قاعدين كباش نقول لكم شاية طيبة وباي باي.

0: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
0: اس ام اس على 85 990
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
2: جوهرة
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
3: متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان
1: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
5: تحب تربح سياره تحب تربح جوائز وكادوات فضاء خاص بالالعاب جناح للعائلات برشا مفاجات موعدنا في الدوره 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
2: جوهره
6: اف ام اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام منال جبل
7: مرحبا واهلا بكم الى نشره منتصف النهار والبدايه بالعناوين وزير التعليم العالي يعتبر الخدمات الجامعية شريكا أساسيا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب والاحتلال الإسرائيلي ينذر 20 بلدة جنوب لبنان وينسف منازل ومؤسسات رسمية وفي تفاصيل أخبارنا بالحمامات انتظمت اليوم الدورة الأولى للندوة الوطنية لمديرية مؤسسات الخدمات الجامعية تحت عنوان خصوصية والتسيير في مؤسسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد الذي أفاد في كلمته بأن قطاع الخدمات الجامعية يعتبر شريكا أساسيا ومباشرا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب وكذلك دعم تميزه الدراسي والعلمي
8: قطاع الخدمات الجامعية يعتبر شريكا أساسيا ومباشرا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب ودعم تميزه الدراسي والعلمي وهذا ما لمسناه من خلال إبداعات طلابية في مختلف المجالات جعلت من شباب تونس يتسابق في المحافل الدولية ويحصد عدة جوائز عالمية وهنا تبرز أهمية دور إنجاح هذه المنظومة والحفاظ على الثروة البشرية لنخبة من شباب تونس ومن هذا المنطلق وإيمانا منا لأن نجاعة تسيير وتحسين الأداء إضافة إلى خلق بيئة سليمة للعمل بتوفير الآليات الحديثة ومواكبة النسق السريع للتطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي يقتضي تشخيص للواقع ومرونة في التعامل ومراجعة جملة من النصوص القانونية بالنظر إلى قطاع يتصف بالخصوصية إزاء تنوع الخدمات المزداد واختلاف المتدخلين والمتعاملين معه ووسط فضاء جامعي يتميز بتقلبات طارئة تستوجب اليقظة والنجاعة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ومن دواعي اهتمامنا بهذا الحدث هو حرصنا على استدامة مؤسسات الخدمات الجامعية بإرساء قواعد لإصلاح جذري عميق يشمل الرقي بالخدمات وتوفير أحسن المرافق بقيادة إدارية حديثة وتسيير حكيم ومرن
7: كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة والأستاذ المساعد ورئيس قسم البيوتكنولوجيا بالكلية حافظ حجلاوي يفيد بأن هذه المسارات التي تمت الموافقة عليها موزعة على 3 أقسام هي قسم الرياضيات والإعلامية ويشمل إجازات جديدة في اختصاصات هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وقسم الفيزياء والكيمياء في اختصاصي علوم الأجهزة والقياس وأيضا المواد والطاقة المتجددة وقسم البيوتكنولوجيا الذي يضم بقية المسارات في العاصمة اختتمت اليوم أعمال جمعية أكاديمية القيادات الشبابية بتونس وفي تصريح لمراسلنا ماهر الصغير أكدت ممثلة عن جمعية القيادات الشابة في تونس أيلا السلامي أن الهدف من هذه الندوة هو تأطير الشباب للمشاركة في الحياة العامة وإشراكهم في الحوارات والنقاشات وخلق جيل جديد واع ومسؤول
9: الهدف المجمعية متاعنا هو إشراك الشباب في الحياة العامة، إنه نحن نصلوا قيادات مستقبلية عبر إنهم هما يشاركوا في الحوارات العامة، إنهم يعطيوا رأيهم في المواضيع الشبابية وغير الشبابية، مش يكتفي ويعطيوا نظرتهم كل المواضيع اللي تمسهم، وإنما تمس الشأن العام الكل، على خطر نحن نحب نخلقوا جيل جديد واعي ومسؤول، خاصة إنه هو يدافع عن وجهة النظر متاعه مهما تكون وجهة النظر هذه، لكن وجهة نظر بطريقة علمية ومدروسة، وفما معناها ديزارجيومون معناها واضحين، حجج واضحة وقوية للدفاع عن الأفكار هذية، إنهم هما ما يكتفيوش إنهم يشوفوا شنو صاير لهنا، وإنما يشوفوا تجارب المقارنة، الناس بالتجارب الأخرى، يشوفوا شنو يجي على تونس، كيفاش هما ينجموا يلقاو موديل خاص بتونس. معناها هذه كلها معناها نحاولوا إنه نحن نوفروا أكثر ما يمكن من الوسائل إنهم هما يوصلوا يتعلموا ويعرفوا حاجات جديدة. اللي تم اللي اختارهم في الأكاديمية بعد دورات تكوينية حول العمل التشريعي، كيفاش يخدم البرلمان، كيفاش العمل التشريعي بصفة عامة يصير، ومن بعد يختاروا هما المواضيع القريبة لقلبهم واللي هما تهمهم منهم اليوم، مثلا كما تشوف معناها في المانيوال اللي عملوها على المحكمة الدستورية، معناها هذه المواضيع نحن ما ندخلوش فيها، الشباب والشباب هما اللي يختاروا المواضيع اللي تهمهم ولا تحس اللي هما ينجموا يضيفوا فيها. من بعد ما تكمل الدورة التكوينية فما الكونفرنس الفينال هذي اللي هي زادة تمرين، اللي هما الأخذ الكلمة في المجال العام، كيفاش يحكيوا، كيفاش يدافعوا على أفكار، وفي هذا في حد ذاته تمرين زيادة نقوم به. عنا أنشطة أخرى بالإضافة لدي ما بعد، فما مواصلة للتكوين.
7: رئاسة الحكومة تعلن أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 48400، موضحة في بلاغ صادر عنها اليوم أن يوم العطلة سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان الحالي أو يوم الأربعاء 17 من جوان، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. دوليا، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تعلن استشهاد رئيس بلدية الريحان وشخص آخر في غارة استهدفت بلدة واقعة في قضاء جزين جنوبي لبنان. ووفق الوكالة أيضا، فقد أقدمت قوات الاحتلال فجرا على نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل. كذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارات على جنوب لبنان بعد توجيه إنذار لعشرين بلدة وقرية بينها مدينة النبطية بحسب الإعلام الرسمي اللبناني. من جانبه قال حزب الله اللبناني إنه استهدف آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة أبابيل الانقضاضية، كما أعلن استهداف آلية أخرى للاحتلال في بلدة القنطرة بمسيرة. مسؤول أمريكي رفيع المستوى يفيد بأن المفاوضات بين طهران وواشنطن هذه المرة مختلفة، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية خلال الساعات 24 الماضية كانت عملية شاملة وشارك فيها عدد من كبار المسؤولين بينهم وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن فرص توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قريب تبلغ ما بين 80% و85%، لكنه حذر من أن بعض المتشددين داخل إيران ما زالوا يسعون إلى عرقلة أي انفراج محتمل، وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ. هذا وأفادت الوكالة بأن الولايات المتحدة وحلفائها يعتزمون العمل على إعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال نحو شهر من توقيع اتفاق محتمل مع إيران. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي مطلع على المحادثات أن هذه المهمة قد تواجه تعقيدات بسبب احتمال وجود ألغام في المضيق، مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا تستعدان للمساهمة في عمليات إزالتها. ختاماً، اندلاع حريق كبير ومقتل شخص إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منشآت أحد المرافق في جنوب روسيا، وفق ما أفادت به اليوم السلطات المحلية.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
10: جوهرة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فام تي في وفورزا لتونسيا.
11: آخر أخبار المونديال، البداية بالأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحذيراته لمباراة السويد، نذكره بالتوقيت من 3 متاع الصباح نهار الاثنين. اليوم ندوة صحفية المدرب المنتخب صبري الموشي، تشكيلة المنتخب تقريبا واضحة ما عدا على مستوى حراسة المرمى، ننتظر فما تغيير أو لا على مستوى حراسة المرمى قبل 48 ساعة من مباراة السويد. والجامعة التونسية لكرة القدم وفي بلاغ أعلمت الجماهير اللي باش تدخل للملعب وتحذيرا وتحضر مباراة السويد بجملة من الترتيبات التنظيمية والأمنية تم إقرارها في الاجتماع الأمني اللي صار في العاصمة المكسيكية مكسيكو. فتح باب الملعب 5 متاع العشية، الحضور يكون على بكري لتفادي الازدحام. التوقعات الجوية تشير لإمكانية نزول أمطار، ونظرا لمنع إدخال المظلات، هيك القانون في المكسيك أنه يمنع منعا باتا أنك دخل مظلات للملعب، ينصح بارتداء القبعات أو الملابس المزودة بغطاء الرأس، يمنع استعمال الشماريخ، يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها، يمنع رفع اللافتات أو شعارات ذات طابع سياسي. والجماهير قبل دخولها للملعب تخضع لعملية تفتيش دقيقة عند مداخل الملعب. أكيد البلاغ متاع الجامعة التونسية لكرة القدم أكد أنه أي مخالفة لهذه التعليمات تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون المكسيكي. اليوم 8 من تاع الليل بتوقيت تونس أول منتخب عربي يدخل المونديال منتخب قطر، يواجه سويسرا بإدارة طاقم تحكيم من الهندوراس. مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع ل 75 ألف متفرج، والمنتخب اللي باش يفوز اليوم بيناتهم هو اللي باش يصبح في المرتبة الأولى في مجموعته بعد تعادل كندا والبوسنة. على 11 متاع الليل مباراة فيها برشا فرجة برشا تشويق، المغرب اللي وصل لنصف نهائي مونديال قطر 2022 مونديال الفرد، واللي يحتل حاليا المرتبة السابعة عالميا، يواجه البرازيل بكل نجوم، والبرازيل صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات في المونديال، 5 تتويجات، هو السادس على المستوى ترتيب الفيفا. لكن انسحب من الدور ربع نهائي في المونديال الفارط. تشكيلة البرازيل تعرف غياب نيمار، زلزولي وأكراد يغيبوا على تشكيلة المنتخب المغربي بسبب الإصابة. مباراة حكمها طاقم تحكيم سلوفيني كما قلت تنطلق 11 متاع الليل في أمريكا في ملعب يتسع ل 83 ألف متفرج. وليد جزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد رياض القادم ماضي ساعة.
12: فلاش المونديال جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال تسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقيه المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة اخرى.

0: Cotonou.
1: أعجبها FMTV. شوف اسمع واتمتع.
2: وصلنا روح 15 دقيقة، تحيتنا لكم وما كنتوا تتبعوا فينا. سبت 13 جوان 2026 27 ذو الحجة 1447 للهجرة، كالعادة من الصنار حتى الماضي ساعتين نتقابلوا فيه. اشري تربح إذا كنت تحبوا تعديوا دي زانونس بتاعكم، تبيعوا تشري وتكريوا. إذا كان عندكم أسئلة حول تقييمات لعقار وإلا أسئلة قانونية فيما يخص العقارات، مرحبا بكم من توا حتى كشي. الماضي ساعتين لدو باج فيسبوك موجودين على ذمتكم، جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف، البث كالعادة التلفزي والديجيتال من تأمين نرجس قلالة. ما فهمتش على شنو تنبر نرجس، شوم ماتش تونس سيفرج ما جايش اليوم. قلت اقعد رايد يا خسكت، ما حشتناش فيك ساكتي قلتي.
3: شوفي ماكجايفر،
2: شوفي عجب رب،
3: شوفي ماكجايفر ما شاء الله.
2: نكتشف
3: عندنا ماكجايفر في الإذاعة،
2: وعندنا تغيير في ال عندنا تغيير في الاخراج زاد كيف في التشكيله بمناسبه كاس العالم. انتدبنا منال
3: لا مرحبا بعوده القيدوم.
2: عرفتك اللي الملاعب اللي اعتزل ويناديه ويقول له ويجا بربي
3: نيمار
2: تضرب نيمار.
3: لا
2: يلعب،
3: احنا عيطنا لها نيمار نتاعنا.
2: باش تقدري لي كيف
3: مال لا بالحق عملت معانا تقريب 5 سنين الا في منال، يعني تقريبا
2: هي أطول هي مولات السردوك وال
3: صحيح
2: والدندون
3: ولا
2: صحيح
3: ولا
2: دونك كي مشات هي هزتهم للضيعه
3: ملك المزرعه.
2: دونك طريقه المشاركه منال، يلا
1: باش تشارك اشري تربح تي على 85 99،
2: هذه طريقة المشاركة. سينو تنجموا تتصلوا بنا على 73 75 86 336. 300 تفتقوا جمال بقديدة يستقبل تليفوناتكم. دونك مرحبا بكم من توا حتى كشي. الماضي ساعتين باش نبداو موزيك. والكفوري هذا الغناية والله ما نعرف شو مشتقت لي هكا، شو مشتقت لي كاكا، شو مشتقت لي. مرحبا يا

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamak dans l'App Store ou le Google Play.
1: تطور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
0: عدل الموجة واسمع جوهرة في فوسة الحمامات سود وزروان عن 102.5
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أغاني
5: جوهرة أفلام
6: بوبليسيتي
7: اشري تربح
8: مسنار 21 دقيقة وقايد باش نبداو نستقبلوا تليفوناتكم معنا في اشري تربح مرحبا زيادة كيف كيف التعليق على لي دو باج فيسبوك نتاعنا جوهرة أفلام وجوهرة أفلام لايف نمشيو مع أخونا سامي مرحبا سامي يا سامي أين أنت
9: مرحبا سي سامي مرحبا
8: مصطفى ياخذوا سي مصطفى سي مصطفى
9: يحكي مع سامي
8: يحكي مع سامي افكتيفمون سي مصطفى سي سامي
9: يحكي مع الو
8: الو
10: اهلا وسهلا
8: مرحبا
10: مرحبا بكم
8: شنو حوالك سي مصطفى لاباس
10: الله يسلمك
9: سي مصطفى معنا
10: نعم
9: سي مصطفى معنا ما هو
10: نعم
9: اي يا سي مصطفى مرحبا بك شنو حوالك يا سي مصطفى
10: الله يبارك فيك
9: منين تكلم فينا سي مصطفى
10: نكلم فيك من طبلبة ما عندي دار في الفحص
9: عندك دار في الفحص
10: دار في الفحص
9: اي
10: دار فيل فيلا في الفحص
9: اي قداش فيها هذه الفيلا سي مصطفى
10: فيلا فيها 398 متر
9: باي
10: نعم
9: اي نسمعوا فيك اي
10: 398 متر مربع
9: وين جيت في الفحص يا سي مصطفى؟
10: نهج تونس عدد 16
9: نهج تونس عدد 16
10: وملاصقة للفرع الكلام
9: ايوا هكا تولي خير برشا لاصقة للكلام
8: باهي واضح سي مصطفى شنو اللي مبني فيها هذه ريتشوسي ولا فما بريمير ايتاج ولا كيفاش؟
10: فما بريمير ايتاج ودوزيام ايتاج سوم فحص عندك فكرة على سوام في الفحص
9: منطقة مش بالضبط بالضبط نعرفها الفحص ونعرف الدول الكلام وكما بالضبط بالضبط يعني نجم نقرب له خاطر لازم كيما قلنا راهو ديما نحكيو على الحوايج اللي لازم تتشاف هذوما
8: سي سوتر ديار
9: اي تو كان جا التيران نقولوا مثلا توريد في المنطقة اللي حكى عليها هو في الفحص التيران وصل حتى المليون
8: اي يعني زي الارض فقط
9: الارض فقط ما قينا باش نعرف اني شنو اللي عنده بني كيف نوم البني قداش من بورتمان اسكو ستيل دي زابارتمون اسكو ستيل نتاع ديار فوق بعضهم ما نجمش نعرف لهنا شنو اللي صارف عليها وابريوري تو على حسب نتذكر هكا كي نحط الجي بي اس قدامي بيان سور اللي في مخي مش نشوفها نتصورها القديمه يعني تقريبا عندها ما يقارب على 40 سنه تقريبا اقل حاجه
8: اي
9: يعني مش جديدة لا ما هو فما بني جديد أما على حسب المنطقة خاطر الكلام مبني جديد راهو الكلام اللي في الفحص مبني جديد بار كونتر اللي بحذاه قديم شوية مش جديدة ما نعرفش اسكو لندرا معناتها الروبير نتاعي طلع صحيح ولا اسكو الارشيف نتاعي خدمة البواتا خدمة بالكدا ولا ما نعرفش يلزم سي مصطفى يعطينا أكثر معطيات لا سينو نعاودوا نتحصلوا عليه مرة أخرى وكاو
8: باهي
10: خلينا نسألك على بعض القنطرة من هنا واحنا في طريق بلوتو هكا من هنا.
9: قناطر شنو؟
10: القنطرة
9: حمام سوسة.
10: اي حمام سوسة.
9: رو توريستيك.
10: اي على اليسار واللي نراو في
9: بني طالع.
10: في بني طالع.
9: اي
10: عندكش فكرة اسكو سي تحلت ولا تم معناها دخلت المثال تاعي العمرانية ما دخلتش؟
9: البارتي هذيك جست القدامية وكهو. سبت هذيك كهو.
10: جست اللي على الكيس
9: لكن اللي له حكومه كانوا على ملك شخص واحد قسمهم وريق لهم خذ لابروباسيون تاعو سي بون يعني ابروفي من البلديه امور امريكا معناتها فهمت يعني نجموا يبنيوا داير ما يبنيوا بالرخص نتاعهم راك تشوف فيهم كنت تاع عنده تطاحت النمر نتاع الرخصه نتاعو اللي باني بها واسم الارشيتكت واسم نتاع البيتون مي والمقاول والبروموتور كل شيء يعني نو ابروفي هذوك سي يعني انا ريت من الرون بوان واحنا جايين من القنطاوي من رون بوان بعد رون بوان بالضبط على يدك اليمين قبل يعني جست الليميت نتاعهم قابل الجامعه الكوتي الاخرى
10: واضح
9: وانا فما كي
10: الجامعه اللي على اليمين هذاك
9: كي لونتري فما نتاع كي نتاع الكار فهمتني تقف غادي خاطر بعدها مش يولي الحدود نتاع الواد
10: وقتها يولي ما عادش عندك الحق تبني غادي
9: فماش
10: باهي قداش يمشي المترو غادي ولا سي كل يد شدة تخت
9: لا تبيعوا ما عاد فيهم هذوك
10: كل يد شدة تخت
9: لا هذاك نقول لك
10: نتاع تولي قاعدين يبنيوا غادي قداش باش يبيعوا خاطر في بالي عمارات اللي
9: هما دي بروموتور كل واحد وكيفاش ناوي يقول لك نبيع ما نجمش نقول لك اني لهنا خاطر لهنا كل بروموتور شي حبيبي يبيع ما نجمش اني نجي نقول راهو يتباع بالسوم الفلاني خاطر كل واحد شنو عامل البني
10: حسك عامل
9: لا ما تنجمش اربعه ما تنجمش تربط كي واحد كيفاش عامل
10: في المويان
9: ماهمش خادمين مويان ستوندينغ
10: او ستوندينغ
9: اي هكا علاش قلت لك نجم
10: معناها تنجم توصل خمسه سته
9: نجم حتى سته ملايين اي
10: ماكسيموم 6 ملايين ولا فما ما اكثر
9: فما اوزر راهو لهنا لو ستاندينغ اللي باش تعملو انت كبروموتور باش تفرض على
10: اللي إيه انت حسب خبرتك لهنا في سوسه تاع العمارات الجدد اللي طالع
9: الحقيقه ما فوتناش ما فوتناش الست على خاطر ما ثماش ما تلقاش ديزاستور هذا شنو فهمت
10: واضح.
9: يعني يفو شيرشي توجور ان اشتور مش معناتها لو لوكس ساعات تلقى مثلا نون فيني يجيك الكليون يقول لك لا نحب تزيدني كذا وكذا اوكي تو ميو وقتها تزيدوا
10: باهي واضح جدا اذا لي سامي يرجع معنا مرحبا سيد
6: باهي رجعت اي انا معك
10: اخوي
6: اهلا وسهلا
10: هاي سيسي مش عناي؟
6: اي عنا دون كركاس بتاع فيلا هي مدورة من اللوتر تشوفتين والفوق مسبوبة على العرس يا بلي دي تيران 600 متر وكوفير تقريبا فما توتال تقريبا تقريبا
9: قريب الالف 100 متر تيران
6: قريب الالف معناها في المسبوب
9: شنو معناتها في قريب الالف؟
10: تيران قداش 600 متر ولا
6: 600
9: 600 خاطر اي خاطر قعدت بها
10: اي انا سمعت 600 وانت سمعت 100
9: 100
10: فما 500 الف سنين
9: جمله لا هاتني قال لي 100 متر على 100 معناتها درت لنا 10 ثقات
10: اي ار بلس 10 قعدت
9: نحسب فيها لا لا لا 600 باهي خلينا نبدا واحده واحده سي سمير وين جات
6: ايوا هذه شفت قصور غرناطه لوتيل لوتيل القديم
9: غرناطة هو بيدو ذاك
6: غرناطة صح أي. مش فما دار المية كم قابلته
9: اي
6: زيست على اليسار شوية فما دخلها وكي فيلات الجدد ذاك الداخل
9: يعني
6: أني في أني في الديزيام بوزيسيون
9: يعني على اليسار بعد غرناطة هكا ولا
6: استنى على اليسار بعد غرناطة
9: ذاك
6: دار عفوان تعرفها عفوان الغربي
9: اي الويه عن سميو في كارنش سمينا برا لا علينا شمنا فيه هاي
6: فما مشكلة مش لازم نقول
9: لا ما نسميوش بيان سور ما نشوفش
6: لا لا ما نسميوش هكا مثل مش مش حاسين
9: جيت احنا داخلين على اليمين بعد غرناطة على اليسار سيد فهمنا
6: اي ندخلوا على اليمين بعد الدار سامحني بعد الماء
9: بعد الماء ندخلوا غاديك
10: من
6: على اليمين على اليمين دونك دوزيام بوزيسيون فما فيلا بين الكياس وداري
10: دونك انت توا الجبع عاملها ار بلس 1 ار بلس 2 قداش؟
6: لا لا يعني راني عاملها ار بلس 2 وثروازيام فما لا مواتيي ماشي تصب معناها ماشي
9: اي من
6: كنت عاملها معناها بريمير دوزيام وثروازيام
9: باهي انت الكركاس خادم بيه توا ريتشوسي والبريمير دوزيام هكا ولا هذا اللي صار هكا
6: دوزيام وثروازيام على اشترها على العرس
9: على العرس باهي ار بلس 2 وثروازيام والروتري معناتها ار بلس 2
10: ايه ار بلس 2 والتروازيام اللي هو على عرس هكا
9: ايه ومشي ولي روتري ديجا
10: ايه بالطبيعه يوخر التالي شوي
6: وفما وفما ال 4 متر وتور تاع الجرد الكل
9: ما عملتش السوسول سي سامي؟
6: لا لا ما عملتش
9: داكا
6: احنا وقتها بالبونيه
9: باهي و بيان سور بالبونيه مال و خرجت شهاده ملكيه ولا ما زلت؟
6: لا عندنا شهاده ملكيه احنا هي ورثه ولا فوندي اربع خمسه من الناس تقريبا احنا على الشهاده الملكيه وكلهم بانين معنا
9: دونك انت الحدد نتاعك عندك 600 متر نتاعك
6: اي اي عندي بيان سير
9: باهي شتا الفاسي سامي هذايا؟
6: صبت 600 كان ناقص 600 مليون
9: 600 مليون
10: 600 مليون باهي نمرو التليفون خويا سامي
6: 50 818 885 885.
9: شكرا على التصوير. ما دخلش مطلب
6: نتاع ماء ولا ضوء. ثم الغاز متعدي والضوء متعدي، راست يكملوا في الخزنه نتاع الماء وماشي يعدي للعباد.
9: معناتها انت نفهم من كلامك ما دخلت حتى شيء يعني؟
6: انا ما دخلت شيء، نزلت انا خليته كم كوم الي، ولا مش يشري يقسم واحد يدبر
9: اللي مش يشري كسر راسه اللي نيعي.
6: لا
9: واضح واضح سي سامي، مرحبا بك.
10: مشكور جدا على الاتصال. نمشيو للموسيقى، انا راجعين نذكركم بطرق الاتصال بنا 73 275 336 300 الف، لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. مرحبا.

0: نصنا و 35 دقيقة تعيدنا لكم من جديد. قبل ما نستقبلوا مدام لطيفة وسي نجيب، شنو رأيك في السوم اللي طالبوا سي سامي في الفيلا اللي دو زيتاج كاملين، تروزيام ايتاج ناقص، بحث قصور غرناط؟
1: لوجيك، كي نحسبها بالسوم تاع التيران لوجيك، يعني عندنا تقريب المترو في اقل حاجه اقل حاجه في 800 دينار باش تلقاه، دونك 240 مليون بخلاف المصروف نتاعو
0: 600 متر
1: اي، بخلاف بيان سور باش تحسب حساب نتاع البني، دونك عادي جدا
0: باهي واضح جدا،
1: مش مش مش بعيده، مش على البعيده الخزمه، وبيان سور باش يناقشوه الناس
0: الخزمه نتاع الماء
1: الخزمه
0: باهي.
1: على ذكر الخزنه نتاع الماء باش نحكيك مفاجاه بعدين نكملوا. شنو عندك تليفونات؟ عندك تليفونات؟
0: جبد ابو زمان.
1: لا مش نعطيك مفاجاه ساره جدا واكتشاف رهيب.
0: باهي نمشيو لمدام لطيف. مدام
1: مدام لطيف على السلامه. على
2: السلامه.
1: سكر الراديو مدام لطيف واسمعنا ديريكت. راه
2: قداش انا سكر
1: هيا
0: باهي
2: عائلة عماره
1: هي
2: عماره 5 على 5
1: عندها عماره
2: صح عمارة ورا روضة شعر كي تجي من روضة شعر على كيس
1: كيلو تخرج
2: تخرج الدور حكاية 5 متر والدور عليه تلقاها العمارة 4 إتاج وفيها شنطة الملكي
1: حومة الحاج فيها حشلافة حومة حشلافة
2: حومة حشلافة يعطيك الصحة.
1: يعني دوما ندخل آخر دار على اليمين وعلى اليسار شنو؟
2: الدور على اليمين كي تخرج من روضة شعر الدور على اليمين هذه بك الحجر على الفيار
1: ار بلس 4 مدام
2: سمعتكش
1: ار بلس 4
2: اي
1: باه هذوما مش الارض نتاع البلديه هما
2: ليه ليه كان عندك فكره على الحومه
1: عندي
2: كان دار نجوى الحضره نجوى الحضره نجوى العويتي
1: اي نجوى
2: دارها دارها هذه.
0: ما نعرفش مازال تخدم ولا ما عادش.
1: لا مازال
0: ما نعرفش.
1: بيان سور مازال تخدم.
2: عرفتها يا خويا عرفتها.
1: عرفتها. قداش فيها التيران مدام لطيفة؟
2: ما سمعتكش.
0: الأرض قداش؟
2: 100 تقريبا فوق 2 متر.
1: 100 فوق 2 متر؟
2: لا أقل في الشهادة الملكية.
1: إي.
2: 98 متر.
1: الأرض 98 متر.
0: كل إتاج فيه دار
1: كل إتاج فيه دار
2: أي كل إتاج فيه دار حتى السنكيم اللي هو الصح بالسيراميك ونظيف كل صف بالزيت والصح في الصح من ربي.
0: قداش طلبة فيها هذه مدام لطيف؟
2: ولا طلبة 400 راجل مرز وليم
0: 900 مليون قدام
2: جمع الرحمة بعيدة عليا شوي
1: ما سمعتش قداش
2: طلبة قال لك كي تعبت بالربي.
1: قداش طلبة مدام لطيف عاود لي؟
2: وراهي مكرية الكل ما تقعدش شيرا وكاميو يفرغ
0: 400 مليون طالبة قداش طالبة؟
2: اي 400 مليون
0: 400
1: علاش
2: 400 وانت قول لي ندرى لي يقص ولا زي
0: باهي واضح. نمر التليفون للاي
2: 23 127 310.
0: 310 شكرا على الاتصال وابقى في الاستماع مدام لطيفة. نحكيو على العقار اللي عندك اسكو يسوى ال 400 ولا ما يسواهمش. سي نجيب نركزين. سي نجيب
1: نيما
0: سي نجيب يبعوا في التليفون
1: سي نجيب وعلى سي مصطفى
0: ايش فاهم مش بيهم اليوم مش مركزين معانا اليوم.
1: لا مركزين اما ممكن ملاهيين بالماتش اكثر.
0: باهي
1: ملاهيين بالماتش اكثر.
0: الماتش خدوا عاد
1: اي وخدوا يحضروا في روحهم.
0: ولا ماتش الليله ماتش الليله هاي
1: ماتش المغرب المغرب والبرازيل فما فرجه
0: شك
1: حتى قطر وسويسرا ثمانية
0: اي قطر وسويسرا
1: اي افيش
0: سي نجيب مش معنا. باهي خلينا نحكيو على مدام لطيفة. العمارة هذه اللي بحثها روضة الشعر
1: لابلوس كاتر
0: حومة حشلاف قداش يمشي الكراء؟ قلت لك مكرية الكل
1: وهو الكراء يمشي خاطر الحومة مطلوبة راه فهمت ما سدي بونك في هذا تحكي عليها مزيانة برشا وكل يعني نعرفها من برا ما دخلت ليش الحقيقة دار الكراء باش يكون أقل حاجة في 500-600 دينار يعني دونك باش نحكيو على اونترين تاع 4 مع زملين 400 3 ملايين فهمت هذوما هما
0: 5 في 4
1: صحيت وما تنساش زاد راهو اوزلي راهو كان تخمم هي باش تبيعها بالبورتمان مش باش تلقى سومها مثلا
0: صحيح
1: لازم باش يقعد على حاجه صحيح تبيعها الكل مع بعضها هي باهيه راه مش خايبه راهو
0: 400000 تجيبهم ولا
1: تجيبهم وتطيح شويه
0: باهي
1: تجيبهم 350 تجيبهم
0: باهي واضح جدا. نسينا نجيب معانا
3: وي تفضل
0: مرحبا سي نجيب
1: سي نجيب ومشيت سي نجيب نعيط لك من بكري
0: يتفقد في الماك وقتاش؟
1: ها؟
3: المعلم قابل درب ذياب درحام القروي.
1: شكون هو هذايا؟
3: نعم؟
1: شكون اللي مقابل درب ذياب؟
3: المحل نتاعي مقابلة فاس فاس.
1: محل
3: كسر كسر الطريق باش نبدا داري قد قد صحيت.
0: اي انت عندك الدار ولا نتاع الثريات؟
3: لا لا عندي المكازان نتاع الثريات.
0: المكازان نتاع الثريات.
3: بالضبط.
0: باهي قدام في شارع الغزالي باهي؟
3: شارع الغزالي اي.
1: هذا فونت كوميرس شنو بالضبط؟
3: لا لا باش نبيعوا فوق باش نبيعوا جملة.
1: مش تبيع الحيوت.
3: باش نبيعوا كليت مور.
1: قداش كبروا؟ معناها
3: ولي ملك الاهلي بيشتري ولي ملكه.
1: قداش كبروا؟
3: 140 متر مربع.
1: 140 متر مربع فوق وحاجة.
3: اما لوك اما لوكس لوكس كله رخام على عالمية.
1: ما فوقه حتى شيء؟
0: في بالي ما فوقه شيء.
3: لا فوقه دار هذيك داري انا.
1: اي دونك انت باش تبيع كان المجازان اللوتانية.
3: اللوتانية صحيح.
1: عندك فيه شهادة ملكية وحده ولا مازلت؟
3: كل شيء شهادة ملكية وحده.
1: خارج فيها شهادة ملكية وحده. قداش طال فيه سي نجيب ترى؟
3: اش قلت لي؟
1: قداش طال فيه فلوس؟
3: طال فيه 600.
1: 700
0: مليون
3: بيان سيو ريج نشوف تقول فريمون
0: لا نعرفوه مش غير ما نجي نشوف
1: احنا ديما نتعداو ما غاديش
0: كل يوم نتعداو
3: ايش بعدا
0: الفساد قداش الفساد باهي اللي عنده هو
3: يجيني اخوي محمد عطولي سيكتو رجا
1: اعطينا تليفونك سي نجيب سي نجيب تليفونك قداش
3: انا هنا في الدار اوكي
1: سامحني سي نجيب
3: اي
1: مساج اعطينا نمرو تليفونك ورجع سي محمد نحكي معاه قداش تليفونك ترى
3: قداش رقمي انا 50
1: مالا رقمي محمد 50
3: بشوي ساعة 50
1: اي
3: 556
1: اي
3: 171
1: واضح شكرا بارك الله فيك
0: شو للموزيكا انا راجعين
1: نعطيك
0: من بعد ميسج خلي
1: ميسج بكري
0: ميسج بكري يلا

0: وصلنا لـ 49 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في شريط تربح التكشي الماضي ساعتين. قبل ما نمشي نستقبل أخونا محمد سيفرج, شنو هي الخبر اللي كنت باش تقول لنا عليه فيما يخص خزنة الماء؟
1: في بالك اللي ما ثماش
0: تقول لي أنت تو
1: ما ثماش فسقية برك في الجمهورية التونسية؟
0: شو معناها في
1: احنا اللي نعرفوا عندنا فسقية برك في فسقية الأغلبة
0: ثلاثة واحدة كبيرة وزوج صغار.
1: لا لا نقصد معناتها الفسقية الموجودة الوحيدة في القيروان.
0: اي ما نعرفش, ما عنديش المعلومة الحق.
1: المعلومة سيدي ما خذ عندك كونه في سوسة
0: اي
1: موجودة ثلاثة فسقيات, نفس الفسقية نتاع الغابة كيفها بالضبط اختها ايدونتيك.
0: وين هذا؟
1: ايدونتيك يعني هذايا معلومة باش يكون الناس اللي نعطيك عاد.
0: اي
1: هذه يا سيدي الفسقية موجودة ايدونتيك كيف نتاع القروان بالضبط. متروكة مهجورة ملوحة في الخلاء والقفار بدون رعايه بدون اي شيء يعني. هنا تاريخ, رانا نحكيو على تاريخ, رانا نحكيو على فسقيه الغلبه كما تشوفها في القرايه بالضبط. راهو هذه موجوده سيدي في القلعه, في القلعه الصغيره.
0: وين بالضبط؟
1: في القلعه الصغيره تدخل لها كسوه من وسط البلاد ولا من طريق النقر.
0: اي
1: عندي الاتينرار نتاعها وعندي كل شيء وعندي تصاورها وعندي فيديو كان تحبوا نعديو حتى ولا نعديو ما عندي حتى مشكل. هذا اكتشاف سي الدرار سي محمد الحساسي ربي يبارك له. يخرج يبسكل وكل اكتشف الفسقيات هذوما اللي موجودين مهجورين ومتروكين.
0: باهي تمشي الاتصال بالاداره الجهويه للمحافظه على التراث.
1: عاد قاعدين نوصلوا في صوتنا باش ينجموا يشوفوهم.
0: اذا كان فما شكون يسمع فينا من اداره المحافظه على التراث مرحبا به.
1: موجود حتى اي حتى الفيديو موجود عندي الاتينرار موجود عندي نزوهم يشوفوهم يحبوا يصوروهم. كنحبوا احنا كاذاعه زاد جوله فمثال نوثقوها اصلا نمشيو نصوروها. علاش منطقة كيما كاكا تعرف بالك اللي
0: المبنى مش فوق منها؟
1: لا مش مبني فوق
0: طميل.
1: لا مازالت
0: عادي جدا يبني فوق منها.
1: ريت هي الحاجة الباهية كونه احنا اكتشفناها مسبقا يعني ذلك اكتشاف تاريخي يعني بالحق. صحيح. الناس تبدا تلوج عليهم الحكايات هذوما.
0: تبعوا
1: هنا تجيك تدور بها انت وتعمل هنا مدينة كاملة بحذاها. شوف كيفاش تولي البلاصة وتشوف الوصول لها كيفاش يولي وتولي فما عمارات وتاريخ. رانا نحكي على تاريخ كبير برشا. كان تحب نعمل لك الفيديو نعديو ما عندي حتى مشكل.
0: باهي باهي خلينا نشوف اكتشاف هايل بيان سور. باهي خلينا نشوف سي محمد. اي سي محمد
1: يا سي محمد.
2: اهلا مرحبا. اهلا سيدي. اهلا مرحبا بك
0: خويا.
2: الحمد لله عايش
0: فيه. اي سي محمد شحال ناي؟
2: سي محمد من خزامه. بربي عندي مدعين انتم تو كان يحكي على السيد على حكايه الفسقيه.

0: انا النجم انتو تون النجم احكي على عندي اقتراح حبيب حتى في النتاج تاع الولايه يعني سوسة.
1: اي
0: والله في النجم نحكي مسياش عندي شويه
2: مادام انت دخلت تحكي تا وحكي سيبو مسياش
0: اختراح تاع السكه الحديديه ديال تاع السكه في جوهره يعني تو خدتكم في الخزامه تو حولت
1: جوهره
0: على كل
1: تحكي على اللي ما بين سهلو الأربعة ولا تحكي على شارع 20 مارس؟
0: لا لا لا مقطع السكة المدخل على الجوهرة وين جبانة؟
1: تاع 20 مارس وين جبانة ود الخروب؟
0: وين جبانة ود الخروب؟
1: باهي
0: هذاك الاقتراح نتاعي يعني وثيت مرة صورت فيديو وين البقعة نتاع النجارة هذيك وين البحر هذا تشلي.
2: اي
0: المساحة الكبيرة هذيك نتاع
2: اي اي اي اي النجارة نتاع وسط البلاد اي
0: صحيت اللي وراء البوستة
2: اي
0: حصيل وهذيك معناها اني من رايي معناها قلت لهم تولي الترا اخر محطه في القلعه الصغيره ويعملوا الواجهات الخط الجديد وين ايش اسمه القياس اللي عملوه على الاستاد الاولمبي هذاك ويدخل الزمن الغربيه الزمن الغربيه وجوهره ويتيابت بالبحر يعملوا خط الواجهات هذيك ولا الكار كار نجم من لاكار نتاع القلعه الكبيره القلعه
2: الصغيره اللي مقترح هذا موجود من قبل
0: راه والارض هكي استغلها هاي الاقتراح الثاني والارض هذيك استغل نجم يعملوا فيها بنيه كبيره تعملوا فيها الادارات الجهويه كل تتلتسم لولي وفرد مجمع كل فرد في بنيه واحده ويعملوا باركينج كبير تحتها وين وراقها تسلي هذيك المساحه كبيره
2: اي واقتراح يعني برشا ما الامكانيات يلزم برشا
1: برشا امكانيات وهذيك الارض راهي على ملك الاسانسير
0: الشركات الحديديه
1: على ملك السكك الحديدية والجمعة اللي فاتت
0: كان كي دخل كيف قرار
2: هو رايك صحيح باهي راهو رايك باهي
1: اما الجمعة اللي فاتت كانت تحول نائب من مجلس نواب الشعب رفقت بعض المسؤولين ومشاو على عين المكان باش يعاينوا فما برشا حشيش غادي وفما برشا وسخ وفما برشا واحد تم اتخاذ قرارات بتنظيفها وبتهذيب المنطقة هذيك
0: السكه بحد ذاتها من مقطع الجوهره
1: وانت ماشي خلينا ما عادش عندنا برشا وقت سي محمد
0: قبل دونك
1: نمشيو للوفر
0: نمشيو ديريكت باش نختصر عندي الارض 300 متر وراء المركز من العروق
1: واد العروق
0: اي اي وعندي نتاع خويا الغير الشقيق خويا الطاهر زي ما انا عنده زوز زوز ابارتمون لوطا والفوق
1: خلينا ساعه في الارض هذه فيش ملكيه
0: فاش هتنا كاين
1: قداش طلب فيه
0: 360 ما اقلش من 360
1: 360 دينار المتر
2: هي 300 متر وا
0: المتر والا يا ما يا ولا 135 هي
1: ينصم على اثنين دونك ينجم يبيع 150
2: ولا السالة بالضبط هذه تجي سي محمد
0: سمحوما حومة كاملة هوني بعتمد المستشفى الوسيط هذاك تاع كودا
2: نسميوه
0: الوسيط
2: اي
0: هذاك وقت تاخذ قدامه هو تلقى بعد الفريير نتاع البلديه ونحط التاكسيات نتاع البلديه تاخذ في الغديك تشوف الارض مش في اول الحومه
2: هي
0: الحومه كبرت
2: باهي واضح عندك
1: لي دوز ابارتمون وين؟
0: دوز ابارتمون وقابلين تويتي الاكاديميه نتاع تويتي خدمه غربيه
2: اكاديميه تويتي الاكاديميه مش الحانوت
0: على اليمين الاكاديميه صحيح في شارع جنوب الشريف معناها دوبا تمشي تلقى لافاج انا وبعد تويتي
1: اي اي
0: دور مع اليمين وثم وين روضه
2: التربيه
0: والاسره
2: اي نتاع التربيه والاسره اي
0: الباب نتاع التربيه والاسره يفتح على ديجا الدار نتاع خويا تاع
2: اي عنده شنو عنده
0: انا عنده دار ايزولي ديجا هي وهو جار اخر هو حد من هذيك البقعه كالمه برشا
2: اي
0: من لوطه ثلاث استديو عمل منها استديو اللوطانيه اس بي اس دي وخرج منها هي كانت اس بي 3 خرج منها استديو كاريه تو بور لو مومون ومبلي
2: اي شنو عندك لهنا بالضبط سي محمد
1: ابارتمون للكرا ولا للبيع؟
0: للبيع للبيع هما
1: اللوطه قداش المساحات نتاعهم سي محمد؟
0: 100 متر المساحه الجمليه
1: كل واحد 100 متر ولا 50 50؟
0: لا ما فوق بعضهم 100 100
1: 100 100
2: والريتشوسي
0: شكون فيه؟ وعندك دروج وعندك سطح
2: والريتشوسي شكون فيه سي محمد؟
0: كاريه بور لو مومون كاريه هو يسكن البريميتاج
2: هو باش يبيع البرمي والدوزيام ولا
0: الكل كل يبيع الكل يبيع الكل
2: الكل قداش تعرف فيها الكل
0: 280 مليون
2: 280 مليون باه
1: عنده بنيه الملكيه موجوده
0: موجوده وتيتر بلو وصرف عليها
1: باه نمرو تليفون خويا
0: باه 50 63 63 85 والا ما هذيك الاخر 98 60 63 63
1: واضح شكرا على الاتصال سي محمد وميرسي على البروبوزيسيون هذه ان شاء الله تلقى شكون اللي تبعها البروبوزيسيون هذه سي تيجاني
3: نعم
1: مرحبا يا خويا
3: عايش.
1: لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
1: يا سيتي جانيش عني؟
3: عندي شاب ملكية منفردة وحاجة فاك تيتر بلو دوز هكتار وعشر أراض فهمت على الكياس وفي سيدي علي بن الشبيكة سيدي علي بن سالم على الكياس يهز من سيدي علي في اتجاه الغرب على الكياس الكل بحذايا منطقة قوية تابعة مع جمعية الجمعية المائية بو علي بحذايا أراضي فيها عاملة الناس سنتجار وحدا اللي يحب يطلع فيها 18 خضرية على الكياس ونسقي فيها من منطقة فيها قوت أقود نسقي فيها من المنطقة السقوية نتاع بو علي.
2: شنو زرع فيها؟
3: نعم
2: شنو زرع فيها؟
3: فزيتون 85 زيتون كبير يجمع.
1: باهي
2: وشنو واخد؟
3: هكا
2: كهو
1: يز في المرحلة
2: شوية زكت على
1: خلاص نغطي كور غادي
2: ما أنت ما كملش أسرع فباني فيها بيت ولا عندك شيء؟
3: لا ما عامل فيها عاد شيء هي جاية في لندن
2: عطريق سي
3: عطريق على الكيس هي على الكيس
2: غادي
3: نعم
2: وين يقفل الحرس يبدا يشد غادي
3: لا قبل ما ريشة الرومبوان اللي يكون شفتها في ماية شفتها في ماية اللي يمشي للهوارب ويرجع وقت سيدي عمر انت ماشي لسيدي علي بن سالم شفتها في ماية هي على الكيس هذاك
2: والله وين يقفل على
1: واضح باهي قداش تلفي هذه يا سيتي جن
3: عطاوني 150
1: وانت قداش تحب
3: انا ما نحب 200 190 100 انا عاد شفتي
2: حتى 150 مليون حاضرين تبيع بعد
3: فهمتي ان شاء الله ان شاء الله
2: باقي قداش تليفونك اي
3: 93
2: اي
3: 140
1: اي
3: 853
1: شكرا على الاتصال سيتي جاني ان شاء الله ربي يجيب لك القسم بعد شوي موجز الواحده بعد الزوال راجعين في ساعتنا الثانيه يلا

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فالي.

0: باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
0: عندك أورانج.
2: جوهرة أفلام.
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة أفلام. لبنى حميدة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظيم الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات تحت شعار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالوداديات وأثارها على منظومة التصرف وجودة الخدمات بأحد النزول بسوسة، وفق ما صرح به للجوهرة فام رئيس الشبكة التونسية للوداديات منير الغربي.
6: الملتقى السابع للوداديات احنا كشبكة تونسية للوداديات نأطروا وننظموا الوداديات في الإطار هذايا، قمنا بالشراكة هذايا فهمتني لإمضاء الاتفاقية لما بيننا وما بين الجامعة التونسية لوكالة الأصفار تنظيما للقطاع هذايا اللي الحقيقة فيه برشا وكالات مهم، معناها الوكالات هذايا فهمتني تخدم موازية. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي احنا كله الملتقى كله مركز على الذكاء الاصطناعي، بما أنه الوداديات الكل تطور ولات تقدم في خدمات والعالم الكل تطور، احنا شفنا من الواجب نتاعنا كشبكة القيام باتفاقيات مع الستارتاب مع شركات هذية لتقديم لزابليكاسيون ولي بلاتفورم اللي عندهم باش يسهلوا عمل الوداديات سواء عن بعد ولا العمل اليومي، وذي حاجة نشوفوها واجبة ويلزمها تكون موجودة في العصر هذية في العالم هذية المتقدم.
5: الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يؤكد أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزلة ميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ توعوي أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه، ولا يشكل القرش الأزرق وفق المصدر نفسه خطرا مباشرا على الإنسان إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة والحبار، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. دوليا، رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام، وباكستان تستعد لتوقيع إلكتروني على هذا الاتفاق خلال 24 ساعة. موقع بلومبرغ ينقل عن مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية، مضيفا أنه إذا نفذت طهران الشروط فستخفف واشنطن العقوبات عنها وستسمح باندماجها في الاقتصاد العالمي. وختاما، الرئيس اللبناني جوزيف عون يحذر من خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، مؤكدا أن البلاد تقف أمام استحقاق مصيري يفرض الاختيار بين بناء دولة تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون أو الاستمرار رهينة لمنطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
7: جوهرة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فام تي في وفورزا لاتينيزيا.
8: مضي ساعة وخمسة دقائق، نواصل متابعتنا في آخر أخبار المونديال. مباراة مشوقة الليلة 11 بتوقيت تونس المغرب تواجه البرازيل. نحكيو عن الندوات الصحفية اللي سبقت المباراة، نحكيو على أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب قال أنه كل اللاعبين باش تعمل إنجاز كبير في المونديال. قال زادة نعرفوا قوة البرازيل وخاصة ملعبيتها في الهجوم، لكن نعرفوا كيفاش باش نتعاملوا معاهم، يلزمنا ندافعوا كما يلزم والسر هو ندافعوا الكل.

ونهاجموا مع بعضنا. من جهة أخرى أنشيلوتي مدرب البرازيل قال نتوقع مواجهة صعبة أمام المغرب اللي اكتسب خبرة كبيرة في السنوات الماضية. أنشيلوتي قال أنه منتخب المغرب يضم لاعبين يلعبوا في أقوى الأندية وأبرز الدوريات الأوروبية وهي مباراة اختبار حقيقي المنتخب البرازيل. الفيفا وبعد طلبها من منتخب هايتي أنه يبدل الزي الرسمي للاعبين الفيفا يتدخل مرة أخرى ويطلب من منتخب مصر أنه يغير قميص اللاعبين في المقابلات الرسمية للمونديال. علاش هذا الكل؟ لأنه قميص المنتخب المصري يحمل 7 نجوم تشير إلى بطولات، إلى 7 بطولات إفريقية. على الجهة اليسرى ثم 7 نجوم، الفيفا طلب أنه يتم إزالة صورة النجوم لمخالفتها لوائح الفيفا. بلاغ الاتحاد المصري زاد أضاف أنه الفيفا طلبت زاد تعديل على مستوى الأقمصة خاصة على مستوى اللون الأبيض بدلا من اللون الذهبي. معناتها اللون الذهبي يتبدل لون أبيض، علاش؟ من أجل وضوح الرؤية خاصة مع الأضواء الكاشفة. 8 منتخبات عربية في المونديال لأول مرة في تاريخ النهائيات. هذا ترتيب القيمة التسويقية لكل منتخب. المغرب القيمة التسويقية للاعبين 26 الموجودين تقريبا 1500 مليار. المرتبة الثانية الجزائر 900 مليار. المرتبة الثالثة مصر 400 مليار. المرتبة الرابعة تونس 250 مليار. المرتبة الخامسة السعودية 150 مليار. المرتبة السادسة العراق 70 مليار قيمة 26 ملاعبين. المرتبة السابعة قطر 60 مليار. المرتبة الثامنة الأردن 55 مليار. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. موعد الرياضي القادم جوهر سبور مع أنيس ماضي ساعتي. فلاش المونديال. اشتري تربح

0: charisma. Jungle FM. في المسير والمهدي 89.4.
1: فرغوا لنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: جوهرة أفهم بمليسيتي.
4: إيش اللي تربح؟
5: هذه ساعة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح، تفاؤلا مع ما كان قالوا سيفرج قبيلة حول فسقية القلعة الصغرى.
6: فسقية الأغالبة بالقلعة الكبرى.
5: ولا القلعة الصغرى.
6: القلعة الصغرى.
5: الصغرى.
6: فسقية الأغالبة يزمني
5: هما سموها هكاك. احنا باش ناخذوا المعطيات الدقيقة بالنسبة للفسقيات من عند أهل الاختصاص، وفرحان برشا اللي كونوا صديقنا وصديقي الدكتور رياض المرابط موجود معنا في مباشر، اللي باش يوضح لنا الامور هذه. قداش عندنا من فسقيه في تونس؟ اسكو الفسقيه هذه تم جردها وتم حصرها من اداره التراث والا لا؟
6: شنو حكايتها بالضبط؟
5: دونك مرحبا دكتور، وشنو هي الامور؟
7: مرحبا اخويا خالد، تحيه ليك واللي معك في البلاتو ولكل مستمعات ومستمعي جوره.
6: مرحبا
5: يا دكتور. هل الفسقيه هذه شنو حكايتها؟
7: والله الفسقية هذه، فسقية القلعة الصغيرة، هي جزء من شبكة كبيرة ياسر من الفسقيات بدأت تتشكل أولا من ساعة في العهد الروماني، ثم وعيد تشكيل هذا المشهد الزراعي في خاصة في العهد الأغلبي مع تطويرات تقنية واضحة. حاليا هما يتعدوا ما بين الفسقيات ذات الأصول الرومانية والفسقيات الأغلبية وما والفاطمية أيضا، في الحقيقة عددهم بالمئات. أحصي فقط في ساحل القيروان أكثر من 186 فسقية من الصنف هذاك.
5: في القيروان فقط هذايا؟
7: أي في اللوكيرواني، في اللوكيرواني اللي نجم يوصل حتى للقلعة، لأنه ساحل مقطار هو ساحل القيروان. النوع هذا من الفسقيات اللي عندهم طراز أغلبي، فسقية ذيك ظاهرة ملامحها أغلبية. أولا هم معروفين معروفين ومدروسين، وفما زود دراسات كبار تعملوا على الفسقيات، وميزتهم أنهم يتميزوا بثلاثة عناصر مترابطة: حوض التصفية وحوض التجميع، واحيانا العنصر الثالث حوض التجميع يكون مرتبط بصهريج يشدوا منه الماء. وهالفسقيات هذه كانت تصلح لامرين: اولا لتامين مياه الشراب العموميه، ولكن وخاصه لتامين عمليات الري. وهذاك علاش الفلاحه في العهد الاغلبي، ومما يفسر قوه الدوله الاغلبيه وكذلك قوه الدوله الفاطميه، هو نجاحها في ترشيد استعمال مياه الأمطار من حيث التجميع والتخزين والتصريف. من الناحية التقنية نشوفه في الفسقية هذه نتاع القلعة، الأكتاف اللي تشوف يوم الدعامات الكونتروفور تشوف يوم ذكم من الداخل، والأكتاف ذكم كان تلاحظوا أنه شكلهم محدد على شكل نصف دائرة، ورأسهم الفوق على شكل وعلى شكل محدد، ومن الفوق شكل نصف قبة. وهذا الشكل المحدب هذا سواء بالنسبة للدائرة أو بالنسبة للأكتاف أو الدعامات، وتلقى حتى في اللوطة بالكل في أسفل الفسقية ثم حتى زاوية قائمة القاع بتاع الفسقية يبدأ أيضا تحيط به دائرة أو ضفيرة محدبة. التحديب هذا دوره هو التصدي لضغط المياه، لأنه الماء في الزاوية القائمة يكون أكثر قوة وأكثر ثقل، بينما في الزاوية الحادة في الزاوية عفوا المحدبة يكون معناها ضعيف التأثير. وهل التقنية هذه تقنية من إضافات العربية الإسلامية المهمة للبيئة. الحقيقة متاع ربي كسوا فسقية قلعة صغيرة ولا فسقية مردين ولا فسقية دي على سنة الخروين بعد الكلية والحشرات من الفسقيات الحقيقة اللي من نوع هذايا للأسف الشديد كيف في كثير من ملامح التراث الوطني الأثري يعني غير مسمنة بالقدر الذي تستحقه. ترميمها موش صعيب برشا، موش مستحيل ترميمها سهل، وتوظيفها يعني على الأقل كمسطحات مائية جميلة نحكي على الأقل. أما يعني في المتناول خاصة اليوم مع تقنيات الضخ وتصفيق الماء وإعادة ضخها إلى غير ذلك يعني مسألة سهلة. هذا اللي كان ما فكرناش إنه حول هالفسقية هذه لتعمل منتزه عائلي وشوية كاسون وشوية كذا
6: نديت عليه سي
7: ويحطوا فيها شوية فلايك للصغيرات لأنه هي العادة في العهد الأغلبي كانت رايت في العهد الفاطمي كانت الفسقية هذه في المناطق اللي ما كانش بحر تستعمل كمنتزهات مائية معناها مش جديدة. وقت نقول أنا حطان طورق فلايك للصغيرات كانوا أيضا في العهد الأغلبي في القروان مثلا يحطوا فلايك في الفسقية الغالب ولا في ماجر البحر في ركادة اللي هو أكبر برشا ويلطف الجو ويعطي دهشة. عندنا مشكلة إمكانيات الحقيقة نتاع ربي
6: دهشة، لكن كل ولاية تنجم تستثمر فيها هي في المنطقة نتاعها
7: تطور
6: كل خير برشا يعني استغلالها كثروة مائية أو كما قلت أنت كديكور زادة وتبني من خلاله مناطق سياحية. نتصور خاطر القلعة مش بعيدة على
7: قبل السياحة المهم
6: استغلالها.
7: المواطن والطفل والشاب يحل عينيه على احترام تراثه وعلى احترام تراث الشيء أرى وليه أهم حتى من السياحة. السياحة تبقى ديما ظاهرة عابرة
5: حتى السياحة الخليجية مش لازم سياحة الخليجية
7: معناها لنتري أكثر من واضح. ربما المشكلة في رمين الكرة يعني هذا يقول هذه خدمة الثقافة والآخر يقول لا أنا ما عنديش إمكانيات لا تجهيز لا الفلاحة لا كذا يضرني أنا السلطة الجهوية بما أنها سلطة جامعة لكل الإدارات بإمكانها أنها
5: تلم جميع الأطراف المتدخلة ويعملوا
6: بلون داكسيون
5: ويخدموا عليها.
6: فإحنا عدنا وطلبنا بداية
7: المثل المثل اللي نقوله أحنا شعب قاعد على كتف متاع ذهب ومادة الصحفة يقول يا كريم تعال هذه الصورة
5: جدا دكتور رياض يعطيك الصحة شكرا على هذه الإيضاحات. كانت هذه الفقرة التاريخية في شري تربح. مشكور جدا سي فرج على الفيديو هذا بالطبيعة وعلى الإيضاحات اللي قدمنا دكتور رياض المرب. موسيقى وراجعين معكم توما نجاوب على بعض الأسئلة اللي خليتوها منا على دو باج متاعنا جوهر FM وجوهر FM Live. يلا

0: هذه الساعة 34 دقيقة تحدنا لكم من جديد، مشكورين على التفاعل معنا في ما يخص الفسقية هذه. أخونا محمد غيلان يقول لكونه فما 114 فسقية في القيروان، وحدها استغلال الفسقيات كيفاش وغيره. دونك يعطيكم الصحة.
1: اسمها فسقية ولا فسقية؟
0: لا فسقية، فسقية ذيك كولورها فسقي.
2: لا حبيت نعرفوا بلا انت فسقية ولا فسقية؟
0: لا لا فسقية. دونك هذا فيما يخص الفسقية. نحكيو سادة كيف كيف على بعض الأسئلة اللي جاتنا. نحكيو على سؤال يخص التعريف بالإمضاء في العقود. دونك كي تكتب عقد بيع ولا عقد شراء سديبون انت دو كل بوينت فيو تو تو بلاس عند محامي، راهو التعريف بالإمضاء واجب
2: إجباري.
0: بالنسبة ليك وإجباري باش العقد يكون عنده
2: صيغة
0: قانونية. مع هذا لا بد من التسجيل في القبض. علاش قلت عند محامي ولا عند دفتر خانة؟ خاطر هذوما ثلاثة، فهم ثلاثة جهات اللي عندها الحق تكتب العقود، هما المحامين السادة عدول الإجهاد ومصالح ديوان الملكية العقارية. دونك عدول الإجهاد لا عدل الإشهاد ما تمشيش تعمل تعريف بالإمضاء، ما تاخوش الكونترات من عند عدل الإشهاد وتمشي تعمل تعريف بالإمضاء أنت. لا، على خاطر عدل الإشهاد هو بيدو يعرف بالإمضاء،
2: الدفتر
0: نتاعو عدل الإشهاد يتلقى البينة. دونك عدل الإشهاد يعرف وعنده يتمتع بالضبط العدلية. دونك ينجم يكون هو المعرف بالإمضاء، يقول بالحق حضر بحذايا سي فرج وراه صح في الكونترا هذايا وغيره. عدل الإشهاد شنو يكمل يعمل؟ يكمل يعمل بطاقة النقل نتاعو ويمشي لك للقباضة، تعطيه أنت معلوم الخلاص في القباضة والتسجيل في القباضة، ويكمل يسجل لك العقد نتاعك في القباضة ويجيب لكم بعد شهادة الملكية نتاعك كاملة مريقلة ومرة واضحة بانتقال الملكية من البايع للشاري. دونك هذه التوضيح اللي حابين نجاوبه على السؤال هذا. كوثر يظهر لي تسأل تحب تعرف حق مترو الأرض في سوسة جوهرة تشقها السكة الحديدية سفق السوسة في وادي الخروب قريبة للجبانة، فاشت ملكية زعم أمورها واضحة ولا لا؟
2: شو معناتها امورها واضحه ولا خاطر كل الطيران كفنوها اسكو امورها واضحه ولا
0: لا؟ هي تخاف اسكو تبع شمينو ماهيش تبع شمينو، تخاف اسكو تبع الجبانه ولا ماهيش تبع الجبانه. هو ريت الكياس هذاك اللي المحاذي للسكه اللي ساعات يخرجوا منه في سانتيردي ويهبلونا بالهمجيه نتاعهم وما فهمش كلمه اخرى معناها بخلاف كان الهمجيه تاع العباد هذوما اللي يشقوا اكونتر سونس. لا من با كلينتون هذا يدخلك في السونس نتاعك انت،
2: داخل في السونس
0: ايه انت تمشي على اليمين وهو ده جايك على اليمين.
2: هنا خاطر كل التروتوار اللي عملوه في الوسط اللي يسكر الناس باش تتعدى. دونك
0: يا ولدي معموله باش ما تتعداش، بالعاني عملوه التروتوار باش تطلع يا الرومبوا الفوق والمغازا اللي موجوده الفوق يا تهبط اللوطه والدور. لا بالعكس ما يصيرش امبوتياج خاطر ديما سيركولاسيون فلويد.
2: اي لكن تصير امبوتياج خلد كبيره برشا وغادي ثنيه.
0: لا علينا خلينا نجاوبوا كوثر.
2: إيه لكن هاني قلت لك موجود اللي يحكي تحكي فيه كوثر كل موجود يعني فما اللي
0: فما اراضي نظاف غادي
2: فما بيان
0: عندها الحق تبني وعندها الحق تشري. كيفاش تتاكد؟
2: تمشي سيرفيس تكنيك ما في حتى شيء يقولوا لها تبني
0: ولا
2: بلدي سوسه.
0: فوالا
2: بلدي سوسه اي بالطبيعه
0: نفسروا
2: بلدي سوسه تمشي سيرفيس تكنيك خاطر منطقه جوهره كل تبع بلدي سوسه تبع سيرفيس تكنيك يقولوا لها نظر هذيك صالح البناء او في الحرم نتاع الاس ان سي اف تي ولا في
0: واضح. سؤال آخر يقول احنا نحبوا نعرفوا احنا نسكنوا في منطقة بوعيسة في حومة فيها 7 ديار، الأرض اللي بجنبنا يحب يسكر علينا، منين ندخلوا؟ هل هذا ممكن
2: في منطقة بوعيسة ساقبل كل شيء؟
0: معرفش ما يهمناش شنو هي المنطقة، على خاطر الموضوع
2: سؤال عام.
0: الموضوع الهام هو اللي كونه ما عندكش الحق تسكر على عباد.
2: اي جوستو هذا سؤال عام يعني معلومة عامة.
0: لا عندك منين تدخل؟ يستحيل باش تولي انكلافي تنجم تقدم قضية باش تدخل. لا لا تقدم قضية باش تدخل الحاكم يحكم.
2: ما ثماش فما اونكلافي يعني هو انت ممكن نسكر عليك بحاجة أخرى بطريقة أخرى مفهوم آخر. هو السؤال واضح يعني باش ينجم يتعدى يلزمو يمكنوا من طريق، وإذا كان مش موجود يلزم يتحل الطريق بالسيف ويتاخذ من عند الشخص هذا الملاك أو من الأطراف الأخرى ويشوفوا الأقرب طريق كما قال سي خالد بالمرة اللي فاتت، شوفوا أقرب طريق وياخذوا منه الثنية ما يخليوش الناس مسكرين عليها.
0: اكزاكتومون. باهي بس ما طرخاني تحية مدام تقول لك التعريف بالإمضاء بالنسبة للعقود المحررة في دفتر خانة يكون زاد في دفتر خانة على العقد أمام محرر العقد، لأنه محرر العقد بدفتر خانة عنده صفة المأمور العمومي. لو كيف كيف زاد
2: كما العودة الإشهاد تقريباً
0: بالإمضاء عند مصالح ديوان الملكية
2: معلومة ما نعرفش
0: حتى أنا ما نعرفش. دونك مشكوره جدا مدام بسمه على التفاعل.
2: دونك سيرفيس كامل هنا في والله ممتاز جدا سيرفيس.
0: ومنك للعيد.
2: اي سيرفيس كامل شكون
0: معناها تصح في الكونترات وتخلص الراجل يمشي ديريكتومون يصبوا لك في
2: يعني اسمع في دفتر خان. يعني تمشي غادي تصب تخلص وتروح على روحك ترجع بعد شهر ولا قداش تاخذ شهاده ملكي؟
0: اقل 10 ايام تو تاريخ تسليم اجل تسليم الشهيد.
2: شكرا مدام بسمه وسلمنا على سلمنا على سي صابر.
0: سلمنا على الاولاد الكل اللي موجودين غادي. الاولاد معناها هاش افيك ام افيك ان غران اش معناها الاولاد والبنات اللي موجودين غادي.
2: وتحيه خاصه لسي صابر عندي انا.
0: باهي سيدي احمد.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا يا خويا.
3: مرحبا بكم.
0: هاي سيدي احمد شعناي. عندنا
3: دار في زغوان. ار بليس دو. جايه في حي يسمى حي العرايس.
0: العرايس
3: العرائس
0: اي باي معناه اللي مش معرس ما يسكنش غادي.
3: العرائس سيتي دينامك.
0: سيتي
3: دينامك
0: واضح.
2: قداش فيها تيران سيد احمد هذه؟
3: تيران تقريبا 150 متر تقريبا.
2: 150 متر فيها شهاده ملكيه باش تعرف قداش بالضبط؟
3: لا لا لا هذه بناها بروموتور بريفي ياخذها 89 او 86 اخر 88
2: واضح.
3: تراد أرض يمكن دولو حسب ما فهمت من الجيران دولو لهم البعض عمل في عمل فوقهم 19 دار على طريق البيهاش بكريدي مكتر بالنص
0: بي
3: ليلة الله محمد رسول الله. بعد طلبنا الأفهاش والبلدية وكذا لقيناها هذه ما تسواش وضعية
2: ولا هذاك
3: بعد الأمور كيكا عنا فيها الكونترا نتاعو هو اللي هو الكونترا دفون مسجلة القباضة فهمت والمالوفي نتاع الكريدي كاب هذاك شعلنا فيه
2: فما مالوفي نتاع الكريدي معناتها كامل خلص معناتها
3: اي خالصه معناها خالصه من سنين معناها من على 25 عام خالصه معناتها تو عمرها من كتر بنوت مارس كتر بنوت كنا
2: انت قلت ار بلس 2 هكا ولا
3: اي ار بلس 2 ريد شوسي فيه الاس بلس
2: 2
3: في البروميير ايتاج اس بلس 3 بلس هول كبير على تقريبا 120 متر كوفير الدار الكبيره
2: دكا.
3: الدوزيام فيها ستوديو 40 متر تقريبا
2: واضح
3: اس زيرو فيه كوجينا سانيتير جاي في السطح معناها متهوي
2: يعني انا تقريبا 300 متر كوفير هك
3: تقريبا ايوا كيكا 300 300 وشويه
2: ما اش طالب فيها سيدي احمد؟
3: والله يعني توا اكثر من 4-5 سنين حاطينها للبيع وطالبين 300 من وقتها حطوا على 300 لتو
2: لازم نقول 300 معناتها
3: ما لقيتش فما عطاو 250 حاضرين وكذا لكن نسمع هي موقعها سمح برشا.
2: اها.
3: 100 متر من الطريق الرئيسي اللي يهز لتونس. بحذاها المونوبري على الكيات. قدام الدار حمام، قدام الدار كول بريفي. اها. 100 متر اخرى ولا 150 متر مدرسه ابتدائيه. 150 متر من الكوتي من دي القبله ليسي تكنيك.
2: مش مشكلة. تليفونك موجود. تليفونك قداش؟
3: تليفوني أعطيتك بكري 52-083-833
0: واضح. مشكور جدا سيد أحمد على
2: الاتصال.
0: شرب يجيب لك القاسم. سي رؤوف.
4: سيدي.
0: مرحبا.
4: وبيك أكثر.
0: لاباس سيدي.
4: الحمد لله.
0: منين تكلم فينا سي رؤوف؟
4: من سوسة.
0: مرحبا. هاي سي رؤوف شحال عندنا؟
4: باهي سيدي عندنا 1000 متر مربع في القلعة الصغير منطقة السباغي.
0: فيهم شوية. هذا الفسقية هذا ما؟
2: لا لا لا لا لا
4: لا لا هو على ذلك الفسقيات الفسقيات موجودين في برشا بلايص في سوسة.
0: صحيح.
4: موجودين في منطقة الكنائس هي تكنيك كانوا يستعملوها باش يلموا فيها الماء موجود في القلعة الصغيرة موجودة في الكنائس موجودة في برشا بلايص.
0: باهي وال 1000 متر فيهمش فسقية؟
4: ل 1000 متر ما فيهمش فسقيه نعملوا فيهم فسقيه سيدي
0: الله يبارك
2: في الصباغين هذه
0: اي فيهاش بير فيهاش سونداج فيهاش حاجه
2: هذه وراء الليسي موجوده سي رؤوف
4: الليسي انا والليسي قلعه صغيره
2: الصباغين فما اللي يهزك الحرياث
4: لا لا مش صباغين، صباغين من الجهة الأخرى، هذيك الطريق اللي طالع الحريات. هذا صباغين كي تدخل القلعة الصغيرة مش تلقى دو فوا، الطريق اللي هز النجر والبرلال عليه من الجهة الأخرى فوق القنطرة نتاع لوتوروت.
2: أي أي
4: تتعدى للصباغين.
2: آه واضح. أي باه.
4: هما الأرض هذه جاي على الطريق، ما فيهاش الفوضى اللي كنت تحكي عليها في السيركيلاسيون. دونك جاي على الطريق لمش ياخو، ماهوش باش ينقص حتى شيء، معناها عنده 3 متر نتاعو يتصرف فيهم، ماهوش باش يلقى روحه باش يخلي طريق ولا باش
2: مباشرة على الكياس، معناتها واضح
4: مباشرة على الكياس. 1000 متر كلهم اكسبلوتابل 100%.
2: يعني كميزات فلاحية
4: والله في شو اسمه الريفيزيون تاع البلان داميناجمون داخله المنطقه هذيك، هي تونجونت مع البلان داميناجمون اكتويال.
2: تبدلت في الشهاده الملكيه الصبغه موجوده؟
4: لا لا في الشهاده الملكيه لا، مازال في البلان داميناجمون مازال ماهوش
2: واضح،
4: مش ابروفي، مازال مش ابروفي، ما بروكسيميتي وكل فيها شهاده ملكيه فرديه، ما فيهاش عليها حتى شيء. يعني هو فما دوز اوبسيون، فما اوبسيون انه اذا يحب حد يشري مش عن طريق كريدي بونكار باش يخلص دو ولا تروا شيونس طلب 200,000 دينار 200 مليون.
2: باه
4: باه. واذا حد يحب يشري في مره برك نجمو نتفاهم، باب مش مسكر.
0: باه 200 مليون معناها نيغوسياب،
2: 200 مليون على اساس اذا كان باش يبيع
4: 200 مليون. اذا حد شيونس يحب ياخذ شيونس دو تروا شيونس ما يحبش يتعدى بكريدي بونكير دونك ما يقلقنيش. باه. واذا ما يحب يشري في مره برك نيغوسياب،
2: نيغوسي معاه
4: نيغوسياب.
2: باه قداش تليفونك؟ اي
4: 98 549 253.
0: شكرا على الاتصال سيروف، ربي يجيب لك القسم. به 300 مليون الدار في زغوان،
2: وانا هاو قلك وجاو ديجا وحده يعني. اغزر شي سي سي سي احمد وحده جاو وقاعد يخسر في الوقت بالفرق. يعني قال لك تو عندي تقريبا 5 سنين حتى البيع بنفس السوم ما لقيتش بيعتها، وبورتون لقى 250. لو كان بيعها 250 راهو الخمس سنين هذوما ربح 50 مليون فيهم، وشوف قداش معناتها مش باش تجيب له اكثر.
0: باهي
2: خاطر المنطقه نتاعها هذيك هي، معناتها ما نجمش نكون اكثر من كيك. فماش تقدم يومي هكا تشوفوا فيه، فما اكسبلوتاسيون، فما كراء قاعد يتطور، فما البني قاعد طالع. الكراء مثلا كان ب 300 ولا ب 600 او 700. يعني هو بيدو ستابل، الكراء قعد هذاك هو بيدو تقريبا من خمس سنين التالي. هذا كل الكراء في زغوان في المنطقه اللي حكى عليها ب 300-350 دينار، مش يزيد اكثر من كيك. دونك لهنا قاعد يخسر في الوقت بالفارق. يعني نقولوا اول اوفر جيك اكتويلمون سيريو من تو
0: بيع باهي سير اوف 1000 متر 200 مليون نيغوسيا
2: سير اوف باهي ماهيش خايبه، اما 200 مليون هي اللي برشا الحقيقه باش نكون معاه واضح. يعني
0: كسوا معناتها 200 دينار المتر
2: اي برشا لا برشا كسوا غزولي كسوا باش يبيعها كيما يحكي هو. يعني
0: كان جات اقل تقول برشا
2: كان جات اقل لا
0: اي
2: لا كان جات 500 متر ولا كان جات 400 متر ولا بيه. اما 1000 متر سورتو رانا نحكي على 1000 متر رانا نحكي على 200 مليون فهمت. دونك لهنا اني نقولوا اذا كان 1000 متر مع بعضها 150 دينار المتر سينو اذا كان يحب 200 يخسرها في زوز ما يخسر حتى شيء يبيعها لزوز من الناس.
0: سيتي جاني زوز هكتارات و10 اراد في الشبيكه اللي على الكياس ب 200,000 دينار
2: والله الحقيقه
0: هكتار على

0: غير محددة.
1: باهي خاطرش يمشي.
0: اللي بحضر الجامعة اللي يحكي عليها هو وين دار الشباب والكل يوصل حتى ل 450 و 500.
1: وأقل سعر.
0: بحضر المستوصف اللي يحكي عليها يوصل حتى ل 450 و 500.
1: أقل سعر.
0: 300 دينار.
1: 300 دينار. باهي.
0: دونك هو مجاي في الوسط 360 دينار، دونك يعرف يحدد المنطقة نتاعو.
1: باهي. لي زابارتومون اللي بحضر الرابط.
0: 280
1: مليون.
0: اللي في جلال بن شريفة.
1: جلال بن شريفة.
0: كيف كيف بدنا بجلال بن شريفة دخلني لداخل البحث نتاع المرأة والأسرة. يفوفار الحقيقة مش.
1: باهي. المكازان نتاع السرايات في شارع الغزالي 700,000 دينار.
0: برشا سي
1: 140 متر سي نجيب.
0: سي نجيب لا ياسر الحقيقة 700 مليون بالنسبة لريتشوسي نون اكسبلوتابل جوست كهاو كوميرسيال ومنطقة مش كوميرسيال برشا وانت تعرف المنطقة معناتها مش نوصل 700 مليون غاديك على 140 متر. يعني ينجم يلقى مخير اللي مش يحط 700 مليون ينجم يلقى مخير في البلاصه مخير ومام اكبر
1: ينجم يخذك نتاع البوتري نتاع الجمعه اللي فاتت
0: اي مثلا بالحق يعني بالحق ما برشا 700 مليون ممكن سي نجيب قاعد يغزل الروح وهو كيفاش متحصل عليها ومنطقه مزيانه وصرف عليها والكل
1: اي حيوت راه باش تاخذ راك
0: حيوت اي نعرف حيوت بيان سور مش نحكي على
1: مش كان
0: لا لا لا نحكي على حيوت بيان سور مانيش نحكي على نحيد فون جمله
1: اي هو هذاك اللي باش ياخذها باش يبدل النشاط
0: اي لكن ماهيش كوميرسيال برشا باش تعمل بها كوميرسيال انت تدفع فيها 700 مليون راهو 700 مليون تنجم تاخذ حتى في سهلول تنجم تاخذ في منطقه مخير بياسر دونك نتصور سي نجيب اعمل ريفيزيون دو بري
1: باهي 700 معناها دار الفحص دار الفحص نتاع سيكم نمبر تليفون 50 15 88 21
0: 50
1: ار بلس 2 50 15 88 21 500,000 دينار تاع الفئه سي مصطفى
0: 500 مليون سي مصطفى
1: 500 مليون مال قال لك بحث الكلام
0: بحث الكلام وار بلس 2
1: باهي
0: خلينا نقولوا له باهي مسالش
1: وقال لك 450 نبيع
0: لا لا هو لان حتى 350 و 400 مبيع
1: باهي واضح جدا نعطيكم الريكاب بالنسبه لليوم يلا
2: ايش اللي تربح؟
1: السبت 13 جوان 2026 27 ذو الحجه 1447 للهجره تعدى معنا في شري تربح سي سامي عنده فيلا على التروزيام ايتاج تروزيام على جبه فقط الارض فيها 600 متر في قصور غرناطه دونك شهاده الملكيه موجوده تلف فيها 600,000 دينار 50 47 88 85 سي مصطفى عنده دار في الفحص فيها 398 متر ناجدون صباح الكنام انير بلس 2 طلب فيها 500,000 دينار وقابل للنقاش 50 158 821 مدام رالتيفه عندها عماره بحذا روضه الشاء في سوسه فيها 4 ايتاج حومه حشلاف بالتحديد 98 متر الارض طالبه فيها 400,000 دينار 23 127 310 سي نجيب عنده المكازان تاع السرايات اللي موجود في شارع الغزالي في سوسة في 140 متر شهادة الملكية موجودة طال في 700,000 دينار 50 55 61 71 سي محمد عنده أرض فيها 300 متر في واد العروق شهادة الملكية موجودة طال فيها 360 دينار في المتر دو زابارتومون في شارع متفرع عن شارع جلول بن شريفة طال فيهم 280,000 دينار شهادة الملكية موجودة 50 63 63 85 وإلا 98 60 63 63 سي تيجاني عنده زوز اكتارات و10 ارات فيهم شهادة ملكية في شبيكة على الكياس فيها الانستالاسيون تاع الكوتا كوت فيها 85 زيتونة منجة طال فيها 200,000 دينار 93 140 853 السيد أحمد عنده دار في زغوان انير بلس 2 في حي العرايس فيها 150 متر الأرض شهادة الملكية مازالت ما خرجتش 300 متر الكوفير طال 300 مليون 52 083 833 وعلى 23 34 38 33 وختمنا مع خونا روف اللي عنده 1000 متر في القلعه الصغيره في الصباغين شهاده الملكيه موجوده طلب فيها 200,000 دينار وقابله للنقاش 98 549 253 احنا كناخذوا نهايه البرنامج بالنسبه اليوم بعد شويه بتبقى بقيه البرامج نتاعنا ومتابعتنا الرياضيه بمناسبه كاس العالم بالتوفيق للمنتخب الوطني بتبع في المقابلة الأولانية بالنسبة للناس اللي مغرومين بالكرة الليلة ماتش كبير برشا أكيد حميدة باش يتبع الماتش هذا المغرب والبرازيل تكهناتك حميدة المغرب
0: لا لا أعطينا برونوستيك تونس خلينا من المغرب
1: 0-0
0: تونس السويدة
1: 0-0
0: 2-1
1: السويد ولا التونس
0: تونس رابح
1: منال تونس السويد
0: تونس السويد
1: قداش
3: 1-0
1: المغرب والبرازيل قديش
0: ثلاثة بلاش
1: اثنين صفر

0: انا نقول لك السويد
1: انا نتوقع ماتش نول
0: لا لا
1: حتى اليوم ماتش نول ايه ماتش نول 1-1 2-2 3-3
0: ساج خوني تونسي
1: مش يكون ماتش نول بالهداف
0: تونسي بالنخاع انا نقول لك تونس رابحة 2-1
1: هذا ما نتمناه الناس الكل خليكم مع بقيه برامجنا تقابلوا غدوه ان شاء الله من نص النهار الماضي ساعتين كالعاده في اوتوموتو مع تحياتي لكامل الفريق اللي كان معنا من نص النهار دوما باي باي.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات، بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة اخرى.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
2: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بآخر أخبار مونديال 2026.

0: شوائف TV.
1: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعداد المقابلة الأولى في المونديال باش تكون ضد السويد فجر الاثنين انطلاقا من 3 بوقت تونس مقابلة لزفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. آخر أخبار ليكيب ناسيونال وأيضا المونديال ناخذها في المباشر مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. مرحبا ناجح.
2: السلام عليكم أنيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهر سبور. الأجواء إن شاء الله في مدينة مونتيري على العال، طقس مستقر، أجواء المنتخب يعني اللاعبين الكل في ساحة جيدة، الأجواء ككل يعني عامة أجواء ممتازة، لاعبين عندهم عزيمة كبيرة باش يوينا إن شاء الله يوم لحد مقابلة كبيرة ياسر، وإن شاء الله بالفوز المنتخب تونس اليوم إن شاء الله. البرنامج مش يكون فما حصة تدريبية الساعة 8 مساء بتوقيت مكسيك، والساعة 3:45 ظهر فما ندوة صحفية مش كون المدرب صبري اللموشي مصحوب باللاعب علي العابدي، ومش كون نكون موجودين إن شاء الله في الحصة في الندوة الصحفية وفي الحصة التدريبية. في انتظار التحاقنا بالحصة التدريبية نرجع لكم أنيس بأكثر الأجواء هناك.
1: يعطيك الصحة ناجح، أكيد كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في مقابلته الافتتاحية في المونديال، مقابلة اللي تنجم تكون هي المفتاح للعبور وتحقيق الحلم اللي نحلم به تيلة السنوات وتيلة المشاركات اللي هي المرور إلى الدور الثاني. التشكيلة المنتظرة فما بعض الغموض خاصة على مستوى حراسة المرمى، إما دحمان أو مهيب الشامخ في حراسة المرمى، يان فاليري باش يكون على اليمين، علي العبدي على اليسار، ثلاثة ملعبية في محور الدفاع آدم عروس رقيق الطالبي، قدامه مسخيري حنبال، وفي الاتاك العاشوري وفراس شوت. برشا توصيات للجماهير التونسية كانت قالت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم، خاصة القدوم مبكرا لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. توقعات الجوية تشير إلى إمكانية نزول أمطار نهار المقابلة، لبارابولوي ممنوعين إدخالهم للملعب، حتى الجامعة كانت حاطة التوصيات متاعها ارتداء قبعات وإلا تلبسوا حاجة بالكابيوش بالنسبة للناس اللي باش تحضر في الاستاد لمتابعة المقابلة، يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب وإلا خارجه، يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع متاع مشروبات داخل الملعب، وشفنا الأسوان في الحقيقة غالية برشا سواء ماء ولا شيبس ولا جازوز ولا غيره. أيضا يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي، سينو تنجموا تعرضوا روحكم المشاكل كبيرة في المكسيك، وعملية التفتيش باش تكون دقيقة جدا عند مداخل الملعب. مادام نحكيو على المونديال النتائج واهم المواعيد، فجر اليوم الولايات المتحده الامريكيه ربحت الباراغواي بسكور كبير 4-1. اليوم من المقابلات انطلاقا من 8 قطر تلعب ضد سويسرا، ال11 متاع الليل مقابله باش تجلب الانظار البرازيل المغرب، المغرب في اعاده لمحاوله السيناريو متاع 2022 بالوصول للدور النصف النهائي، دونك تواجه منتخب عملاق اللي هو المنتخب البرازيلي، وماضي ساعتين متاع الفجر ايتي تلعب ضد منتخب سكوتلندا. نواصل مع المونديال وآخر الأخبار، خاصة في الحقيقة برشا كواليس تخوف في المونديال. جثة داخل صندوق قرب معسكر المنتخب الإيراني كانت موجودة قريبة من مقر التدريبات في سيارة واقفة، هذا ما خلى السلطات في مدينة تيغوانا المكسيكية تحقق في الحادثة، وصدمة قوية كانت لبعثة المنتخب الإيراني قبل خوضهم للمقابلة الأولى، والجثة كانت في حالة تقدم شديد من التحلل. تقارير صحفية أمريكية أكدت أنه لاعب المنتخب الجزائري، وأيضا حتى تقارير صحفية الجزائرية، لاعب بوروسيا دورتموند المنتخب الجزائري رامي بن سبعيني باش يغيب عن المقابلة الافتتاحية لمنتخب الجزائر ضد الأرجنتين بسبب الإصابة واللي هي عدم اكتمال تعافيه بالكامل من الإصابة اللي كانت عرضها في كحله اللي صار مع نهاية الموسم. حالة من الغضب طالت مشجعي المغرب قبل مواجهة المنتخب البرازيلي بسبب رفض لفيزا، وغضب كبيرة موجة غضب، وأيضا طالبوا حتى الجماهير المغربية اللي ما نجمتش تتحول إلى متابعة مقابلة منتخب بلادها في المونديال إنها ترجع فلوسها الضايعة بسبب شراء تذاكر المقابلات. تقارير صحفية أمريكية أكدت أنه الشرطة في مدينة كانساس سيتي ألقت القبض على شخصين قاموا بسرقة معدات متاع منتخب أنجلترا بعد اختفاء الأحذية متاع عدد من الملاعبين ومعدات متاع التدريبات في حادثة عملت قلق كبير للإطار الفني بقيادة توماس توخيل. تمت سرقة كرات متاع البطولة، وأيضا بقية المعدات من شاحنة وأدوات متاع تحليل الفني ولوحات تخيل التكتيكية وأيضا طاولات التدليك.

0: برشلونة FM TV.
1: نحكيو على منتخبنا اللي اقل من 23 سنه. اليوم الانظار الكل باش تتجه انطلاقا من 6 نتاع العشيه للفينال اللي باش يلعبوا منتخبنا بقياده انيس بوجلبان في دوره تولون الدوليه الوديه في فرنسا ضد المنتخب البرتغالي لاقل من 20 سنه. كل التوفيق بالنسبه لمنتخبنا الوطني وان شاء الله يتمكن من التتويج بالدوره هذه. على حمزة الجلاسي اللي رسميا اتفاق بينه وبين الترجي الرياضي التونسي على تجديد عقده لمدة موسم إضافي مع إمكانية التجديد زادا الموسم إضافي خاصة كان قريب برشا من مغادرة فريق باب سويقة. كانت هذه ثانية نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش الموعد أبارتير من الأربعة في استوديو المونديال. شاهي طيبة في لمن.
0: C'était Jouer Sport. Jouer Sport avec l'équipe Sport.
2: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.

الساعتين 21 دقيقة على جوهرة فام. مساء النور، مساء الخيرات مستمعينا، مرحبا بكم في الويكند زين على جوهرة فام اللي يبدأ توي يتواصل معكم إن شاء الله ساعتين من زمان. كما قلت لكم ديما ونعاود نذكركم أنه تقريبا في الوقت هذا نستفتحوا رسميا الويكند، دونك إن شاء الله زين على الناس اللي تحب تستمتع به الويكند هذا وتستغل الراحة الأسبوعية نتاعها، تبدل البروغرام، تبدل الريتم، ما فيها باسرة، وهذاك اللي يجدد فينا النفس إن شاء الله لبداية أسبوع جاية والواحد يلقى روحه حاضر. دونك مرحبا بكم معنا، احنا تلقاو المتابعات الاخبار الفنيه والثقافيه، نشجعوكم انكم تخرجوا من الدار تواكبوا كل التظاهرات اللي موجوده في تونس الفتره هذه باش تبدلوا زاد المود نتاعكم وتكونوا ان وتعرفوا شنو اللي صاير من احداث ومستجدات فنيه وثقافيه. ليكيب الكل تسلم عليكم، عبد الحميد بالعجوز يرافقنا في الديجيتال، اهلا وسهلا من التخيل في الاخراج التقني، مرحبا، وسنه مهنيه معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم.

معكم في الماتينال ويكاند الساعتين و24 دقيقة على موجتنا باش نحكيو على آخر الأخبار اللي عندها علاقة مباشرة بالتظاهرات الثقافية الكبرى اللي نستنيوها في الصيف في تونس. كي نقولوا المهرجانات وكي نقولوا الصيف في تونس أكيد باش نخمو تخمام كبير برشا في مهرجان قرطاج الدولي. بان آخر الأخبار اللي نقراوها من وزارة الشؤون الثقافية فإنه الاهتمام ما كانش بالبرمجة في الاجتماع الأخير، ما كانش بالبرمجة نتاع مهرجان قرطاج بيان سور، لكن كان فما تركيز كبير برشا على تنظيم العروض الفنية بالموقع الأثري بقرطاج خارج المهرجان الدولي وسناف ل 2026 باش نعيشوا رسميا على وقع إديسيون كارتاج أوف، يعني كما نقولوا العروض الموازية أو العروض اللي تصير خارج البرمجة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي. بيان سور الجلسة هذه كانت مطولة وحضروا فيها كل الأطراف المعنيين بالتداخل في الموضوع هذايا، ولكن مهم جدا إني نحكي على آخر التوصيات إنه فما كراس شروط مرجعي باش يضبط الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية المتعلقة باحتضان العروض الخاصة بالمواقع الأثرية بصفة عامة في تونس، فما بالك المسرح الأثري بقرطاج. هذاك علاش الإجراءات المعتمدة يلزمها تكون موحدة للناس الكل، وكل واحد عنده الرغبة في تقديم تصور فني، في تقديم مشروع متاع عرض ينجم يشمل أي مجال من مجالات الفنون، فإنه وجوبا يلزمه يتعدى بكراس الشروط هذايا المرجعي الموحد بين الناس الكل. دونك الإدارة المشرفة على مهرجان قرطاج تخدم خدمتها على روحها، وأي حد وأي منعرف جمعية أي طرف أي هيكل منظم عنده الرغبة إنه ينظم حاجة دونك معلي كان يلتزم بكراس الشروط، وخصوصا فما جانب كبير برشا في كراس الشروط هذية قاعدين يهتموا بالقيمة التاريخية والرمزية للفضائيات هذوما واحترام حرمة الفضائيات هذية، وخصوصا زداء التفاصيل التقنية، يا هل ترى تحمل ما تحملش عروض كبرى، تنجم ما تنجمش يجي وإلا ما يجيش، زداء على خاطر الموقع الأثري كيبدأ عنا موقع أثري مش معناها أي بلاصة فيه ولا أي مساحة نجم نستغلوها راهي قابلة للاستغلال، خصوصا إذا باش تستقبل أنت جماهير كبرى. دونك هذي كل يلزمنا نقرأ له حسابه ويعطيها الصحة وزارة الشؤون الثقافية كي خمت في النقطة هذية على أمل توسيع العروض وأعطى فرصة أكثر للناس اللي ما تخلطش بتاتر ولا ما عندهاش الرغبة إنها تتبع العرض هذيك، يعني ما تلقاش روحها في إطار الفرض كيما نقولوا. إذا فما عرض ما عجبكش راه فما عروض أخرى تنجم تتنظم على هامش المهرجان خارج إطار المهرجان تحت عنوان كارتاج أوف 2026. دونك إن شاء الله نلقاو حاجات مزيانة عام السنة سواء في البرمجة الرسمية أو في البرمجة والعروض الموازية. مشوارنا يتواصل توت سويت في بوز جديدة مع الموسيقى نسمعوا فيها عاصي الحلاني لا تغيب بعد شوية مارون فايف، واستناه وزيد معنا أنغام.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: بوريدو طور عالمك.
2: جوهرة أفلام. Publicité.

تينا لايف على جوهرة فم توصلنا لساعتين و44 دقيقة على موجاتنا الويكند زينا ما زلت متواصلة معكم حتى للأربع مستمعين بعد شوية باش يكون الموعد إخباري مع قسم الأخبار بالطبيعة دونك نعرفوا شنو اللي صاير جديد شنو آخر المستجدات في تونس والعالم وهذا إن شاء الله باش يكون على رأس الساعة ما قبلها خليني نذكركم اللي فما تتويج جديد كان من نصيب تونس في الفترة ما بين 8 و10 جوان 2026 بالمكتبة التاريخية بمدريد الحقيقة فما وفد تونسي هو كامل كان حاضر متكون من أساتذة باحثين مشاركين في المعرض الدولي للكتاب بمدريد والأيام الأدبية الإسبانية الإفريقية الأمريكية والأوروبية اللي كما قلت لكم صارت من 8 حتى 10 جوان 2026 التتويج هذايا كان من نصيب تونس وميدالية ذهبية اللي هي تعطى ولا تمنح سنويا للشخصية أو الكيان العام حسب بطبيعة ما صرح به وأكدوا موقع المنتدى اللي هو جمعية للتبادل الاتصالي والثقافي بين الشعبين الإسباني والعربي الجائزة هي صحيح رمزية وتتعطى للأشخاص وإلا كما قلت الجمعيات ولا غيره اللي قاعدة عندها مقاييس بيانسيغ وعندها احترام واضح لحقوق الإنسان والتعددية الثقافية والعمل والطباعة والنشر والمشاركة لصالح الثقافة والتفاعل بين الثقافات والتعايش السلمي والتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الاجتماعية دونك الميدالية هذه جت تتويج لتونس وجات الحقيقة لشخص معين طبعا ديك نتعرف عليه بأكثر تفاصيل بعد ما تحصلت الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وأدابها اللي يرأسها الأستاذ رضا مامي هو المتحصل على الميدالية الذهبية هذه دونك أفضل عمل نشر باللغة الإسبانية تمنحها دار النشر الإسبانية بالتعاون مع المعرض الدولي للكتاب بمدريد وبلدية مدينة مدريد وهذه في حفل جوائز السنوي في نسخة 13 اللي صار ديرنيغمون في مدريد دونك رضا مامي هو باحث وأديب ومترجم الرصيد نتاعو الحقيقة حافل بإنجازاته واختياراته زادة حتى كعضو دائم بالأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا والتربية والإنسانيات الإسبانية وأكاديمية التاريخ والجغرافيا المكسيكية وأكاديمية أمريكا الشمالية للأدب العالمي المعاصر فألف مبروك للأستاذ والجامعي رضا مامي شخصية العام لسنة 2025 هذا اختيار المنتدى الثقافي العربي الإسباني اللي كان عنده نصيب الحقيقة من الاهتمام الإعلامي سواء في الصحافة الإلكترونية أو في الصحافة المرئية دونك هذه الأحداث الكل صارت والتكريم صار بالبيت العربي في مدريد من خلال الملتقى السنوي للمنتدى 12 عالم الأندلس دونك إن شاء الله ألف مبروك لشخصه وألف مبروك بطبيعة لتونس وإن شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات ولو أنه التكريم هذه هو تتويج لجهد وعمل متواصل الحقيقة لنشر المعرفة من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية على خاطر الأستاذ رضا مامي عنده عديد الكتب المترجمة من العربية إلى الإسبانية سواء كانت كتب علمية مرجعية وإلا زاد حتى روايات والحمد لله تونس تبقى كما عرفناها وإن شاء الله باش تواصل على العهد هذايا إنه مسائل المعرفة الإنسانية ما تغلبش حتى اسم تونسي وما تغلبش حتى واحد متعطش للمعرفة وللثقافة بصفة عامة هاكم تشوفوا ينجم يكون اختصاص البعض يشوفوه حاجة بسيطة ممكن يقول لك ترجمة الأعمال من لغة عربية إلى لغة أخرى تطلب فقط يعني التملك والتمكن من اللغة هذيك هو ليره العمل الدؤوب بنجم يوصلك لبعيد ولبعيد برشا فألف مبروك ليه وألف مبروك لتونس وإن شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات خليكم معنا بوزة صغيرة مع الموسيقى تسمعوا فيها أمين خطاب تسمعوا فيها عمرو تيل توت سويت راني صبري على جوهرة فم في الويكاند زين

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم.
1: لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يحمل في بيان له السلطة الجهوية مسؤولية وتبعات حادث المزونة الذي أسفر عن وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة 13 أخريات. وذكر الاتحاد في بيانه أن الدور الحيوي للعاملات الفلاحيات يقابل بغياب حقوقهن الأساسية بما فيها الأجر غير المنتظم وتجاوز المدة القانونية لساعات العمل اليومية وتعدد الأمراض المزمنة وانعدام التغطية الاجتماعية وكثرة الانتهاكات المسلطة عليهن، بالإضافة تصير النقل العشوائي في شاحنات الموت الذي يفتقد إلى معايير السلامة والتأمين ويؤدي دائما إلى حوادث مفجعة وكارثية. وتطرق الاتحاد إلى تواصل إهمال المراقبة الفعلية من أجهزة الدولة على غرار تفقدية الشغل الفلاحي مقارنة بالمهن الأخرى، داعيا إلى النضال المشترك لكل الأطراف المعنية بهذا الملف وإلى العمل الجماعي من أجل تحسين أوضاع العاملات الفلاحيات وفرض مطالبهن وتكريس العدالة الاجتماعية والدفاع عن كرامتهن المهدورة وفق نص البيان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن مذكرة تفاهم إسلام أباد ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن، بل تفاهم يطرح النقاط الخلافية الأساسية وهي تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي. هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غدا الأحد، لكن ليس مستبعد أن يكون في الأيام المقبلة. رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف يعبر عن ثقته بأن الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران سيؤسس لسلام يدوم. موقع بلومبرغ يفيد نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية بأن إيران أعادت على الأرجح تشكيل أجزاء واسعة من ترسانتها الصاروخية خلال فترة وقف إطلاق النار، وأضافت أسلحة روسية جديدة إلى مخزونها مما يمنحها القدرة على الرد بقوة شبه كاملة إذا استنفت الأعمال العدائية. وختام، مركز وتنسيق حركة النقل البحري التجاري التابع للبحرية الملكية البريطانية يفيد بأن نقلة تعرضت لإصابة بقذيفة قبالة سواحل عمان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،
0: www.jawharfm.net.

0: تيفي.
1: جولة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جولة فم تيفي وفورزا لتونسيا.

0: Sul Mondial.
1: ما 3 دقائق، مرحبا في فلاش المونديال. منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية، استعداد للمقابلة الأولى في المونديال باش تكون ضد السويد فجر الاثنين انطلاقا من 3 بوقت تونس، مقابلة اللي زفر الحكم الأرجنتيني فايكون بيريز. برشا توصيات للجماهير التونسية اللي باش تحضر المقابلة ذي، خاصة لازم يمشيوا بكري للاستاد تفاديا للازدحام وتسهيل عملية الدخول. التوقعات الجوية تقول انه باش تكون فما مطر نهار المقابلة، دونك لي بارابولوي ممنوعين، على الأقل يلبسوا دي بوني وإلا حاجة فيها كابوش. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب وخارجه، يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع ومشروبات داخل الملعب رغم أنها غالية برشا وشفنا الأسعار. أيضا يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي، سينو نجم يعرض روحهم الجماهير التونسية المشاكل في المكسيك مع عمليات تفتيش دقيقة عند مداخل كل الملعب. عرفة برازيلية اسمها باهيانا عملت جدل كبير في كل وسائل الإعلام العالمية اللي خذوا التصريح متاحة لأثار جدل واسع بعد إطلاق توقع غريب بشأن المونديال. العرفة هذه قالت إنه كائنات فضائية معادية باش تنفذ عملية اختطاف جماعي خلال إحدى المقابلات في المونديال، باش تقول مركبة ضخمة باش تهبط في أحد الملاعب في مدينة ميامي على مترها 100 شخص، وباش يقوموا باختطاف 700 شخص سواء من الجمهور وإلا من الملعبية ولا من الحضور الكل، ووصفتها بالحادثة غير المسبوقة. نحكي على ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفنادق في أمريكا. الباركينج كهو في الوتيل في أمريكا يوصل لل $450 الليلة، هذا باش تحط كرهبتك. أيضا على مستوى الغرف، غرفة في أوتيل ليلة الفينال توصل لل $2,300 فيها الباركينج، بما فيهم الباركينج تيحسموا شوية يولي $383، دونك أسعار خيالية وخيالية جدا مع طلبات كبيرة على العمال في أمريكا اللي عندهم الإقامة موجودين للغادي. فما طلبات كبيرة سواء في المطاعم وإلا في الضيافة وإلا في الأمن كما قلت، خاصة بالمقيمين في أمريكا، ساعة ما بين $18 و$25. جثة داخل صندوق قرب معسكر منتخب إيران كانت موجودة قريبة برشا من المقر نتاع إقامة المنتخب الإيراني، هذا ما خلى السلطات في مدينة تيجوان المكسيكية تحقق في الحادثة. وصدمة كانت كبيرة وقوية لبعث المنتخب الإيراني قبل مباراتهم الأولى في المونديال، والجثة هذه بعد ما طلع عليها الأمن الجثة كانت في حالة تقدم شديد من التحلل. تقارير صحفية أمريكية أكدت أن الشرطة في مدينة كنساس سيتي ألقت القبض على 2 ملي سرقوا المعدات متاع منتخب أنجلترا، سرقوا لهم الصبابة الكل، الكرة الكل، خلوا كرة واحدة يظل مفقوش بها في الشاحنة اللي كانت موجودة مع تقريبا كل المعدات بما فيهم أدوات التحليل الفني ولوحات المدرب توماس توخيل. كانت هذه فلاش مونديال، موعد الجاي بش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من 4 دراجية.
0: Sur le mondial.

29 دقيقة في الويكاند زين على جوهرة FM. مرحبا بكم الناس الكل. احنا الرونديفو نتاعنا مازال متواصل. نصيف ساعة أخرى نحكيو فيه رياضة وموسيقى وأنشطة ثقافية من خلال دورة جديدة لمهرجان في تونس قاعد يدور حاليا. بيان سور برشا منكم شو يقولوا وي كيفاش بداوا المهرجانات؟ نقول لكم نعم بداوا المهرجانات ونحكيو على مهرجان فاتي اللي هو مهرجان الشباب بولاية أريانا اللي ينطلق 12 جوان ويتواصل حتى 25 جويلية 2026. وتقريبا هذا من أطول المهرجانات خليني نقول في تونس. دونك البارح كانت الانطلاقة كما قلت لكم من 12 جوان ويتواصل حتى 25 جويلية. يشمل عديد المدن اللي تابعة ولاية أريانا كما حي التضامن، رواد، قلعة لندلس، سكرة، سيدي ثابت، المنيهلة وأريانا، وهذا الكل تحت هاشتاج موحد اللي هو هاشتاج شباب ضد التطرف، هاشتاج فن بلا عنف، هاشتاج أريانا تبدع، وأكيد لا للمخدرات. دونك البارح كانت انطلقت الفعاليات وتتواصل كما أشرنا نهار 25 جويلية. كانت الافتتاح من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانا، والبداية كانت في مسرح الهواء الطلق بحي التضامن، باش تشمل كما قلت لكم تدريجيا كل المعتمديات كما حي التضامن، رواد، قلعة لندلس، سكرة، سيدي ثابت، المنيهلة وأريانا. شو باش تلقاو؟ باش تلقاو عروض شبابية ثقافية وموسيقية ورياضية، وهذا حسب طبيعة مصدرنا الرسمي اللي هو الصفحة الرسمية المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانا. شباب ضد التطرف، فن بلا عنف، أريانا تبدع، الحقيقة شعار جميل جدا. هذاك علاش باش تلقاو في البروغرام برشا أنشطة متنوعة على عديد المنتزهات ودور الشباب والفضاءات المفتوحة اللي فيها كثافة سكانية ولا قريبة من المناطق اللي ذكرتها. ونذكركم أنه نهار 14 جوان يعني غدوة شط رواد بالمناسبة هذية باش يعيش على وقع تنظيم الدورة الثانية للرياضات المائية والألعاب الشاطئية تحت شعار طاقتك للإبداع لا للضياع، ويكون اختتام فعالية المهرجان بالمسرح البلدي بمدينة أريانا نهار 25 جويلية جاي بحفل فني وضخم إن شاء الله على شرف وتكريما لكل المشاركين في الدورة هذه. اللي حبينا نقوله إنه غدوة مع الأخبار الأولية اللي عندنا والاستقرار في العوامل الجوية متواصل والطقس رسميا صيفي بامتياز. دونك تنجموا تكونوا متواجدين بشط رواد وتعيشوا على وقع التظاهرة الثقافية الرياضية هذه طيلة نهار كامل. احنا نقولوا انطلاقا من 9 متاع الصباح باش تعيشوا على وقع الرياضات المائية والألعاب الشاطئية تحت شعار طاقتك للإبداع لا للضياع. إن شاء الله تعدي ونهير مزيان مهما كان العمر متاعكم كبار وإلا صغار. ديما نقول لكم مرحبا وخرجوا من الدار تفرهدوا، نحاولوا نعطيكم احنا لي بون زادغيس ولي بون بلان اللي من خلالهم تنجموا تبدلوا المود متاعكم وتكسروا مع إيقاع جمعة كاملة من العمل أو من الامتحانات. وتعرفوا عادة رسميا انتوا ما كنتش تحكيوا على الامتحانات الوطنية وفيل باك، أما ما زالت المناظرات متواصلة في تونس. بينتو مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية التونسية، دونك نحكيو على كونكور 9 وبعدها باش نحكيو زادة على كونكور 6 المناظرة الوطنية للالتحاق بالمدارس الأعدادية النموذجية التونسية. برشا تفاصيل تلقاها معنا، المشوار مازال متواصل. بوز صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم. We can't then.

0: جمعني جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتو بتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامعني صوت مرو قولي كده مرو كنت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتك قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق

رحمة محسن على جوهر اف ام. وصلتنا لما 3:49 دقيقة. نواصلوا المشوار في الويكاند زين مع آخر الأخبار بالنسبة العشوية اليوم اللي بتشزنا للنسمة البنزرتية الجميلة والجميلة جدا، واللي أكيد اللي مشي البنزرتو يعرف بنزرت يعرفني على شنو نحكي، خصوصا في فصل الصيف هذاك. علاش حبيت نذكركم أنه من البارح انطلقت تظاهرة ثقافية فنية جديدة، هي في دورة تأسيسية يعني الدورة الأولى، وبش تصير كل العروض بين دار ثقافة ابن رشد وبطحاء المدينة العتيقة في بنزرت. فما مجموعة من الأنشطة تحت شعار لقاء البحيرة، كما المعارض، كما اللوحات الفنية اللي توثق لذاكرة البحارة في بنزرت وطرق الصيد والمناظر الطبيعية. وتعرفوا اللي انتوما من أجمل المناظر اللي تكون في بنزرت اللي هو البورت متاع بنزرت، معناه حاجة ياسر مزيانة. باش تلقاو بالمناسبة معرض فنون البحيرة، باش تلقاو فيه برشا لوحات فيها تعبير وفيها رؤية فنية لعديد المناظر الطبيعية والمناطق الجميلة جدا في بنزرت. وفما زيدا مسابقة وطنية الفن في خدمة بحيرة بنزرت. دونك خلينا نعطيكم فكرة أكثر وضوح على الدورة التأسيسية هذه اللي كما قلت لكم انطلقت يوم أمس تحت شعار ألوان البحيرة بيئة فن وحياة، وهي دورة تأسيسية. دونك نحكي على الدورة الأولى اللي انطلقت البارح وتتواصل إن شاء الله حتى ل 13 جوان 2026، يعني اليوم العشية بيش يكون فعلا الاختتام في أجواء احتفالية كبرى. هذه مهرجان بشراكة بين وزارة البيئة، والهدف منه هو مزيد من الوعي، مزيد من التحسيس لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت اللي قاعدة تعاني تو عندها سنوات. والحقيقة بشراكة زادة مع وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، هذيك علاش بتلقاو العروض الفنية، بتلقاو المعارض. والموعد هذا هو موعد ثقافي وبيئي جديد يجسد ضرورة الإيمان بدور الثقافة كرافة على التنمية المستدامة، وبأهمية توظيف الفنون والإبداع في نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية الجماعية في حماية المحيط الطبيعي. في بعض الأحيان تحسوني نتوسع شوية في بعض الأفكار الروضية، مش على خاطر بنزرت باركة، على خاطر كيف ما هو الحال في بنزرت، كيف ما هو الحال في عديد المناطق الأخرى اللي ما تقلش قيمة بيئية وجمالية وموروث وكنوز طبيعية كما بنزرت، كما عديد المناطق الأخرى من غير حتى ما نسمي. فكله يتبع بعضه مستمعينا، كله ماشي مع بعضه. إذا فما نمو أكيد الكل بش يتهز مع بعضه وبش يشمل كل المجالات، وإذا فما تقهقر للأوضاع وإذا فما تدني في المستوى البيئي والكل راهو كله بش يأثر على بعضه، وبالتالي يأثر زادة على جودة الحياة بالنسبة المواطنين التوانسة اللي يسكنوا في المناطق هذية سواء بنزرت وإلا غيرها. دونك ما فيها بيس اليوم العشية تنجموا تكونوا متواجدين في بنزرت بيان سور في دار ثقافة ابن رشد والمدينة العتيقة، وتعيشوا على وقع اختتام المهرجان التأسيسي هذية. ويكند زين، واحنا بالخبر هذا يزيد نكون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم من الويكاند زين. شكرا لكم اللي تابعتونا بساعتين حتى التوا. دونك البرامج ما زالت متصله على جوهر اف ام، بعد شويه انطلاقا من الاربعاء يكون الغونديفو مع جمال وليكيب سبور الكل في استوديو المونديال مده ساعه من زمان، في عوده على ابرز الاخبار الرياضيه. واحنا توا نعيشوا على وقع واحده من اكبر تظاهرات رياضيه في العالم اللي هي المونديال. متابعه طيبه لكم الكل، الشكر يوصلكم من عند ليكيب سامي ظهيري في الإخراج التقني، شكرا ليك. عبد الحميد بالعجوز رافقنا زيدا اليوم. سنة مهنية كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. باي باي.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة فم. أشرف بن عبد السلام،
6: مرحبا بكم. نشوب حريق اليوم مقسمين فلاحيين بمنطقة مجاز الشرف من عمادة المنقوش بمعتمدية بوسالم، يتسبب في احتراق نحو هكتار من القمح الصلبة. ووفق شهود عيان فإن المركب الفلاحي ببدرونة وعدد من فلاحي الجهة تدخلوا لتطويق النيران قبل أن تتكفل فرق الحماية المدنية بإطفائها. هذا وتحول ممثلو السلطة المحلية والدورية من الحرس الوطني ومصالح الحماية المدنية على عين المكان لمعاينة الحريق ونقطة بداية اندلاع. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. الاتحاد أفاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك إثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس الماضي بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون. ودعا في هذا الخصوص إلى أن لا يفهم أي لقاء مع مؤسسات الدولة على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العملية والآجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع وفق نص البيان. في أخبارنا العالمية، قال مسؤول أمريكي أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يلزم إيران بفتح مضيق هورمز كشرط أساسي، ومن المحتمل فتحه دون أي رسوم. ختاما، دعت حركة حماس الدول والهيئات الأممية إلى عزل الاحتلال ولجم ممارساته بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك تعقيبا على ما كشفه مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين عن اتخاذ إدارة سجن عوفر إجراءات مشددة ومهينة بحق الأسرى خلال نقلهم للقاء المحامين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
7: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتريزون جاوبوك على الأسئلة اللي تهمك.
0: شنو نقرا وين نقرا قداش تتكلف الدراسه بالخارج وشنو فرص المستقبل مع مهدي بالرابيه وبقيه الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام كومبيوت زون مش باش نقول لك شنو تختار اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك بمساهمه اي تيم يونيفرسيتي دو لا كونيسانس ا لا كومبيتانس
8: جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسي
9: الأربعة وسبعة دقائق مرحبا بكم الناس كل معنا في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة سويعة فيها الأكتواليتي فيها الكواليس فيها الصحافة فيها آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي وكل ما يهم مونديال 2026 شرفقنا في التحليل الفني كل منتصر خمار مرحبا منتصر
10: مرحبا بك أنيس ومرحبا بكل مشاهدي ومستمعي جوهرة اف ام مرحبا بالحضور وكامل الفريق التقني اللي باش يعمل معنا طيلة الساعة دي
9: بليل بشوش مرحبا
11: مرحبا نيس مرحبا بمستمعي مشاهدي جوهرة اف ام وجوهرة تي في
9: تحية كل اللي تابعوا فينا على جوهرة اف ام وايضا على جوهرة تي في بعد شويه باش نعملوا طلع على مراسلنا في المكسيك ناجح مجدوب ناخذوا اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي ايضا اخر اخبار المونديال كيف كيف تنرجوا على المقابلات اللي تلعبوا البارح ابرز المقابلات اليوم وخاصه مباراه القمه المنتخب البرازيلي يلعب ضد المنتخب المغربي كيف كيف الكواليس والصحافة العالمية بالإضافة للروبريك اللي تعودتوا بها اللي هي برونوستيك المونديال اللي بعدها نرجع على الترتيب في برونوستيك المونديال قبل ما نبدأ بها المنتخب الوطني نعمل طلع على نجاح مجذوب منتصر خمر كيف شفت المونديال حتى التو فنيا
10: إلى حد الآن معناتها أول شيء معناتها لفت انتباهي ما قبل المونديال هو تنظيميا بوادر ومؤشرات غير إيجابية بالنسبة للأمور التنظيمية برشا مشاكل برشا عراقيل تعرض لها جل المنتخبات المشاركة في كأس العالم هذه أخرتهم مع الفريق الإنجليزي اللي تعرض مع لسرقة الأمتع متاعه وتسكي أدوات متاع التحليل وأداء
9: طبعا نرجعوا لهم
10: هما آخر الأشياء وما زال معناتها باش نزيلوا نسمعوا أكثر ان شاء الله معناتها بن اذا على المستوى ما قبل الرياضي على المستوى الرياضي معناتها البدايه ما زالت محتشمه الريتم ما زال مش عالي الفرق تحاول ديما في بدايه كل في المقابلات الاولى نتاعها باش ما تنهزمش وما زلنا ما شفناش مستوى عالي على المستوى الفني ننتظروا احسن منك
9: بليل بشوش وقتنا نحكي كورة حكينا حتى شوية في الكواليس يظهر لي المونديال هذا خاصة أول مونديال ب 48 منتخب الفرصة ما هيش مش تبدأ تو مش تبدا من الادوار المتقدمه من الدور الثاني ولا من الدور الربع النهائي وانت ماشي لكن توا حتى لتوا المقابلات اللي تفرج فيهم هل ارتقى المستوى الفني للمطلوب ولا لا؟
11: بكل صراحه ما في البدايه مازال ما ارتقاش الى مستوى كبير بحكم الفرق اللي لعبت جيت الفرق المنظمه المكسيك امريكا كندا دونك الاطباق الكرويه اللي فيها معناها الشوك المنتخبات المراهن على الفوز باللقب اللي عندها تاريخ كبير في المونديال مازالت ما بداتش مازالت ما لعبتش يمكن اليوم بارتير من الليله نجم نشوفه معناها مقابله فنيين بحكم الجوده نتاع اللاعبين البرازيل كونتر المغرب لكن في بدايه المونديال اربع مقابلات يمكن مؤشر ايجابي انه وقع تسجيل 12 هدف في الاربع مقابلات معناها فما
9: حصيله
11: طيبه مرتفعه معناها على مستوى التهديف ماك تعرف معناها الماتشوات اذا كان فيهم اهداف نجم على الاقل تكون مقابله رتيبه شويه لكن الاهداف تحليل المقابلات
10: ربما معناتها كاين مقاكمه باش نكمل على الكلام
9: بلال
10: معناتها تسجيل اهداف اكثر من المسابقات اللي فاتت ديما المقابله الاولى ما فيهاش حسابات ربما انطلاقا من المقابله الثانيه في اكثر الحسابات ومربوطه بالترشح الى اخره ربما المستوى كما قال بلال الانطلاقه الحقيقيه نتاع كاس العالم على المستوى الفني باش تكون اليوم منتخب المغرب منتخب البرازيل.
9: عجبكم الافتتاح، يظهر لي كل مقابله فما افتتاح.
10: بطبيعه الحال ما اذا انت باش تنظم في كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه كل بلد باش ينفرد معناتها بافتتاح
9: كان في مستوى الحدث.
10: والله شو كان مقارنة بقطر الساعة شيء بعيد على بعض بصراحة. قطر طلعت البرا برشا بصراحة، أي شيء شوفوه تو حتى يكون مستواه باهي باش نقوله أقل من الافتتاح نتاع دولة قطر 2022.
9: باهي خلينا نعملوا طلع على آخر أخبار المونديال، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، نعملوا طلع على مراسلنا ومبعوث جوهر اف ام ناجح مجدوب وآخر أخبار المنتخب. مرحبا ناجح.
12: مرحبا بك العادة نيس، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر سبور. اليوم احنا ان شاء الله موجودين في مدينة مونتيري لموكبة الحصة التدريبية نتاع منتخب تونسي اللي مشكون ان شاء الله الساعة 8 ليلا بحضور كل اللاعبين. تحب نتمنكم للمنتخب في ساحة جيدة، أجواء على العال، اللاعبين بصراحة في التدريب على بينه اليوم عندهم عزيمة كبيرة وواعدين باش يفرحوا الجمهور التونسي يكونوا إن شاء الله في المستوى المطلوب. أجواء الطقس لنا يعني الطقس ممتاز عكس مكسيكو، الطقس ممتاز يشجع على كرة القدم. الجماهير بصراحة قاعدة تجي من العالم أجمع، قاعدة تجي لنا، ثم جماهير موجودة بكيفية كبيرة معناها في المقابلة هذه، وفما حتى جماهير اخرى قاعده تجي من مدن اخرى هنا في المكسيك. ان شاء الله اليوم نكونوا موجودين في الحصة التدريبية مساء الساعه 8 ليلا بتوقيت المكسيك، وفما زاد ندوه صحفيه باش يكون فيها موجود المدرب اللاموشي مع علي العابدي، وان شاء الله نرجعوا لكم ان شاء الله في جوهر سبور كل التفاصيل في التمارين والندوه الصحفيه. مرحبا بكم على جوهر سبور.
9: يعطيك الصحة ناجح، مشكور جدا، في انتظار بالطبيعة الندوة الصحفية وفي انتظار المقابلة الأولى لمنتخبنا الوطني التونسي ضد السويد. كيف كيف نذكر رحلة مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب إلى المونديال برعاية تينيزي برومو. دونك ناجح وكل كبيرة وصغيرة في المونديال من خلال الصور والفيديوهات وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. نبدأ معك بلال بشوش، يظهر لي الأجواء في المكسيك، طقس في المدينة مونتيري مش نلعبوا فيها المقابلات، ظروف كل توا ملائمة قبل ضربة البداية نتاع منتخبنا الوطني التونسي في المونديال.
11: هذا يساعد المنتخب التونسي باش يحضر المقابلة الأولى، معناها في كنف معناها الثقة الكبيرة وكنف معناها التركيز التام. مقابلة مهمة ياسر، بدأت معناها الساعات تتتالى أقل من بريسك، أقل من 48 ساعة منتخب باش يلعب مقابلة الأولى ضد منتخب سويدي، منتخب
9: هي فجر الاثنين ما ثلاثة باش
11: فجر الاثنين ما ثلاثة تاع الصباح. دونك الناس كل حاضرة، الجماهير التونسية تنتظر معناها في المنتخب. إن شاء الله ننسيو مقابلة بلجيكا، وإن شاء الله الشوك هذاك نتاع مقابلة بلجيكا يخلي الناس تركز أكثر وتحمل مسؤولية للاعبين وللمدرب والستاف تكنيك والناس كل الموجودين في مونتيري باش إنه يقدموا مردود طيب. رو المشكل في المنتخب أن المقابلة نتاع بلجيكا ما فما حد شيء، تحسوا أن المنتخب ما هوش حاضر للدورة هذه. مونديال يصير كل 4 سنوات، صبر اللموشي معناها عنده فرصة تاريخية باش يحضر الفريق وباش يتحمل مسؤولية كاملة باش الفريق هذا يلعب خضوضه كاملة في الترشح للدور الثاني على 48 فريق. يعني تنجم تكون أحسن ثالث، تنجم تكون في المرتبة الثانية، يلزمك تعطي الماكسيموم، يلزمك تكون حاضر على جميع المستويات يوم المقابلة 90 دقيقة، تشوفوا على الأقل روح، تشوفوا مردود طيب على الأقل كما تشوفوش النتيجة.
9: وهذا منتظر حسب رأيك؟
11: نتصور منتظر بحكم أنه المقابلة السيئة بتاع بلجيكيا
9: فيقتنا شوي
11: بطبيعة الحال، معناها كمية الضغط اللي كانت موجودة معناها تحرروا شوية. نتصور ما فماش باش يصير أسوأ من مقابلة بلجيكا.
9: تشبه شوية الخمسة متاع البرازيل وقتها قبل المونديال سيدة، وربما حتى المونديال متاع قطر كنا بعدينا بجانب الحدث لأنه عملنا مقابلات، فما مقابلات عملنا مقابلات محترمة، ربحنا فرنسا وقت اللي ضأنت الأمور شوية خاصة مع أستراليا والدنمارك وقت اللي خف الضغط.
11: بالضبط معناها توا الضغط معناها ما نصورش فما ضغط كبير، معناها أنت تلعب في مونديال لازم تلعب كل في معناه كل ما كل في وسعك وتقدم المردود. اللاعبين ما عرفناهمش ماتش بلجيكا، صحيح. معناها على الخطوط الثلاث معناها الناس اللي كانت معناها لي رومبلاسون ما شفنا حتى شيء. ان شاء الله الشوك هذيك صارت توا ما هي الا مقابله وديه ان شاء الله خذينا منها معناها الدرس. وان شاء الله كونتر السويد اللي يعتبر يمكن للمنافسين اقل المنافسين حده والا المستوى نتاعه اقل شويه من المنتخب الهولندي
9: تراجع
11: والا من المنتخب البلجيكي.
10: ولو انه معناتها باش نرجع عنده ثلاثه لاعبين معناتها القيمه التسويقيه نتاعهم 182 مليون يورو اللي هم غوتيريس وايزاك والينغا على عكس المنتخب التونسي القيمه التسويقيه نتاع الفريق ككل 69.95 مليون يورو. معناتها ماهيش مقابله سهله كما ننتظروا الناس كل
9: صحيح.
10: مقابله صعيبه عنده لاعبين يلعبوا في مستوى عالي
9: جدا
10: ارسنال الى اخره معناتها منتخب عتيد وعتيد جدا معناتها مش سهل المقابله. وبصراحه الثلاثه منتخبات اللي في اللي في المجموعه نتاعنا اليابان وهولندا بصراحه على الورق وكقيمه تسويقيه اقوى من المنتخب التونسي. لكن المنتخب التونسي ربما معناتها اللي باش يحدث الفارق ولا باش يصنع نوع من التوازن مع الفرق المنتخبات المنافسه هو القلايب والروح ونلعبوا بالعقليه نتاعنا ونلعبوا الكره اللي مستنسين نلعبوا فيها ما نحاولوش نحلوا اللعب نحاولوا نكونوا كومباكت اورغانيزي ديفونسيفمون كوم يلفو باش نحاولوا نباغتوا نلعبوا على امكانياتنا ما نحاولوش ندافعوا بلوك با نحاول ندافعوا بلوك ميديان باش نخدموا ترانزيسيون اوفنسيف باش نخلقوا الخطر ونسجلوا الاهداف. واللي لاحظتوا اني ديما صبري الموشي في في المقابلات لعبهم الكل كي اول شيء يخمم فيه هو ما يقبلش اهداف كي يقبل هدف يصير المشكل ما نجموش ما عندناش ردة فعل ما عاد نشوفوا اي مقابله قبلنا فيها هدف
9: سجلنا هدف برك في اربع وديات لعبناهم مع صبري
10: ونقبلوا هدف
9: قبلنا ست
10: ونقبلوا نهزم
9: صحيح
10: ان شاء الله على المستوى الذهني يكون عمل كبير خاطر هذا يطلب مجهود ذهني كبير من المدرب تحضير اللاعبين لكل السيناريوهات في صورة قبول هدف في بداية المقابلة في وسط المقابلة شنو لازم يكون رد الفعل إيجابي
9: به. أو شوفوا زادة فيديو مصاحب للكواليس خاطر مع التحول ناجح مجدوب إلى مدينة مونتيري مع زادة برشا جماهير قاعدة تتحول من مختلف المدن اللي إن شاء الله زادة الحضور الجماهيري يكون كبير. بالنسبة للتوصيات اللي هبطتها الجامعة التونسية لكرة القدم يظل برشا توصيات لازم تمشيوا بكري للاستاد لتفادي الازدحام. التوقعات الجوية تقول انه فما مطر ان شاء الله نهار المقابلة في توقيت المقابلة ولي بارابلوي ممنوعين دونك لازمكم كابيش والا بوني على المطر خاطر باش تكون فما مطر. يمنع استعمال الشماريخ داخل وخارج الملعب. يمنع ادخال القوارير بجميع انواعها مع توفر نقاط بيع ومشروبات داخل الملعب اللي هو حكينا عليه قبل غاليين نقاط البيع
10: كل شيء غالي
9: جازوز شيبس ولا غيره ولا ما. يمنع رفع اي لافتات او شعارات ذات طابع سياسي لانه توانسه يلزم يتجنبوا هذا باش ما يعرضوش رواحهم للمشاكل مع الامن المكسيكي ويقعدوا في ايقافات وغيره. وعمليات التفتيش راهي باش تكون دقيقه عند مداخل كل ملعب. توصيات كبيره
10: صارمة.
9: واجراءات صارمه متصارمه
10: بالتاكيد معناتها ربما معناتها اقل واقل حده من امريكا شفناها معناتها مازالوا في المنتخبات داخلين هم يفتشوا فيهم في معناتها في المطارات
9: وضموا منتخبات معناها تحكي على
10: ملاعبيه مستوى عالي مستوى اوروبي يلعب في احسن الفرق الاوروبيه ومعناتها وباسماء
9: معناتها قاعدين يفتشوا
10: بصراحه معناتها بين ظفرين اهانه إهانة معناتها التفتيش هذاك إهانة
9: لا حتى سمحني في العبارة حتى الكلاب نتاع يفركسوا على الدروغ
10: معناتها بصراحة
9: لاعب يلعب في أعلى نيفو
10: تحس إلا فما تفريق ولا تقزيم المنتخبات
11: على
10: وعلى منتخبات معناتها هذا ما يصيرش نورمالمون كما قلت لك معناتها البداية ما قبل المونديال كانت سيئة وعطت صورة خايبة على البلد المنظم للكأس العالم هذه. بالنسبة للأمور التنظيمية في المكسيك ربما أقل حدة لكن تجي توصيات قبل ثلاثة ولا ثلاثة أيام ولا قبل 48 ساعة من المقابلة هون الجمهور يبدأ على وعي بما ينتظروا يقرأ حسابه وهذه أمور تنظيمية يلزم على الجمهور التونسي يحترمها باش ما يخليش روحه في إحراج وفي إيقافات وفي مشاكل في غنى عنها.
9: باهي تشوفوا زاد فيديو نتاع الجو العام كيف كيف من تأمين ناجح مجدوب والأجواء الكبيرة وخاصة فما ترحيب ديما بالتوانسة سبيسيال في كل مدن العالم كما نشوفوا في الأجواء كبيرة. نمشي معك أكثر نخليه الفيديو ونشوف الأجواء حاليا في المكسيك مع الأمور الفنية بلال ترى أنه صبري لموشي بشي غير في الرسم التكتيكي بشي يلعب ثلاثة في قلب دفاع بشي يلعب ثلاثة خمسة اثنين وإلا بشي يرجع للخطة الكلاسيكية اللي عودنا بها
11: هو أهم حاجة بكل صراحة في الخطة التكتيكية إنه كل لاعب يلعب في مركزه. هذا منتخب تلعب ضد منتخبات قوية، ضد منتخبات وقت اللي تغلط تخلص تبي كاش. دونك يلزم المدرب يقرأ حساب كل لاعب يلعب في المكان متاعه. شفنا الأخطاء كبيرة برشا صارت في ماتش بلجيكيا، معناها من ألطاف الله إنه المقابلة وفيت معناها 5-0، معناها اللي تفرجوا في المقابلة واللي يتبعوا معناها اللي ديتاي كانت تكون أثقل النتيجة، مع إنه المنتخب البلجيكي ما كانش في معناها ما ما ما ما, ما بدلش السرعة القصوى متاعه في المقابلة هذه. دونك يلزم كل لاعب يلعب في المكان متاعه. الفكرة متاع إنك تلعب بثلاثة في المحور ماهيش فكرة سيئة،
9: هذا معروف رقيق والطالبي هم الأقرب باش يكونوا.
11: لكن أنيس أنت كان عندك زوز مقابلات، تعرف روحك باش تلعب ضد سياد، باش تلعب ضد هولندا وتلعب ضد جابون. قيمة تسويقية كبيرة ياسر، لاعبين في مستوى عالي. أنت من انطلاق المونديال باش تلعب على أن بلوك كومباكت، نجم يكون مايا وإلا أن بو با، لكن عندك لي ترانزيسيون. هذا ما شفناهوش في المقابلات الودية. ليش مجعول المقابلات الودية؟ مجعول للاشياء هذه،
9: ما شفنا شيء.
10: خلقاليات مع
11: ترانزيشن. لا الاختيار بتاع المنتخبات كان طيب منصر، بدينا معناها بالمنتخبات
10: باللي كاليبر
11: معناها
10: كندا هايتي.
9: لا والله كان قلبنا بلجيكا وكلينا الخمسه من الاول
10: والله شو
9: معنويات
11: مرتفعه شويه. شو نقول لك، كانت نجم تصير مشكله كبيره يعني.
10: هو النجم
11: التفكير حتى في
10: التغيير من قلبي. لا معناتها الاختيار على المنتخبات ومشينا تدريجيا صحيح كلامه صحيح، والى متى معناتها نلوجوا على الريزلتا في المقابلات الوديه ولا التجريبيه ولا التحضيريه؟ اي سيبوزون معناتها ربحنا ونغطيو الاخطاء نتاعنا والسلبيات نتاعنا، باهي كي نلعب ضد منتخبات جاهزه كيما بلجيكا ونكشف معناتها الاخطاء نتاعي ونقاط الضعف نتاعي شنو اللي مشى وما مشاش، يضر لي نصلح في مقابله وديه باش في المقابله الرسميه نتجنب الهزيمه. تعرف كل نقطه بحسابها في الادوار هذه كاس العالم وباش تترشح. دونك معناتها الاختيار سليم، لكن وقت اخطاء تكتيكيه واختيار نتاع لاعبين مش في اماكنهم. كيما هذا معروس لعب على الجهه اليمنى، هو كان ينجم معناتها عيط على غرام يلعب في اوكرانيا في الجهه اليمنى، معناتها ما نرجعوش بالتالي.
9: الاختيارات
10: تمت، يلعب بثلاثه يلعب باربعه التالي. المهم هم يختار لاعبين المتكاملين مع بعضهم، متجنسين مع بعضهم، اللي يكملوا بعضهم
9: واضح.
10: وهذا المهم، ونحاولوا نكونوا ابليكي ونلعبوا بروح ونعطيوا معنا. يظهر لي المنتخب التونسي والجماهير التونسيه راهو تبحث على الروح والقليب، نتيجه تجي في المقام.
9: انت متفائل في المونديال بالمشاركه التونسيه؟
10: والله هذه فرصه تاريخيه، اذا انت احسن ثالثي نجم يترشح، اذا احنا ما نستحقوا من صحيح المجموعه صعيبه. السويد ولا هولندا ولا اليابان مش مسهلين، لكن يجب أن نأمن بحظوظنا
9: واضح.
10: نحاول نلعب في أسوأ الحالات على المركز الثالث كأحسن ثالث.
9: بلال متفائل؟
11: متفائل بالمقابلة الأولى.
9: مقابلة الأولى
11: باهي. طبعا المقابلة الأولى
9: طبعا نحكيو على المقابلات الأخرى. فقط سؤال جاوبوني في 20 ثانية، هل أنتم مع تغيير حارس المرمى ولا لا؟ خطر برشا كلام، وبرشا كلام زادت قال تقريبا في الساعات الأخرى مع إمكانية الاعتماد على دحمان في مباراة السويد، مع المحافظة على حارس المرمى مهيب الشامخ وإلا مع تغيير في
10: أي واحد من الناس مع المحافظة على حارس المرمى مهيب الشامخ اللي ما يتحملش مسؤولية الأهداف اللي قبلهم. حارس شاب طموح عنده شخصية، أثبت في المقابلات اللي لعبهم اللي عنده كاركتير، ونتصور ما تبش تغير حارس توا باش تدخل الشك وربما تخسر حارس ودحمان اللي ما شاركتوش في المقابلات ما تجيش جابته في الرسميه مباشره. هذا باش يضر بزوز حراس الراس. انا نتصور الحفاظ على مهيب الشامخ هو الاختيار الانسب خاصه في المقابله الاولى.
9: بلال رايك؟
11: الحفاظ على مهيب الشامخ اللي استنجوير معناها تو اصبح جوير كومبيتيتيف بحكم المقابله الاخيره اللي لعبهم. دونك ماهوش الوقت المناسب لتغيير مهيب الشامخ.
9: واضح. هذه آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي، إن شاء الله مربوحة. اليوم الحصة التدريبية الأخيرة باش تكون منتخبنا قبل مواجهة السويد اللي باش تكون نهار فجر الاثنين انطلاقا من ثلاثة متاع الصباح. بعد الموسيقى مصير معكم في استوديو المونديال.
13: كأس العالم على جوهرة FM TV.

0: كأس العالم على جوهرة اف ام تي في. في متابعة مع جوهرة اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم، فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوز لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل، كواليس، متابعات، الكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026. ستوديو المونديال
1: الأربعة وثمانية وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. تحية اللي تابعوا فينا الكل على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. باش نرجعوا على المقابلات اللي تلعبوا، أبرز المقابلات اليوم، لكن في الحقيقة من نجمو نبداو كان بالقمة الليلة اللي باش تكون لحداش متاع الليل، منتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخي 2022 والوصول للمربع الذهبي يلعب مقابلة من الحجم الثقيل، مقابلة قوية ضد منتخب البرازيل بكامل نجومه بقيادة مدربه صاحب الخبرة وصاحب الألقاب كارلو أنشيلوتي. ماتش باش يكون كما قلت لحداش متاع الليل بوقت تونس. منتصر خمر، شنو نجم نقوله على المقابلة هذه؟ هل يستطيع منتخب المغرب أنه يبقى في نفس النيفو اللي كان ظهر به في 2022؟
2: بالتأكيد، مع الأمال كلي كال، عرب كلي كال، بصراحة معلق على المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. بصراحة المنتخب المغربي هو منتخب عربي وإفريقي في ثوب أوروبي، منتخب عتيد، كان في آخر دورة معناتها تحصل على المرتبة الرابعة وعمل دور نصف نهائي، وسبق له معناتها لعب ضد المنتخب البرازيلي في ثلاثة مناسبات، كان آخرها في 2023 كان انتصر معناتها 2-1 وكسر العقدة متاع زوزة زيم اللي كان هزم ضد المنتخب البرازيلي سابقا. وبصراحة مقابلة متوازنة، المنتخب المغربي معناتها المشاركة متاعه هذه السابعة، عنده الخبرة الكافية في المشاركات على المستوى العالمي، عنده هداف اللي هو يوسف نصيري بثلاثة أهداف في 2018 و2022 وما زال مشارك. معناتها منتخب يملك كل آليات معناتها باش يمشي بعيد، باش ينافس بجدية، باش يكون منافس شرس للمنتخب البرازيلي. بصراحة أن يقول المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي شفته بصراحة المستوى الدفاعي معناتها هش، نتصور معناتها وفي غياب ميليتاو ورودريجو بصراحة
3: نيمار
2: معناتها أربع لاعبين عنده غايبين بصراحة، ويسلي آخرهم معناتها وقع تغييره، غياب الزلزول للمنتخب المغربي بصراحة
1: مؤثر ولا لا؟
2: مؤثر خاصة اللاعب ذا معناتها قدم موسم ممتاز
1: في ريال بيتيس،
2: وفي المنتخب المغربي وخذي بلاصته معناتها في المنتخب المغربي بصراحة. لكن معناتها نقول المنتخب المغربي اليوم باش يكون منافس جدي، 50-50 اليوم بالنسبة للمقابلة، لكن أفضلية أن نتوقع مفاجأة اليوم من العيار الثقيل منتخب المغرب ضد منتخب البرازيل.
1: بلال بشوش، ناخذ رأيك في المقابلة هذه اللي تقريبا العالم الكل يحكي على المقابلة هذه مع غضب في المغرب أنهم برشا ما نجموش يتحصلوا على الفيزا باش يمشيوا يتفرجوا في المقابلة، وصلوا حتى طالبوا أنهم يرجعوا لهم فلوس على الأقل متاع التيكيت.
4: مقابلة كبيرة برشا، يمكن اليوم المونديال معناه طبق بتاع اليوم طبق كبير، منتخب مغربي في مرتبة ثامنة عالميا، منتخب برازيلي سادسة ولا سابعة، دونك فما تكافؤ الفرص، فما 50
1: والمغربي ظهر لي مرتبة سابعة عالمي.
4: مرتبة البرازيل ظهر لي مرتبة سادسة، دونك مقابلة من العيار الثقيل، مقابلة فيها نجوم كبار برشا في يلعبوا في أقوى وأعتى البطولات وأعتى الفرق الأوروبية، دونك ان شاء الله نشوفوا ماتش كبير. حظوظ المنتخب المغربي كبيره، المدرب نتاعهم معناها وهبي، معناها
1: اكد
4: محمد وهبي اكد معناها في الكونفرنس دي بريس انه الفريق حاضر على جميع المستويات وانه قادرين باش انهم ينتصروا اليوم على المنتخب البرازيلي، اللي رغم انه عنده المدرب معناها انشيلوتي الحنكه الكبيره والمتخصص معناها في البطولات سيرتو معناها مع ريال مدريد، زاد أكد أن المنتخب تاعه حاضر باش يكون موجود في كأس عالم هذية ومش يمشي لبعيد في الكوب دي مود دي.
1: منتصر المقابلة الثانية ما دام حكينا على البروجرام تاع اليوم، قطر سويسرا 8 متاع الليل.
2: قطر المرتبة 55 عالميا، سويسرا المرتبة 19 عالميا، معناتها على مستوى الترتيب العالمي ولا التصنيف العالمي المنتخب السويسري عنده أكثر حظوظ، لكن معناتها تاريخيا ممكن منتخبين هذوما تقابلوا في مقابلة ودية، وكان الانتصار للمنتخب القطري هدف لصفر 2018 بإمضاء أكرم عفيفي اللي موجود تو في القائمة بتاع المنتخب القطري.
1: وتبدل وجه قطر مع لوبيتيغي؟
2: تطور شويه معناتها على وزاد اكثر خبره بما انه شارك في كاس العالم مفارطه معناتها في البلد كبلد منظم اليوم اول مشاركه معناتها بعد ترشح للمنتخب القطري اسبقيه معناتها للمنتخب السويسري بصراحه المنتخب عتيد المنتخب السويسري لكن ربما معناتها تاتي المفاجاه المنتخب القطري قدم مردود كبير ويكون عنده معناتها شأن اليوم في المقابله ذي ويخرج نتيجه ايجابيه حتى نقطه معناتها تكون عندها نفس ايجابي للمنتخب هذا باش يوصل باكثر ثقه في النفس لبقيه المشوار.
1: بلال باش المقابله اللي مبرمجه ماضي ساعتين نتاع الفجر اي تي تلعب ضد اسكتلندا اي تي اللي اول مشاركه في المونديال تواجه منتخب اسكتلندا في الحقيقه اي تي صارت له حاجه غريبه قبل المونديال منتخب اول مره تصير في تاريخ المونديال منتخب بيحب يلعب بدربه نتاع بلاد اخرى طلب انه يلعب بدربه بولندا الخطر الحكاية عندها رمزية تاريخية عام 1802 نابليون بونابرت بعث جنود باش يواصلوا في الاستعمار الفرنسي ضد بولندا لكن الجنود هذوما وقتها فهموا أصل المعركة انضموا للبولنديين انضموا للهايتيين بعد حتى في الدستور وقت اللي خذوا الاستقلال متاعهم عام 1804 عانوا المعركة هذية دونك حبوا يستعرفوا في خلال المونديال حطوا دربوا بولندا مع هايتي وكان رمز شافته الفيفا فيه شعار سياسي وبالتالي منعته
4: رفضت
1: دونك باش يلعبوا بالمريول نتاعها
4: بون بالنسبه للمقابله هذه منتخب هايتي في اول مشاركه منتخب ليكوز زاد يمكن منتخب اوروبي عنده حظوظ خير شويه في المقابله هذه في المجموعه هذه ينجم يترشح منتخب الايكوسي معناها مقارنة بوجود منتخب البرازيل منتخب المغرب اللي مش يكونوا واحد في المرتبة الأولى واحد في المرتبة الثانية على الأقل معناها منطقيا دونك مقابلة هذه مقابلة بتاع اللي مش ينتصر مش يكون عنده حظوظ أكثر ينجمش معناها يوصل
2: أحسن
4: يوصل الترتيب معناها بتاعه في أحسن ثالث
1: بالنسبة للمقابلات اللي تلعبوا البارح كندا بوسنا والهرسك مقابلة وفات على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف كندا بعد ما قبلت هدف كانت وصلت للتعديل وأمريكا واحد من البلدان المنظمة ربحت الباراغواي 4-1 كلمة كلمة على المقابلات هذه
2: بصراحة ما عدا شفت مقابلة كندا والبوسنا والهرسك معناتها بصراحة معناتها الشوط الأول معناتها المنتخب الكندي كان تائه معناتها ما قدمش مستوى كبير لكن المنتخب البوسني معناتها فاجئ المنتخب الكندي معناتها على كثر كره ثابته معناتها كره راسيه معناتها سجل هدف الاول لكن شفنا الشوط الثاني معناتها المنتخب الكندي خلق اكثر من فرصه وسجل هدف وقع معناتها عدم احتسابه ثم عاد النتيجه بصراحه هذوما هما زوج منافسين معناتها مش من الكاليبر الكبير زوج فرق معناتها منتخبات متوسطه ولا ربما اقل من المتوسط ربما المنتخب الكندي فرط على روحه معناتها الانتصار قدام جماهيره اللي كانت اعدادها كبيره بالنسبه للمنتخب الامريكي ومقابلته
1: ضد
2: الباراغواي المنتخب الامريكي بصراحه سيطر بالطول والعرض على المقابله دي شفت ملخص ما تفرجش في المقابله بصراحه لكن شفت مخر برشه مش شوي لكن بصراحه شفت الملخص شفت الاهداف شفت فريق منظم فيه مع بوشيتينو مدرب الارجنتيني بصراحه شفت كره قدم عصريه ترتكز على التحولات الهجوميه
1: عوده بوليسيتش اللي عندنا برشا
2: بوليسيتش ماكيني بصراحه داس اللي يسبق له
1: لعب مع
2: برشلونه الظهير الايمن الظهير الطائر يلعب بصراحه يلعب كيبداوا المقابله يلعبوا ب 4-3-3 ثم تتحول 3-4-3 المنتخب الامريكي بصراحه قدم مستويات كبيره واعطيه مؤشرات ايجابيه اللي باش يكون منافس باش يمشي لبعيد في كاس العالم هذه
1: بلي الكلمه على زوج مقابلات هذه
4: والله بالنسبة لمقابلة كندا والبوسنة كانت متوازنة بحكم المقابلة في كندا في الشوط الثاني منتخب الكندي حاول معناها بكل قوته مش عادل النتيجة وكان ينجم ينتصر كما تعرف
1: الفونسو دايفيس خلى بلاصته
4: أكيد معناها لاعب معناها يلعب في مستوى
2: مهاري
4: عالي ومهاري مش يخلي بلاصته بطبيعة الحال دونك المنتخب الكندي نتصور يترشح في المجموعه هذه وما تنساش منتخب البوسنه هو اللي ازاح منتخب الايطالي دونك عنده كطابع الاوروبي في المحافظه على النتيجه في لي ترانزيسيون تاعو كان نجم يسجل الهدف الثاني لكن وقع تعديل النتيجه بالنسبه لمقابله
1: امريكا
4: امريكا والباراغواي، تحس منتخب امريكي منتخب حاضر، حضور جماهيري كان كبير برشا،
2: 70000 متفرج
4: معناها اعلى اعلى يمكن مقابله ولا ثاني مقابله.
1: صحافه قالوا الامريكيين بداوا يتغرموا توا بكره القدم،
4: مع انه كره القدم في امريكا انيس معناها اللعبه الشعبيه الرابعه ولا الخامسه،
1: عندهم البيسبول
4: معناها مش بالسهل انك ثقافه في الانبي ثقافه معناها بتاع شعب كامل معناها باش تغيرها، يحب لها بدات تتبدل معناها يحب لها برشا وقت.
1: صحيح
4: يمكن من 94 معناها للدوره الثانيه معناها تحسها معناها تبدلت شويه. دونك منتخب حاضر قاب مباراه كبيره معناها 3-0 في الشوط الاول، دونك نهاية المقابله من البدايه
1: ينجم يمشي لبعيد كالمنتخب الامريكي،
4: ينجم المقابله ينجم يترشح، وبعد ما بتعرف انت والمنافسين باش يكونوا في الدور الاساس 10.
1: واضح. بعد شوية مش نحكيه على الكواليس، أبرز الكواليس في المونديال، وأيضا شنو عنونة الصحافة العالمية.

Johara FM. Publicité.

0: mondial.
1: الأربعة وثلاثة وأربعين دقيقة. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في. نوصلوا لكواليس المونديال وأيضا الصحافة العالمية. باش نعملوا جولة في الكواليس. نبدأ بالخبر الأول في الكواليس بكري شوية. فيديو متاع عرفة برازيلية اسمها باهيانا أثارت الجدل تقريبا في كل وسائل الإعلام العالمية، واللي قالت أنه بعد إطلاق توقع غريب منتصر بلال تقول بشأن المونديال، قالت إنه فما كائنات فضائية معادية باش تنفذ عملية استفد عملية اختطاف جماعي في أحد المقابلات اللي باش يصيروا في ملاعب واحد من ملاعب ميامي، وباش يتم خطف 700 شخص من الحضور سواء ملعبية وإلا جمهور، ووصفتها بالحادثة غير المسبوقة.
2: والله اخبار غريب هو كيف المضمون بتاع الاخبار بصراحه. كل شيء
1: انا عشان كنت حاب تعمل بوز يمكن
2: اكيد يعني
1: العرفات
2: بصراحه نشوفوا معناتها الايام الجايه شنو باش يظهر لنا. كان بصراحه النبوء بتاع التنبؤ بتاعها يكون صحيح بصراحه. برافو
1: بلال، عندك متعلق؟
3: لا بدون تعليق انا
1: نعطيك الاخبار اللي بعده في الكواليس. ارتفاع غير مسبوق في اسعار الفنادق في امريكا. باركينج كهو الليله توصل 450 دولار باش تحط كرهبتك، وليله الفينال الوتله الليله باش توصل 2300 دولار، والباركينج باش يتحسموا شويه تولي الليله 383 دولار.
3: تحس معناها الناس قاعده تستغل في الدوره هذه نتاع اسعار، ما هو ديجا الاسعار في امريكا اسعار
1: كبيره
3: معناها جنونيه على جميع المستويات. خلي معنا وقت تشوف انت معنا دور كاس عالم راهي دوره يتابعوها معنا غلق الى حد هذه اللحظه معنا وصلوا مليار و200 الف شاهدوا المقابلات، معنا على كل 8 اشخاص في العالم شخص من 8 ذوما شاهد معناها شاهد مقابله من المقابلات. دونك اهتمام كبير تشوف معنا كل شيء يقف على جميع المستويات والا كل شيء يتحرك.
1: دونك يحاولوا يستغلوا
3: في كاس العالم هذه. دونك معنا ناس تستغل استغلال فاحش معناها.
1: منتصر جثة داخل صندوق قرب معسكر منتخب الإيراني، كانت في قريبة برشا من مقر المنتخب الإيراني في المكسيك، وصدمة كانت لبعث المنتخب الإيراني اللي ديجا هو هارب من أمريكا يجي باش يلعب مقابلاته ويرجع للمكسيك، والجثة هذه وقت اللي تم اكتشافها كانت في حالة تقدم شديد من التحلل.
2: هو
3: بفعل فاعل
2: بفعل فاعل بالتأكيد، وميساج نعرفوا معناتها العلاقات المتوتره بين ايران وامريكا على المستوى السياسي، ربما ذاك معناتها مساج لخلق الرعب والخوف معناتها في قلوب المنتخب الايراني. لكن ما تصورش معناتها المنتخب الايراني الحادثه كيما هذه باش تاثر فيه، بل بالعكس باش يزيدوا اكثر عزيمه واصرار باش يشرف معناتها المنتخب نتاعه كما ينبغي.
1: به القبض على زوز من اللي سرقوا المعدات نتاع منتخب انجلترا، اللي سرقوا الكور معدات التدليك، حتى اللوحه نتاع الامور التكتيكيه نتاع توماس توخيل سرقوها، وهما كانت في شاحنه محطوطه كل شيء، والكور هزوهم كل ما عدا كره واحده يظهر لي كانوا ساهوها في الشحنه هذه. بلال
3: شوف انا الامور الامنيه في امريكا انا تحسها امور صعبه، فما برشا ناس قاعده تستغل في كاس العالم هذه سواء قطاع
2: منحرفين
3: ولا منحرفين ولا كما تعرف معناها الجريمه نسبه الجريمه في امريكا
2: مرتفعه جدا
3: رغم معناها وجود حقوق الانسان ولا والديمقراطيه، لكن
2: الشعارات هذيك
3: الشعارات هذيك تشوف معناها في تظاهره كبيره كيف هذه انا المزيج الكبير معناها نتاع التنوع
2: زاد نورمالمون اني سمعت المنتخبات تكون مامنه كما ينبغي في التمارين في الفندق في التنقل هذا معناتها نستغرب معناتها
1: درون تتجسس على تدريبات المنتخب الجزائري هذا
2: بصراحه معناتها شيء غريبه قاعد نشوفه فيها بصراحه.
1: منتخب غانا يحتج بقوه وبعث الكندا بخصوص توماس بارتي اللي عنده تهم نتاع اغتصاب تلاحقوا في انجلترا، قالوا لهم لازم تعاودوا تنظروا في الدوسي وخاصه انه الملاعب هذا واحد من ابرز الركائز. منتخب السويد التشكيله نتاعو تسربت خرجت وخرجتها حتى بعض الصحافه بما فيهم حتى نساء ورقه في التيران فيها التشكيله ربما اللي تنجم تواجهنا في المقابله الاولى بالنسبه للمنتخب والتشكيله كما تشوفوا حتى في التصويره.
3: معناها تزمر المنتخب السويدي معناها تقلق
1: ربما كي خرجت عادي ردت الفعل كانت
3: منتخب
1: عادية.
3: أوروبي منتخب عالمي معناها مش ينتظر انه معناها لل
1: حتى اذا خرجت التشكيله ينجم من بعد
2: ربما مساحه ما نتصورش التشكيله تعطى يوم
1: ولا خلوها
3: يوم فخلوها ويمكن فما معناها نجم تكون معناها بحكم بالحظ انها تكون نفس التشكيله
2: ربما.
3: لكن مش مشكله ونحن في كاس اوروبا نعرفوا العشره اللاعبين مش يكونوا في النهائيين
1: معناها
3: مش مشكله كبيره.
1: باهي نمشيو للصحافه العالميه تقريبا من بين العناوين نقراو في صحيفه ماركا الاسبانيه ماركو او صحيفه ماركا كوكوريلا لاعب تشيلسي والمنتخب الاسباني لا قال ماناش متقلقين بخصوص الضغط ولا نشعر باي ضغط بل نشعر بالحماس. وايضا حكيت على مباراه البرازيل قالت باش تبدا مشوارها بمواجهه منتخب قوي اللي هو المنتخب المغربي. نمشيو للصحيفه اللي بعدها اللي هي صحيفه ليكيب الفرنسيه اللي عنونت ايضا المنزل الأزرق إنه المنزل الأزرق القائد في أفضل حالاته في إشارة لكيليان مبابي اللي قالت إنه في أفضل حالاته قبل انطلاق المقابلة الأولى في المونديال. هذه تقريبا أبرز الكواليس وأيضا بعض العناوين في الصحف. بعد شوية بشمشيو لروبريك برونوستيك المونديال.

0: مرحبا من جديد لاربعة وخمسين دقيقة وقيت باش نحكيو على برونوستيك المونديال.
1: برونوستيك المونديال.
0: في برونوستيك المونديال مواصلين معكم مع الترتيب. برونوستيك المونديال اللي نذكركم إذا كنت تحبوا في الليكيب متاع السبور متاع جوهر فام عليكم كان تعملوا جيم وبرتاج للببليكاسيون اللي موجودة على باج السبور جوهر فام. أيضا تبعثوا من خلال الببليكاسيون هذه تبعثون على الأرقام اللي موجودة في الببليكاسيون الميل متاعكم يوصلكم مباشرة اسم مستخدم وكلمة سر هكا يولي عندكم كونت وتنجموا تشاركوا باش تربحوا عديد الكادوات. يظهر لي الترتيب والتنافس كل ما يزيد النومبر كل ما يزيد التنافس منتصر في البرونوستيك خاصة الأولانيين عندهم كادوات بعد نعطيكم الجوائز المنتظر
2: بطبيعة الحال مع توين يزيد العدد وان تكثر معتها النتائج تقرب أكثر معتها النتيجة الحقيقية ويكثر التنافس وترتيب معتها يظهر من خلال معتها التواتر معتها المباريات معتها والتكهنات الصحيحة.
0: عملت كونت ولا بعد شوية نعمل كونت؟
2: بعد نعمل كونت
0: هنشوف الترتيب متاعك ولا التكهنات
3: متاعك تجيب خط قد
0: بلال بشوش
4: كيف أنا
0: تكهناتك قاعدة صحيحة صح في المقابلات الربما اللي تعدوا
4: شوي بكل صراحة مش كلها صحيحة.
0: أمريكا فاجئك السكور بتاع الأربعة واحد
4: سكور فاجئ أمريكا خطر معناها 30 دقيقة 2-0 معناها فيسع المنتخب الأمريكي خذير زمام من الأمور ودخل معناها ما غير
2: مقدمات
4: غير مقدمات وما غير جس نبض صحيح المنافس ما كانش كبير لكن انتصار في بداية المشوار 3-0 3-4-1 دونك معناها هاني موجود
0: كيف كيف بعد شوية نشوفوا منتصر وبلال الترتيب متاحهم وقت اللي يدخلوا في السباق دونك في الترتيب نعطيكم التوب 10 في الترتيب إلى حد الآن زبيدي شيمة في المرتبة الأولى عندها 24 نقطة زبيدي شيمة
2: لهنا عنصر
0: النساء في التكهنات
4: شيء خوف يا سيانيز
0: الكرة توا ولا ترى ما عادش
2: مربوطة بالذكورة ولا هنا
4: برافو انجرون برافو شيمة
0: والله عطيه الصحة شيمة الزبيدي عندها 24 نقطة براهم نسرين في المرتبة الثانية وينهم الأولاد عندها 17 نقطة الثالث هو عبد الرزاق خليفة اللي عنده 16 نقطة ثم إبراهيم زقنان عنده 15 نقطة خواجة محمد علي عنده 15 نقطة البريغي بري عنده 15 نقطة ثم المرتبة السابعة كيف نلقاو خواجة محمد علي قلت الخامس السادس بريغي بري 15 نقطة ثم إبراهيم خواجة عنده 17 عائلة خواجة داخلة بقوة في الترتيب موجودين
4: عاملين
0: طارق الفوال زميلنا مراسلنا في القروان في المرتبة الثامنة عنده 14 نقطة والعبد على الأقل عبد الوهاب المانع عنده 14 نقطة في المرتبة التاسعة وفوزي الخماسي في المرتبة العاشرة
2: معناتها في العاشرة الأولانية فما زوز مراسلين
0: معناتها حتى انتم تنجموا تشاركوا
2: تاريخ نتصور اني من هنا لنهاية الكومبيتيسيون نلقاهم في المرتبة الأولى
0: في المراتب
2: العبره بالخواتيم
0: قاعدين ماشيين بالبيه بالنسبه للبرونستيك تلقاهم كل يوم ال11 نتاع الصباح تلقاو الماتشات اللي باش يلعبوا غدا دونك توا مثلا في اللحظات هذه تنجموا تدخلوا للانترفاس بالنسبه اللي عندهم كونت واللي ما عندهمش كيف قلت يبعثوا على الارقام الميل نتاعهم جي لوجين ومود باس وينجموا يعملوا الكونت نتاعهم وينجموا يشاركوا ويربحوا معنا عديد الجوائز في انتظارهم سويفون الترتيب نعاود نذكر راهو سويفون الترتيب الجوائز المنتظره عندكم تلفزه 50 بوست في انتظاركم كيف صالون دي بي سي دي سمارت فون 4 بون داشا ب 500 دينار دي بون داشا ب 200 دينار هذا من خلال لي سبونسور نتاعنا اللي هما وون دي ار بي اللي هي منظومه ذكيه تونسيه 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية في كل ما يتعلق بالأرهاج جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال اي كيس أورجستروز كيف من خلال فريخة كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهي كيف تنجبوا من خلال العربية كل ما تحتاجوا من أجهزة إعلامية وكهرو منزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سيلفي جروب تي ان ذي حضر بن سحنا فريد في دقائق واستمتع بنا تونسية أصيلة مع العائلة والأصحاب ماي بيست هوم كل ما تحتاجه لبيتك في مكان واحد بأفضل الأسعار متواجدين في سهلول و

0: كودا يولي جينز مع بتبيعة يولي جونز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. ومنحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق. هذه الكادوات في انتظاركم، هذا كما قلت في انتظار الترتيب، وبهين كادوات هكا
1: نهاية كاس العالم،
0: مع نهاية كاس العالم إن شاء الله في انتظاركم كما قلت برشا كادوات سويفون الترتيب. والأكيد أنه فما برشا مش يكونوا ديما البرونستيك نتاعهم يحاولوا تقريبا ما يرايتوش المقابلات الكل من خلال التكهنات نتاعهم.
1: صحيح.
0: دونك هكا كنا وصلنا نهاية استوديو المونديال اليوم، مع تحيات ليكيب الكل. مشكور جدا منتصر حمار، عاش
1: كنيس، شكرا.
0: يعطيك الصحة عبد الحميد بن عجوزة في الديجيتال، وسامي الظويري كوتي تكنيك، كل تفاصيل موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بونيت، وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. موعد الرياضي جاي باش يكون في جوهرة سبور 6 في لامان.
2: العالم على جوهرة FM TV.

0: بحلم غيلان بحلم غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: جوهرة أفلام
1: بيبليسيتي
0: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: جوهرة اف ام
1: بيبليسيتي

0: بزنس نيوز. بزنس نيوز. مرحبا بكم. مثلا تزويد المواطنين بالماء الصالح للشراب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في الصائفة الحالية محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وأشرف على جلسة بمقر وزارة الفلاحة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الفنية المعنية. وتناولت الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية، وبحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة. هذا وتم تطرق أيضا خلال الجلسة إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطات الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية وما قد ينجر عن الأعطاب أو الانقطاعات من اضطرابات في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات. تقدمت عمليات حصاد الحبوب في ولاية أريانا بنسبة 30%، واستقبل مركز تجميع بمنطقة قنطرة بن زرتة أكثر من 18,000 قنطار منها، علما وأن التوقعات تشير إلى إنتاج ما يناهز 200,000 قنطار بالجهة، محافظة بذلك على نفس مستويات السنة الماضية وفق رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا علي الهمامية. المتحدث أضاف أيضا أن التحدي الحقيقي يكمن فيما بعد الحصاد، فالجهة تعتمد بشكل رئيسي على مركز تجميع حبوب وحيد كائن بمنطقة قنطرة بن زرتة تابع للشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية، وتبلغ طاقة استيعابه القصوى 75,000 قنطار. ختاماً، تتواصل بمركز التصميم بالدندان من ولاية منوبة دورة للتأهيل الحرفي في اختصاص صنع الاكسسوارات النحاسية وتقنيات تشكيله والنقش عليها. انطلقت مطلع الشهر الحالي لفائدة 10 متدربين ومتدربات من أصحاب الشهادة العليا من اختصاصات أكاديمية متنوعة، وذلك في إطار برنامج الاتحاد وبرنامج تونس الإبداعية الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حسب ما أكده سفيان قربوش المندوب الجهوي للصناعات التقليدية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Business News.
2: جوهرة اف ام. تندونس.
3: برعاية
4: أحلى بونوس لأحلى ناس.
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولكتك. سوم الدقيقة 190 ملي.
6: أريدو. طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذا في فقرة توندونس. كما قلت البارح باش نحكي على الثروات العالمية واللي تشهد نمو ملحوظ خلال سنة 2025، وين نلقاو قيمة الأصول القابلة للاستثمار اللي يمتلكها الأفراد ذو الثروات المرتفعة، نلقاوها زادت بنسبة 9%. علاش؟ على خاطر فما مكاسب تحققت في أسواق الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. نحكيو على وكالة بلومبرغ الأمريكية واللي تنقل تقرير خرج على شركة كاب جيميني الفرنسية المتخصصة في تقنية المعلومات والاستشارات، اللي تقول اللي كون الثروات العالمية للأفراد اللي عندهم أصول استثمارية في التكنولوجيا ارتفعت بقيمة مليون دولار أو أكثر، وين وصلت المجموعة متاعها الكل رقم قياسي هو 98.3 تريليون دولار كان هذايا عام 2025. جوست 98.3 تريليون دولار راهو قريب برشا من إجمالي الناتج المحلي العالمي اللي هو 111 تريليون دولار حسب بيانات البنك الدولي. بتبع 111 تريليون دولار كانوا في 2024. جاريد ميرفي اللي هو رئيس الحسابات الاستراتيجية في قطاع الاستشارات المالية عند بلاك روك واللي ساهم في إعداد التقرير هذا مع كاب جيميني، يقول لامتلاك نحو 100 تريليون دولار من الأصول الاستثمارية على مستوى العالم يمثل حجم هائل من الثروات وفرصة ضخمة للقطاع المالي. الارتفاعات القوية في أسواق الأسهم المدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ساهمت في زيادة عدد أصحاب الملايين عالمياً بنحو 2 مليون شخص، ويوصل المستوى قياسي، يعني عندنا 25.3 مليون شخص عندهم ثروات طائلة. في نفس الوقت استمرت الثروات في التركز لدى شريحة الأثرياء للغاية، والناس اللي ثرواتهم تفوت 30 مليون دولار نلقاو عندهم أسرع وتيرة نمو بين مختلف فئات الثروة، مع ارتفاع العدد بتاعهم إلى مستوى قياسي يوصل ل 250 ألف شخص. يعني باش نلخص، عن أكثر من 250 ألف شخص في العالم الثروات متاعهم فايتة 30 مليون دولار. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
1: Moi, David Bandetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui

0: Cool fan de notre page officielle Facebook, Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
2: جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدا ماضي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور ابرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. اجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل انحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسيا.
3: المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بلس 40 ماريو لونسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك انستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان. ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: جوهرة بلس دو إي.

0: 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات.

0: الخشم تاع الصباح، نص النهار مالي ساعة، مال ثلاثة متاع العشية في آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو، الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحي لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور
0: ستة ودقيقة، مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. بداية بآخر أخبار مونديال 2026.

0: شاعر FM TV.
1: منتخبنا الوطني وصل تحذيراته في مدينة مونتير المكسيكية استعدادا لمواجهة السويد. مقابلة تتلعب فجر الاثنين ما 3 متاع الفجر إذا فر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. آخر أخبار لكيب ناسيونال والمونديال ناخذوها في المباشر مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. مرحبا ناجح.
2: مرحبا بك العادة نيس ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر سبور. اليوم احنا ان شاء الله موجودين في مدينة مونتيري. حاب نطمنكم للمنتخب في ساحة جيدة، اجواء على العال، اللاعبين بصراحة في التدريب معنا بينوا اليوم عندهم عزيمة كبيرة وواعدين باش يفرحوا الجمهور التونسي يكونوا ان شاء الله في المستوى المطلوب. اجواء الطقس لنا يعني الطقس ممتاز عكس مكسيكو، الطقس ممتاز يشجع على كرة القدم. الجماهير بصراحة قاعدة تجي من العالم اجمع، قاعدة تجي لهنا، فما جماهير موجودة كيفية كبيرة معناها في المقابلة هذه، وفما حتى جماهير أخرى قاعدة تجي من مدن أخرى هنا في المكسيك. مرحبا بكم على جوهر سبورت.
1: يعطيك الصحة ناجح، والأكيد أنه إن شاء الله مربوح المنتخب الوطني التونسي في المونديال. في انتظار الحصة التدريبية الأخيرة وتحديد ملامح التشكيلة الأساسية اللي باش نبداو بها مقابلة السويد مع برشا تفاؤل إن شاء الله قبل انطلاق المقابلة هذه. من المتضرر أنه الشامخ يكون في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، العبدي على اليسار، آدم عروس رقيق والطالبي باش يكون الثلاثي هذا في محور الدفاع، قدامه مسخيري، خذيرة، حنبع المجبري، العاشوري وفراس شوت. برشا توصيات نذكروا بهم للجماهير التونسية قبل مواجهة السويد، خاصة القدوم مبكرا لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. التوقعات الجوية تشير أنه فما أمطار نهار المقابلة، لبارابلوي ممنوعين إدخالهم، دونك ينصح بارتداء قبعات وإلا حاجة فيها كابوش في المقابلة. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب أو خارجه، أيضا يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع تاع مشروبات داخل الملعب، يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي، وعملية تفتيش باش تكون دقيقة عند مداخل الملعب. نحكيو على النتائج وأهم المواعيد في المونديال. فجر اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ربحت الباراغواي 4-0 مقابل هدف. بعد شوية تحديدا 8 متاع الليل المنتخب القطري يلعب ضد منتخب سويسرا، 11 متاع الليل مباراة قمة بين البرازيل والمغرب، وماضي ساعتين متاع الفجر هايتي تلعب ضد سكوتلندا. الأمريكية أكدت أن الشرطة الأمريكية في مدينة كانساس سيتي ألقت القبض على شخصين من اللي قاموا بسرقة معدات منتخب أنجلترا بعد اختفاء الأحذية تعدد من الملاعبين، كيف الكور وأيضا أدوات التحليل الفني ولوحات توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي التكتيكية، بالإضافة إلى طاولات التدليك. المنتخب الجزائري وبروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني باش يغيب على المباراة الافتتاحية المنتخب الخضر ضد الأرجنتين بسبب الإصابة اللي عنده، عدم اكتمال والتعافي منها، الإصابة اللي كانت عرضها مع فريقه بروسيا دورتموند في كحله الأيسر نهاية الموسم. على المونديال بحالة من الغضب طالت مشجعي المغرب قبل مواجهة البرازيل الليلة بسبب رفض لطلبات التأشيرة حتى لليوم، مما فجر موجة متاع غضب والرغبة انهم يرجعوا فلوسهم اللي ضايعة بسبب شراء

0: من الوطني لأقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان يواجه حاليا النظير البرتغالي لأقل من 20 سنة في الفينال متاع دورة طولون الدولية الودية في فرنسا. تقريبا 5 دقائق لعب، دائما التعادل 0-0 بين المنتخبين. منتخبنا الوطني انزل بتشكيلة هذه: الخرداني، الحرش، الرياحي، محمد أمين علال، المحرزي، صادق محمود، بريك، جرولر، لؤي الطراعي وزيون الشطي. كل التوفيق لمنتخبنا لأقل من 23 سنة. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي بعد غلق 4 ملفات كاملة في وقت قياسي: غلق ملف أوميجا، كيف كيف المعدل البدني السابق أحمد البيريري، الحارس السابق علي جمال الدوسي متاعه لفيه 190 مليون، الملف الرابع كان صلاح الدين الغدامسي اللي وافق دون تردد على التخفيف في مستحقاته من 202 مليون إلى 54 أو إلى 45 مليون، تخلى على 157 مليون. الملف الخامس هو ملف فهمي بالرمضان اللي فيه 92 مليون، مش يكون هو الدوسي الخامس. ونذكروا أنه تم تأجيل اللقاء المبرمج بالنسبة للجنة المستقلة لفضل النزاعات اللي كان برمج غدوة مع مختلف الخلايا للأحد المقبل إلى حين تقديم القميص الرسمي وأيضا بطاقات إطوال لايف ستايل في أبها حلة. نحكي على النادي الافريقي بعد احداث الديربي ضد الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي فند الاشاعات اللي راجت حول قيام رئيس النادي الدكتور محسن الطرابلسي بمنح شهاده طبيه لمهدي ميلاد بحكم سيرته الطبيه. وهذا النادي الافريقي يقول انه الدكتور محسن الطرابلسي لم يعد مباشر لمهامه بقسم الاستعجالي في مستشفى الحروق البالغه ببن عروس منذ توليه رئاسه النادي الافريقي. يقول انه اللجنه القانونيه في النادي الافريقي باش تقوم بتتبعات عدليه كل من شر الاشاعات، ومن جهه اخرى باش تستأنف عقوبه مهاجمها فراس شوت. حمزة الجلاصي وافق على تجديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي الموسم إضافي بما أنه الكونترا نتاعو يوفى نهار 30 جوان 2026. كانت هذه ثالث نشرات الرياضية لليوم، قدمكم نيسر لذاودي. النشرة هذه وخلال أخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فين بونيتو، أيضا الطاجة متاعنا سبور جوهرة فين في لمن.
1: جوهرة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فم تي في وفورزا لتونسيا.
2: تابعوا كل جديد مع جوهرة فم مع عاصي الحلال.
3: اسمعوا كل جديد مستمعين إذاعة جوهرة فم. حسين الجسمي.
4: اسمعوا كل جديد وكل أخباري على جوهرة فم بتونس. نجوى كرم.
5: اسمعوا كل جديد وعرفوا كل أخباري على جوهرة أفهم أبو لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات
6: والطبلة دخلت لعب جوه دماغي حبيبي. إن شاء الله استنوا أخر نتيجة وتابعونا على راديو جوهرة.
7: العب يلا ما تلعب يلا.
8: اسمعوا جديدي وأخباري الفنية على جوهرة أفهم وليد توفيق.
9: معكم حميد الحضري، سمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام

ستة 11 دقيقة مساء نور. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في جوهرة شو موعد جديد كما كل عشوية سبت من الستة للثمانية متاع الليل متاع العشية مادام نحكي على وقت الصيفية. إن شاء الله جوائنا حفلة باش تكون خاصة الأسبوع هذا وفي تعويض لزميلنا غازي خليلة من الميلادي من قدام الميكرو. مرحبا سامي, مرحبا عبدو, كالعادة رافقكم حتى الثمانية. اليوم ساعة الأولى باش تكون خاصة بالأجواء متاع كأس العالم لكرة القدم, خاطر فهم الكرة وفهم الفن والموسيقى للناس اللي ما تابعتش بتبيع البرستاسيون متاع مختلف الفنانين العالميين. فما اللي زادة أصولهم عربية بعد شوية نرجع لهم باش نحاولوا نعيشهم نرجعوا نسمعهم نتفرجوا فيهم بتبيع الحال الأجواء اللي كانت في المكسيك في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. على طول الافتتاح وحفلات الافتتاح ساعة ثانية باش تكون خاصة بالمهرجانات التونسية. شنو فما جديد, شنو المهرجانات اللي بدينا نتعرفوا على المعالم متاحة في تونس, أما زادة كيف كيف نحكيه على مختلف المهرجانات في العالم العربي. يلا بعد شوية باش نبدأ مع أول الفنانين واللي باش نتابعهم ونشاهدوا البرستاسيون متاحهم في افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026.

على بوب سانكلار على جوهر اف. مرحبا من جديد في جوهر شو. الشو اليوم باش يكون رياضي ويتزامن مع افتتاح كأس العالم كرة القدم 2026 مكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. صحيح بدأ الحديث على المباريات الكروية والأداء والنتائج، ولكن ما زال الحديث زاد على حفلات الافتتاح اللي كانت حاضرة في ثلاثة الدول المنظمة في كندا، في المكسيك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية. حفلات عكست التنوع الثقافي والفني، تبقى ديما الموسيقى لغة العالم اللي تجمع العالم الكل، حضور متميز عديد نجوم العالم، الدول مختلفة من دول مشاركة من الدول اللي منظمة بطبيعة الحال، ولكن يذول لي أبرز أغنية نعرفها الناس كل، الأغنية الرسمية لكأس العالم اللي تأديها شاكيرا، ثم بعد نسمعها ونشاهدها بطبيعة في أدائها الرسمي في واحدة من حفلات الافتتاح. ولكن يقول القائل شنو حكاية هالأغنية الرسمية اللي براتيكمون في كل نسخة تكون فما فنان وتكون فما أغنية خاصة، بالرغم اللي الأغاني اللي كانت تعتمدها الفيفا رسميا قبل تلقى زادة انتشار واسع، ولكن بطبيعة الحال من مغنين يأديوا الأغاني هذم، وقتاش ترجع يعني حكاية هالأغنية الرسمية؟ أغنية تختارها الفيفا وأصبحت عادة في نسخ كأس العالم الماضية القليلة، ما كانتش عندها مدة طويلة بطبيعة، ما فماش أغنية بركة، ولكن بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الأخرى. ذكروا احنا اول نسخه من كاس العالم كانت نظمت عام 30، وما كانتش هالبطوله هذه مرتبطه باغنيه او نشيد غير او نشيد رسمي حتى العام 62، وين كاس العالم تم اقامتها في تشيلي، وقرر فريق موسيقي تشيلي انجاز اغنيه احتفالا بالحدث، ومازالت الاغنيه التشيليه ذي مخسر كاس العالم تحت تحمل الرقم القياسي التاريخي كاكبر عدد من النسخ الماديه اللي تم بيعها على الاطلاق في البلاد. الروك ديل مونديال تسجلت، وهذه الأغنية نحكي عليها، في 30 ماي عام 62، ونسخة اللي فاز فيها البرازيل كأس العالم، وتعتبرها الأغنية هذه الأغنية الرسمية الأولى الفعلية للمونديال من وقتها. وكل عام فما أغنية أو نشيد رسمي أديه فنان بطبيعة الحال سواء من الدولة المنظمة أو من دولة أخرى بدون شك. ونذكر الناس كل عديد الأغاني القات رواج ونجاح، وعديد الأسماء اللي كانت وراها كما مثلا ريكي مارتين، شاكيرا كانت حاضرة في أكثر من نسخة على أشهر وكا وكا، وغيرهم من الفنانين بطبيعة الحال. حفل الافتتاح الرسمي زاد حقق أرقام قياسية هيلة برشا، مع حضور عديد وعشرات الفنانين من مختلف الدول، كما قلت فما أسامي وتنرجع لها إن شاء الله بعد شوية من أصول عربية، أسامي إفريقية زاد كيف كيف، ولكن أسامي من كندا، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن عديد الدول. بالنسبة للثمانية أغنيات كاملة باش نسمعها اليوم، الأربع الأغاني الأولى باش تكون من عند داني أوشن، باش يكون حاضر زادة أندريا بوتشيلي، دافيد جيتا، جي بالفين، رايان كاسترو، أما الانطلاقة باش تكون مع شاكيرا وبرنا بوي في الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم في نسخة 2026 اللي باش نشاهدوها مع بعضنا على جوهر اف ام تي في. ونسلم على الناس كل تابع فينا الوقيت هذايا بطبيعة، هذم الأغاني والأداء متاعهم في مختلف حفلات افتتاح كأس العالم كرة قدم في الكندا، في المكسيك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية. الانطلاقة مع شاكيرا.

0: Music.
1: Non-stop music.
2: La peau, la

كنا مع أندريا بوتشيلي وإيا معهم زادة دافيد جيتا اللي كان حاضر في الإكران ما كانش حاضر سورسين بطبيعة الحال في الملعب. أداء متميز ديما أندريا بوتشيلي من الأصوات العالمية وتاريخية مش يبقى ديما في مسامع كل محبي الموسيقى بطبيعة الحال. نواصلوا مع بقيت الأغاني والاحتفاليات في جوهرة شو. مرحبا بكم. الشو البارح برحة الأولى والأيامات اللي تعداوا كان في كندا في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. نحكيوا على حفل الافتتاح في كل دولة اللي كانت لي بيرفورمانس متاعو خارقة للعادة وأداء موسيقي متميز من عديد الأسماء. كنا سمعنا بكري شوية شاكيرا برنابوي شكون آخر برشا أخرين وما زلنا باش نسمعوا. ويبقى ديما حسب الاستطلاع للرأي أنه حفل افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية دول الأنجح ولقات تفاعل واهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خاصة زادة وسائل الإعلام العالمية اللي حكيت على عروض فنية واستعراضية متميزة. ولعل من الأسماء اللي كانت حاضرة كيما ولكن في تورنتو الكندية نحكيو على كيتي بيري, ولكن نحكيو زاد على حفلة كندا اللي كانوا حاضرين فيها زوز فنانات من أصول عربية, إليانا والفنانة نورة فتحي الفنانة المغربية الكندية اللي فرضت حضورها بقوة خلت الناس تتسائل خاصة أن الأغنية متاعها هي سير سير في باللهجة المغربية المعروفة. الناس تتسائل شكوني الفنانة نورة فتحي وخاصة هل هي فنانة مغربية وأدائها وأغانيها معروفة كان في المغرب أو هي فنانة عالمية. لكن خلينا نحكي على قاعدة جماهيرية كبيرة لها الفنانة اللي هي من مواليد كندا ولكن لعائلة من أصول مغربية. بدأت الشهرة متاحة في عالم السينما والموسيقى الهندية زادة في بوليود عروض استعراضية وأداء مسرحي. هذه كانت في بداية المسيرة متاحة اللي خلتها تتعرف على المستوى العالمي وتعتبر من الأسماء المتميزة. ذاك علاش اليوم نلقاها حاضرة في مثل هالاحتفاليات والتظاهرات الرياضية الفنية اللي تجمع زوز بطبيعة الحال. نحن نواصلوا مع أربع أغاني أخرين اللي باش يكونوا حاضرين فيهم كما قلنا نورة فتحي, إليانا الفنانة الموصولة الفلسطينية, مايكل بابلي زادة كيف كيف, كيتي بيري في الأدام تاعهم, فيوتشر والفنانة الجنوب أفريقية تيلا. ما توت سويت خليكم مع البرفورمانس متاع داني أوشن. بابا بابي لونجا بابا بابي لونجا سي ساليموس ان لكيس ومسيتو دورنا سال هاي ان لها

0: caso.
1: Jauhara FM.
2: Jauhara FM.
3: Said through the grapevine.

زوهرة FM. زوهرة FM.

هذه الأجواء اللي جينا من عند المغربية الكندية نورة فتحي في افتتاح كأس العالم لكرة القدم. هذه كانت في كندا, دونك الأجواء تاع حفل الافتتاح في كندا. وهكا حاولنا نجيو على أهم وأكثر الأغاني وأكثر لي بيرفورمانس بطبيعة اللي لقات رواج ونجاح كبير, خاصة حتى توا الناس اللي تشاهدهم وترجع تفرج فيهم. حاولنا نرجع لهم في ساعتنا الأولى من جوهر الشو, مدام الشو والحدث يفرض نفسه بطبيعة الحال. الناس اللي ما تفرجتش في حفلات الافتتاح في ثلاثة دول منظمة لكأس العالم 2026, المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ساعتنا جاي من جوهر الشو باش نواصلوا فيها حديثنا, ولكن على المهرجانات شنو في البرنامج, شنو أهم الأسامي اللي إن شاء الله باش تكون حاضرة سواء في تونس أو في العالم العربي. هذوما كلنا نرجعوا إن شاء الله بأكثر تفاصيل في ساعتنا الثانية من جوهر الشو. مع الأخبار بعد شوية في نشرة السبعة, وبطبيعة الحال يكون حاضر فيها أشرف عبد السلام. احنا نوصلوا مع الموسيقى اللي جينا توت سويت مع تامر عاشور.

0: غيلان مع حلم غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: بيلايت.
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار تحذر من التعامل مع الدخلاء على القطاع. وزير التجارة يدعو إلى تحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة. وترامب يؤكد أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد. في تفاصيل أخبارنا، نظمت اليوم في سوسة جامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات تحت شعار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالوداديات وأثاره على منظومة التصرف وجودة الخدمات. وفي تصريح جوهرة اف ام، أكد رئيس الجامعة محمد علي تومي أن القطاع منظم بكراس شروط ويخضع للرقابة والضمانات المالية والمعنوية، محذرا من التعامل مع الدخلاء على القطاع.
3: غابة راهو، مش كل شيء يمشي بردع، فما حاجات تمشي زادة باللابيليزاسيون بالسيرتيفيكاسيون بالنقولوا نحن لو فيت دو تيغي فين لو هو. وقت تجي انت في الاتفاقية نتاع اليوم كي جينا نصحوها، جينا نحبوا نسونسيبيليز، نحسوا الوداديات بأهمية انك تتعدى في السيركوي صحيح وما تمشيش للباراليل. دونك بعد نجيو للرقابة، الرقابة انا نراقب وكالة أسفار نتاعي، مي جيسبيغ كو الدولة هي أكثر سلطة مني نتراقب هذوما اللي خارجين على القانون والشيء هذا تعمل فيه الدولة، واحنا نزيدوا نعاونوها. احنا دورنا جستمون نعاونوا الدولة في المجهود هذا. احنا وكالة الأسفار نخضع القانون الصعيب، وصعيب ياسر، فيه رقابة وفيه ضمانات مالية ومعنوية تفرضهم علينا وزارة السياحة ويفرضهم علينا الديوان الوطني للسياحة، ونفرضهم حتى على روحنا أخلاقيا مادام اخترنا المهنة هذه. وقت اللي يجي إنسان دخيل راس ماله معناها تليفون بورتابل يقعد في القهوة ويبدأ يدور على اليمين وعلى اليسار، على الأقل نحاولوا نحسوا احنا الناس اللي تشري انه ما يلزمكش تمشي لغاديكا، باش نهار اللي تصير لا قدر الله إشكال تلقى ان فيزافي اونيت اللي تنجم تلقى تحكي معاه، وسورتو تلقى وراه جامعة ولا وراه وزارة اللي هي تنجم تحميك. هذا هو تقريبا المحور نتاع اللقاء اليوم، نتاع الاتفاقية الإدارية نتاع اليوم.
2: أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان، وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. وبين الوزير لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كلا من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان والمديرين الجهويين للتجارة، أن دورها لا ينبغي أن يقتصر على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعلة للمساهمة في تطوير أداء الديوان وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، مما يرفع من نجاعة التدخل وفاعلية الأداء. الوزير ذكر بالمكانة التي كان يحتلها الديوان في فترات سابقة، حيث كان من أهم الفاعلين العموميين على المستوى المالي والتجاري، كما كان من كبار المصدرين الأوائل، وأشار إلى أهمية العمل على إعادة إشعاع الديوان وتعزيز مكانته كمؤسسة عمومية، مضيفا أن الديوان تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز جملة من الصعوبات والتحديات مع المحافظة على نسق التزويد في ظروف مستقرة دون ضغوطات تذكر على مستوى تزويد المواد الأساسية. في أخبارنا العالمية، توقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتم التوقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أنه بعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هورمز للجميع، وأضاف بالقول سندخل لاستخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء حسب تعبيره. من جهته قال رئيس الإيراني إن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها رغم اغتيال القادة والعلماء النوويين والهجمات على البنية التحتية، مضيفا أنه يعلم جيدا الصعوبات التي تحملها الشعب الإيراني، معتبرا أن صبره على الضغوط الاقتصادية كان اختبارا كبيرا. ختاما، أعلن حزب الله اللبناني أن المقاومة الإسلامية نفذت سلسلة عمليات استهدفت مواقع وآليات تابعة لجيش الاحتلال في مناطق متفرقة بجنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: كأس العالم على جوهرة فان تي في.
6: جوهرة فان في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار 2 مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فان تي في وفورزا لتونسيا.
4: تسمع أوتوموتو
7: منذ سنهار
8: لساتين
7: على جوهرة
8: أفام. تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز نيكسبير.
9: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
10: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.

هابي مع فاريل ويليامز على جوهرة FM 27 دقيقة في جوهرة شو. مواصلين معكم في ساعتنا الثانية، ساعة الأولى اللي كانت خاصة بأجواء افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026. شاهدنا مختلف لي بيرفورمانس تاع مختلف الفنانين العالميين. بطبيعة الحال مهتنا نرجعوا لتونس ونحكيوا على استعداد المهرجانات الصيفية. تبع الفترة هذه فما بعض الملامح الكبرى الأبرز المهرجانات بدأت تظهر بشوية بشوية، أسماء مقترحة، أسماء في مفاوضات، وبطبيعة الحال فما مهرجانات اللي مازلت ما طرحتش يدور لي مختلف الأسماء متاحة، بالعكس قاعدة فاتحة باب الترشح للناس اللي تحب والفنانين اللي تحب تشارك في المهرجانات هذه. خلينا نحكي على مهرجان قرطاج دولي في دورة 60. نعرفوا أهمية مهرجان قرطاج، وكل فنان يحلم أنه يكون حاضر عليه. وش نحكي على فنان تونسي متقلق شوية وعنده موقف دونك من وزارة الثقافة من المهرجان بصفة عامة. دونك من أبرز الأسماء اللي باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الفنان صابر الرباعي، زادة كيف كيف حديث على حضور الفنان العالمي خلينا نقوله الشاب خال على ركح مهرجان قرطاج، زاد كيف كيف أسامي أخرى مطروحة وعلى ما يدو باش تكون حاضرة كيما ميدا حناوي والجسار تامر عاشور، إضافة إلى عرض بوتشار وإمكانية أنه الختام يكون مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. بالنسبة لمهرجان الحمامات زاد كيف كيف الأنظار كبيرة عليه، وقاعد يتطور عام بعد عام، وخاصة أنه الأسماء المطروحة ونوعية التظاهرات ونوعية الحفلات اللي تكون حاضرة والأسماء مختلفة تماما على بقية المهرجانات. من الأسماء اللي باش تكون حاضرة في مهرجان الحمامات اللي كما قلنا يجمع الموسيقى البديلة طرب زاد كيف كيف مختلف الأنماط الشبابية، باش يكونوا حاضرين فيه مثلا الفنان والموسيقى التونسي العالمي ظافر يوسف، أجواء جاز والموسيقى الصوفية، كيف كيف الفنان نوردو. من الأسماء العربية إمكانية حضور ملحم زين، ديما لهنا نحكي على مهرجان الحمامات. الفنان اللبناني آدم اللي كان حاضر في مهرجان قرطاج عام ناول وسهرته لقات النجاح الكبير، إمكانية زادة حضور في مهرجان الحمامات الفنانة اللبنانية المتميزة ياسمين حمدان. وبطبيعة الحال تكتشفوا يوم بعد يوم مختلف الأسماء الأخرى. مهرجان بنزرت زادة كيف كيف اللي يعتبر من أهم المهرجانات اللي يتميز بمسرح كبير بطبيعة الحال، إذا كان حاضر باش تكون من الفنانين باش يشاركوا في مهرجان بنزرت وحضور جماهيري كان كبير في حفلتك، دونك يظهر لي النجاح حليفك. من الأسماء اللي باش تكون حاضرة في مهرجان بنزرت فنان آدم، ملك راي زاد الشاب مامي اللي لقى نجاح زاد عامين في مهرجان الحمامات، عروض أخرى أبار الموسيقى المسرح عن طريق الممثل والفنان صابر الوسلاتي ومسرحيته بابا نويل. مهرجان دوغا الدولي نكهة مصرية مع حكيم، نعم المهرجان باش ينطلق نهار 10 جويليا حتى 25 جويليا، باش يكون متميز. من الأسماء اللي من المنتظر تكون حاضرة كما قلنا سفير الأغنية الشعبية المصرية حكيم، لطفي بوشناق زادة كيف كيف، أسماء أخرى كما فنان مرتضى الفتيتي اللي بتبيع اليوم يمثل كل الشباب والأغاني الشبابية بصفة عامة، شيماء هلالي. ومن المنتظر أنه الختام يكون عرض الزيارة لسامي اللجمي. مهرجان بوغرنين من أعرق المهرجانات التونسية زادة كيف كيف اللي قاعد يحضر في البرنامج متاعه بقيادة الأستاذة والباحثة في العلوم الموسيقية قبل حمزاوي اللي تشرف على إدارة المهرجان. محمد الجبالي هو الاسم والفنان اللي كنا حكينا عليه بكري شوية، عنده موقف من وزارة الثقافة ومن مهرجان قرطاج، وذلك كان شاركه في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه على مقاطعة جميع الأنشطة والتظاهرات تابعة لوزارة الشؤون الثقافية، وهذا يعتبره احتجاج على ما شاف أنه تجاهل لملفه الفني اللي تقدم للمشاركة في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. دونك قال في الفيديو هذا نقرر عدم التعامل مع وزارة الشؤون الثقافية الحالية
وارفض المشاركة في مختلف العروض والمهرجانات الصيفية وغيرها من التظاهرات اللي تتنظم تحت إشراف الوزارة. وأكد أنه موقفه يجي على خلفية عدم قبول ملف فني للمشاركة في مهرجان قرطاج رغم تزامن الدورة الحالية مع احتفاله بمرور 40 سنة على مسيرته الفنية. عنده ألف حق مسيرة متميزة لمحمد جبالي، محبوب جدا، الناس تحبه، يستحفظ أغانيه، و 40 سنة من مسيرة يدور لي ماهيش شوية لليوم، ما زلت متواصلة. بالتوفيق لمحمد جبالي في مهرجان قرطاج أو في غير المهرجانات، خاطر الجمهور باش يكون حاضر ليه بقوة وذا بدون شك. في المقابل مادام حكينا على وزارة الشؤون الثقافية، كانت أعلنت ديجا الفترة السابقة على فتح باب الترشح أمام الفنانين والفرق الموسيقية ومتعهدي الحفلات للمشاركة في المهرجانات الصيفية. نحكي على سيزان 2026، وحدد تاريخ 24 جوان كآخر أجل لقبول ملفات الترشح. هذا كان صدر في شكل بلاغ عن إدارة الموسيقى والرقص. الناس والفنانين بصفة عامة، الفرق ومتعهدي الحفلات اللي يحبوا يكونوا حاضرين في مختلف المهرجانات اللي تكون تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تقدموا بمطالب عن طريق المنصة الرقمية لتصرف الدعم في المجال الثقافي، وباش تكون فما لجنة مختصة باش تنظر في المطالب هذه وملفات الترشح الخاصة. بطبيعة الحال نتصور تلقاو كل التفاصيل في موقع الوزارة. بعد شوية نرجع مع مختلف المهرجانات في العالم العربي، الأسماء اللي باش تكون حاضرة، تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. أما الموسيقى تتواصل مع زياد برجي مع The Weeknd في كانت فيل My Face. أما تتواصل هذه زينب حسن على جوهر FM في جوهر الشو.

واصل معكم بعد الموسيقى في جوهر الشو، كنا مع زياد برجي 7:35 بعد ما حكينا على المهرجانات الصيفية في تونس. نحكي على المهرجانات الصيفية العربية، ولعل أقربها نحكيه على مهرجان موازين نسخة 2026 في الرباط، دورة 21 تنطلق 19 جوان حتى 27 جوان، وتعتبر بطبيعة من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم من حيث الحضور، تكون في ساحات مفتوحة للعروض الموسيقية والثقافية، يشاركوا فيها نجوم عرب ونجوم من العالم. ذكروا أنه بطبيعة تواصل مهرجان موازين بيتميز بمثل هالحفلات المجانية والمفتوحة بنسبة 90%، ويستقبل ملايين الزوار. كيف نحكيه على نسخة عمناول 2025 كانت استقطبت أكثر من 3.7 مليون زائر في 9 أيام فقط. بالنسبة لنسخة 2026، أهم الأسماء اللي باش تكون حاضرة فيها العالم من أبرزها عودة الشاب خالد، حضور الشامي، فما فنانين اللي كانوا رفضوا الدعوة واعتذروا كما كاردي بي الفنانة العالمية. في المقابل فنانين عرب ومغاربة باش يكونوا حاضرين بطبيعة الحال يأثوا مختلف السهرات. نمشي من موازين إلى بيروت ومختلف التظاهرات ومهرجان أعياد بيروت، مهرجان اللي راهن كل عام على رسالة ثقافية تحمل عنوان ويبقى لبنان، يجمع الغناء الموسيقى الكوميديا زادة في شكل أمسيات متتالية حتى نهاية شهر جويليا. مهرجان أعياد بيروت يرجع صيف سنة في دورة 11 ويواصل التميز والتألق متاعو بطبيعة. من الأسماء باش تكون حاضرة في افتتاح المهرجان مع الفنانة عبير نعمة، زادة كيف كيف الفنان الأخرس، الفنان اللبناني هكا اسمه، باش يكون حاضر في السهرات هذم. الفنان جاي مانوخيان، زادة كيف كيف جوزيف عطية، إبراهيم معلوف 25 جويليا، مروان خوري، الفنانة إليسا. نوك هكا دول اللي نحكيه على أبرز الفنانين العرب واللبنانيين بالتحديد. دونك مهرجان متميز يتواصل حتى 28 جويليا في حفلو الاختتامي، كيف ما قلنا باش تأثوا الفنانة إليسا. يلا نرجو معكم مع الموسيقى في جوهر شو اللي تواصل مع إيميل السيق.

باكستريت بويز مع نوصل اخر موعدنا في شويه اليوم في جوهرة شو. شكرا الناس كل تابعونا من 6 للوقت هذا. شكرا سامي, شكرا عبد الحميد, تحياتي لكم الناس الكل. من الميلادي من قدام الميكرو في تعويض لزميلنا غازي خليل, يرجعكم ان شاء الله الجمعه الجايه. خليكم عبقيت برامجنا لكم زينه الناس كل. تشاو تشاو, باي باي.

0: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.
1: Non-stop music.

0: جولة في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جولة فام تي في وفورزا لتونسيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: التسعة ليلة على موجات الجوهر أفهم مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صيف 26 و2000 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية والتعزيز التنسيقي بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وأشرف على الجلسة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الفنية المعنية. ونظر المشاركون في الجلسة في سبل التسريع في إنجاز المشاريع المائية الجارية وربطها بالشركة الكهربائية أو بالشبكة الكهربائية في المجال الأجيال المحددة، وذلك لضمان دخولها حيز الاستغلال في أفضل الظروف ويدعم قدرات التزويد بالماء الصالح للشرب خلال فترة الذروة الصيفية. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات الفنية المتوفرة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، خاصة فيما يتعلق بالدراسات الفنية وأشغال الربط الكهربائي وتأمين استمرارية التزود بالطاقة للمنشآت المائية الاستراتيجية من أجل تحسين نجاعة الاستغلال والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وكاتب الدولة يؤكد ضرورة تعزيز آلية التنسيق والتدخل السريع بين مختلف الأطراف المعنية ووضع خطط استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، مع الحرص على المتابعة الدورية لوضعية الشبكات والمنشآت والتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات الطارئة. تم اليوم العثور على سلحفات بحرية نافقة بشطشة مريم من ولاية سوسة، وأكد مصدر مطلع على الجوهرة فمنه تم طمر السلحفات النافقة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة واستشارة السلطات المعنية. وفي سياق متصل وصفت بلدية شط مريم في بلاغ الحادثة بالمؤسفة، كما أكدت أهمية تضافر جهود الجميع للمحافظة على نظافة الشط أو الشاطئ والبيئة البحرية والحد من كل أشكال التلوث التي تهدد الكائنات البحرية وفق تأكيدها. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه من المقرر توقيع الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران يوم غد الأحد. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول أن ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان غير صحيح، كما أوضح أن ترسيم الحدود بين البلدين مستبعد في الوقت الراهن بسبب أزمة النزوح التي يشهدها لبنان. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس في قليل السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر يكون متموج إلى قليل الارتراب. أما درجات الحرارة فتتراوح عامة بين 18 درجة و 22 بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و 26 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي احنا كتير منتخب جوهرة سطر هم ولاية كوسة أكودة عندنا مشكلة احنا ورابط تنقل عائلة عن مهدى ضوء شي ونجي شي نرينا وسوينا وضعينا سوي أمريكا كل شيء ما ورحنا كل مزيق لما عندنا خارتين فاضع وكل شيء بس مش أنا في كاتب العام كل جمعة كلنا الجمعة الجاية عن رينيو عن مهدى ضوء لين صدقني لابد ولاك حاش مع الراحة ما عاش تمشي للبلدي عن مصر آخر بتاع الواد هذا الواد كبير معروف وخلق الله مكروه وشواش كانت كبير عدة تشكيات و و و و ما تنبحات شيء
2: ربي مواطنا نشد جوهرة اف ام بربي باش تعمل لنا نداء عمادة المهندسين على خاطر عندنا اولادنا تخرجوا في 2025 والسيت نتاعهم مش محلول وهما يحبوا معناتها يدخلوا على السيت باش يقيدوا كل هيكايا لا حسيب ولا رقيب معناتها وعندنا قداش يستناهم سكنات اللي يعني يحبش يطلع بالتعريف اللي باش يحب يطلع بيرسور اللي معناتها هذم اولاد قراوا وتعبوا وشقاوا ويستناهم معناتها في النهار هدية احنا بربي ننزلكم كجوهرة اف ام وصلونا صوتنا عمادة المهندسين الرجاء كل الرجاء يحلوا السيت نتاعهم خلي وليداتنا تدخل تقيد رواحة خليها زيدة تشوف امورها راهو مش معقول معناتها صغارنا تقرا وما تلقاش معناتها سيت كذا المفروض انه الحاجة هدية تجاوزناه احنا نقول ان شاء الله تسمعنا عمادة المهندسين ولادنا اللي قراوا خذوا دبلوماتهم يستنوا انهم باش يحلوا لهم السيت ويقيدوا رواحهم.
3: حبيت نعمل زوز ملاحظات على الضوء اللي يشعل النهار كله في شحي جوهرة حتى لسوق حمام سوسة ضوء يشعل بارك الله ما شاء الله لاستهلاك بطبيعة الحال قايد على المواطن. والحاجة الثانية شركة تونسية الكهرباء والغاز خذيت فيديو عندهم 4 قيشات مسكرين واحد برك محلول وقدامه يجي 40 شخص يمشي بالمليمتر فهمتي إلا تكلمنا وقلنا يا ولدي كيفاش الشيء هذا ولا وقتها جاءوا حلوا قيشات لي والسؤال تألفني له في القيشات قاتي بربي الفيديو بالكلور لذلك خطها بالألوان الطبيعية نلفت انظر هل ترى استاج هي إدارة هي في خدمة المواطن المواطن خدمة إذا كان هي في خدمة المواطن أخوي ما فيها باس يقرأ حساب ما تشبيه الوقت ليس من فعل ذهب من ذهب يعني المعدن المسير لكن بالنسبة لنا الوقت من فعل ذهب ولن يعود. حبيت تنظر هذا لعل يسمع مسؤول من المسؤولين ويعرف شو الخور اللي قاعد يصير في إدارة تحية تونس مدام في رجالها اللي تتكلم على حقوقها والدفع على حقوقها.
4: بربي يا جوهرة اف ام شبنا عمل استغاثة بربي عاونونا راو عنده عنا وليد اسمه بشير بيتر سهلول عنده نهارين محروق والحمسة وراي خصيرة بتنستاجيلي متسهلول عنده نهارين مبنجينه ويزمو يمشي جون للسبيتر الحروق البنعروس كلموا فيهم ومشيوا حتى البنعروس ويقرقوا العبيد مفماش حتى هذي يقولك مفماش فرش مفماش فرش بربي عاونونا يا جوهرة اف ام بربي وصل صوتنا رانا والله مشوين على وليدنا بجاه ربي وليدنا صغير وتحرق باللي بجاه ربي وراه وحتوغراف رايح حالتوغراف بربي جوهرة اف ام

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: جوهرة FM.
1: الدنيا والمزيكا.
3: جوهرة FM.
4: جوهرة FM.

كل سنة من 9 ونص الليل لغران عيد مع أحمد الحباسي مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع. مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد وسهره جديده من لو غران هيت. موعدناكم نهار السبت من 9 حتى لنص الليل مع الموسيقى الموجوده في ترتيب الاغاني الشرقيه الغربيه والتونسيه، الاغاني اللي حققت نجاحات في الاسبوع هذا ولا في الاسابيع اللي تعدت، والاغاني اللي بدات بدايه وعدا في الايامات القليله اللي تعدت. 3 ساعات نرافقوكم ونونسوكم ونحاولوا نستمتعوا بالاختيارات الموسيقيه امتعنا. تحياتنا لكل المستمعين ومستمعات اللي يسمعوا فينا سواء في تونس ولا خارج تونس، يتبعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. يسهر معكم الليلة سي حسام الجيت في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. بداية باش تكون بعد شوية مع كاتزاي غناية جابرييلا، بيكي جي غناية اسماعيل، باناس موزيدا، كادر جابوني، محمد رمضان، كي استرالك، قبلهم بالكل، محملان وشاب بلال، راها خالصة.

بيسان اسماعيل فؤاد جنيد الغنية اسمها انتي النور غنية من اجد الغنية في التعاون بين الثنائي هذا مستنى معنا من بعد شيرين عبد الوهاب جوناس برادرز محمود تركي داليا وكذلك اخبار قيس قبل ما ناخذ فكره على ترتيب بالنسبه للاوفيشال سينجلز شارت توب 100 الجمعه هذه ناخذ فكره على المرتبه الاولى I know you الغنية متاع تايلور سويفت المرتبة الأولى دخول جديد للغنية هذه المرتبة الثانية سام فاندر أوليفيا دين المرتبة الثالثة هيت ذات أي ميد يو لوف مي الغنية متاع أرينا جراندي المرتبة الرابعة ذو كيور غنية أوليفيا رودريغو نلقاو من بعد غنية جانس الغنية متاع دريك دراكولا تيم امبولا في المرتبة السابعة نلقاو في المرتبة التاسعة ميدنايت سان الغنية متاع زارا لارسون ونلقاو غنية جو لكيميكولز برادرز الغنية موجودة في المرتبة العاشرة بقيت الترتيب بعض المراتب اللي عرفت تغيير تشوزن تكساس الغنية متاع إلى لانجلي في المرتبة 12 تراجع غنية دروب ديد الغنية متاع أوليفيا رودريغو صعود غنية فريو مان الغنية متاع بروسبا وكلوني في المرتبة 17 بعد ما كانت في الأسبوع اللي فات في المرتبة 23 نلقاو أيضا دخول جديد لغنية باسانجر لغنية بتاع أليكس وورن ودخول جديد لبلاد ستريم لغنية بتاع أليسيا غريس هذو ما أبرز التغييرات اللي صارت الجمعة هذه في الترتيب بتاع الأوفيشال سينجل شارت توب 100 توب 100 بالنسبة للجمعة هذه خليكم معنا ديما في الاستماع الموسيقى وراجعيننا

Ist es wirklich hart?

حسبت مع قديش من موج عرفتك تتحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. قضت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الأستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم. والمحكمة تبقي على العقوبة الصادرة في حق عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 22 و2000 مدة عامين سجنا، فيما عدلت العقوبة في حق محمد علي خليل الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة البترولية والمنجم النعيري مدير مركزي سابق بالمؤسسة من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية. دولياً، شهدت عواصم أوروبية اليوم مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وخصوصاً الطبيب حسام أبو صفية ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من اليورانيوم المخصب الإيراني عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة، وذلك لدى إعلانه أنه سيتم توقيع اتفاق مع طهران يوم غد الأحد. قبل وزارة الخارجية الإيرانية تشير إلى أن الاتفاق لن يتم توقيعه يوم غد بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام رسمية. وفي واشنطن أكد مسؤولون أمريكيون بعض تفاصيل الاتفاق قائلين أن المكاسب الاقتصادية لإيران ستعتمد على وفاة طهران بالتزاماتها. وقال مسؤول أمريكي كبير أن التفاهم المنتظر سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرا استراتيجيا لتجارة النفط والغاز عالميا، وفقا لما نقلته وكالة فرانس بريس. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: جوهرة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فم تي في وفورزا لتونسيا.
0: Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. بداية بآخر أخبار مونديال 2026.

0: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة السويد فجر الاثنين انطلاقا من 3 بوقت تونس مقابلة لزفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. آخر أخبار ليكيب ناسيونال والمونديال ناخذوها في المباشر مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
1: مرحبا بك العادة نيس ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر سبور. اليوم احنا ان شاء الله موجودين في مدينة مونتيري حفل تمنكم للمنتخب في ساحة جيدة أجواء على العال. اللاعبين بصراحة في التدريب على بينه اليوم عندهم عزيمة كبيرة وواعدين باش يفرحوا الجمهور التونسي يكونوا ان شاء الله في المستوى المطلوب. أجواء الطقس لنا يعني الطقس ممتاز عكس مكسيكو, الطقس ممتاز يشجع على كرة القدم. الجماهير بصراحة قاعدة تجي من العالم اجمع قاعده تجينا هنا, فما جماهير موجوده بكيفيه كبيره معناها في المقابله هذه, وفما حتى جماهير اخرى قاعده تجي من مدن اخرى هنا في المكسيك. مرحبا بكم على جوهر سبورت.
0: يعطيك صحة ناجح, مشكور جدا على كل هذه المعلومات. برشا توصيات بالنسبة للجماهير التونسية خاصة القدوم مبكرا لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول للملعب. التوقعات الجوية تشير انه فما امطار باش تكون نهار المقابلة. لبارابلوي ممنوعين انكم تدخلوهم للتيران بالنسبة للناس اللي باش تحضر, ينصح بارتداء قبعات او ملابس مزودة بغطاء الرأس, دونك ماذا بكم كابيوش على خاطر باش تكون فما امطار. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب والا خارجه, يمنع ادخال القوارير بجميع انواعها مع توفر نقاط بيع مشروبات داخل الملعب, يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي, وعملية تفتيش دقيقة باش تكون عند مداخل الملعب. نحكي على النتائج وأهم المواعيد في المونديال. فجر اليوم كانت البداية بمباراة الولايات المتحدة الأمريكية اللي ربحت الباراغواي 4-0 مقابل هدف. مقابلة كانت كبيرة الحداش متعليل تقريبا المقابلة, الأنظار الكل باش تتجه للماتش هذا. البرازيل المغرب, هل سيعيد منتخب وسود الأطلس سيناريو مونديال 2022؟ ومالي ساعتين متاع الفجر اي تي تلعب ضد المنتخب الاسكتلندي. تقارير صحفية أمريكية أكدت أن الشرطة متاع مدينة كانساس سيتي ألقت القبض على 2 أشخاص قاموا بسرقة معدات منتخب أنجلترا بعد اختفاء الأحذية متاع عدد من الملاعبية ومعدات تدريبية أساسية في حادثة عملت قلق كبير للإطار الفني بقيادة توماس توخيل اللي سرقوا له حتى أدوات التحليل الفني واللوحات التكتيكية, بالإضافة إلى طاولات التدليك, سرقوا حتى الكرات الرسمية اللي كان باش يدرب بهم منتخب أنجلترا. لاعب المنتخب الجزائري وبوروسيا دورتموند الألماني رامي بن سابعيني باش يغيب عن المقابلة الافتتاحية لمنتخب الخضر ضد الأرجنتين بسبب الإصابة, عدم اكتمال تعافيه من الإصابة اللي كانت عرضها في كاحل الساق اللي صار بعد نهاية الموسم مع بوروسيا دورتموند.

FMTV. نحكيو على منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة اللي خسر نهائي دورة تولون الدولية في فرنسا بنتيجة هدفين مقابل صفر ضد منتخب أصغر منه منتخب البرتغال أقل من 20 سنة. في الحقيقة نقطة استفهام لهنا، الهدف الأول سجله بالدي دقيقة 23 ووقت اللي كنا ننتظره أن منتخبنا يعدل قبل الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 عن طريق رافائيل نيل. دونك منتخبنا خسر دورة تولون ضد منتخب البرتغال. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي بعد غلق ملف أوميجا. أيضا المعدل البدني السابق أحمد البيريري علي جمل. الملف الرابع تسكر كان ملف صلاح الدين الغدامسي اللي تخلى على مبلغ 157 مليون وخذها 45 مليون من جملة 202 ملايين. الملف الخامس حاليا هو ملف فهمي بن رمضان اللي فيه 92 مليون واللي لتوالي عول على جماهيره لغلق كل هالملفات. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اللي هبط بلاغ. بلاغ يعلن من خلاله اللجوء إلى القضاء ضد مروجي الادعاءات والمغالطات. في بلاغ الترجي الرياضي التونسي أكدت الهيئة استنكارها لموصفته بحملات ممنهجة تستهدف النادي ومنتسبيه عبر نشر ادعاءات ومغالطات تمس بسمعته. أعلنت هيئة الترجي مباشرة الإجراءات قانونية وقضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه المعطيات. من جهة أخرى هيئة الترجي الرياضي التونسي راسلت الرابطة بخصوص ما بعد أحداث الديربي. طالبت الرابطة بتمكينها من نسخة من الملف التأديبي الخاص بلاعبها الجزائري محمد أمين توغاي. نحكيو على النادي الافريقي اللي بدوره كان هبط بلاغ عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. النادي الافريقي اللي في نص البلاغ متاعه كان ايضا اكد وينفي الاتهامات الموجهة لرئيسه ويقول انه بشيل تجاء للقضاء بعد المغالطات. كيف كيف النادي الافريقي في نص البلاغ على خلفية احداث الديربي وخاصة مسار بين مهدي ميلاد واللاعب محمد امين توغاي. وايضا ينفي انه الدكتور محسن طرابلسي رئيس النادي منح شهادة طبية المهدي ميلاد بحكم صفته الطبية وقالت انه محسن طرابلسي لم يعد مباشر لمهامه بقسم الاستعجالي في مستشفى الحروق البليغة ببن عروس منذ توليه رئاسة النادي الافريقي. حمزة جلاسي وافق على تجديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي لمدة موسم اضافي بعد ما كان عقده يوفى في جوان 2026. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فاين بوينت وايضا على الباجن نتاعنا سبور جوهره فاين. ملتكم زين الناس الكل في لامي.

كون اغنيت كي كالور اغنيت كال شالور اغنيت تتوقع هو انه تكون اغنيت صيف 2026. مرحبا وسهلا بالجميع تسمعوا في راديو جوهرة فان في ليبرونتين تسمعوا في او في لو غران هيت عفوا صاريتنا مازالت متواصله حتى لنص الليل اغنيت مازالت متواصله ايضا في السهرية الليلة. ناخذوا فكرة على ترتيب الأغاني الغربية بالنسبة للبيلبورد هوت 100 بالنسبة للجمعة هذه مرتبة الأولى هيت ذات أي ميد يو لاف من الأغاني تاع أرينا جراندي في مرتبة الأولى. مرتبة الثانية تشوزن تكساس أغنية إلا لانجلي في مرتبة الثانية. جانس أغنية دريك في مرتبة الثالثة. بي هير أغنية إلا لانجلي في مرتبة الرابعة. أجست مايت الأغنية اللي سمعناها بكري برونو مارس في مرتبة الخامسة. مين أي نيد أوليفيا دين في المرتبة السادسة. سو إيزي أغنية أوليفيا دين مرتبة السابعة. مرتبة ثامنة نقاو شاباغ أغنية دريك المرتبة التاسعة. إلى الأنجلي مع مورغان وول الأغنية اسمها I can't love you anymore والمرتبة العاشرة دراكولا أغنية تيم إمبالا وجيني. هذوما أبرز الأغنيات الجمعة هذه بالنسبة للبيلبورد 100. بقاو معنا ديما في الاستماع موصلين معكم مع الموسيقى. نذكر بالنسبة اللي تابعوا في المونديال المنتخب القطري كمل مباراته متعادل مع المنتخب السويسري في أول مقابلات مونديال 2026. خليكم مع مسلم الشامي دافيد جيتاتي دي سويمز تونزانعاي ونسمو زيدا حسان فارا محمد لاسمو الرجعين. وصلوا معكم في لوغرون هيت.

إذا كنت حبيبي غنية أسمح لمنور غنية نوصل معها للعشرة 54 دقيقة لموجة الجوهرة أف أم تسمعوا في الجرانهيت. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعاتنا، بقوا معنا ديما في الاستماع، صاريتنا مزيد متواصلة حتى نص الليل. تحياتنا للجميع وشكرا اليوم على اختيار موجة الجوهرة اف ام. مازال معاكم سي حسام الجايد في الاخراج، احمد حبيسي من قدام الميكرو، واصلين معاكم في ساعتنا الثالثه بعد موجز الاخبار مع هاجر النويري. نرجو احنا نكملوا مع الموسيقى ومع الاختيارات اللي موجوده معنا في بلاي ليست الليله من لو غران هيت.

0: جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي نفطي مساء هذا اليوم محادثة هاتفية مع وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ونوه الوزيران بعراقة ومتانة العلاقات التي تجمع تونس بجنوب إفريقيا، حيث أشاد الوزير الجنوب إفريقي بمساندة تونس التاريخية للشعب الجنوب إفريقي في نضاله ضد نظام الميز العنصري ودعمها لأيقونة النضال الإفريقي الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. وعلى صعيد التعاون الثنائي أكد الوزيران على أهمية الأعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات وتوظيف الإمكانية المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف، التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وعبر الوزيران عن الإرادة المشتركة التي تحدو البلدين من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي والعلمي وتنويع مجالات التعاون لتشمل مجالات ذات قيمة مضافة على غرار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والرقمنة. وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف أكد الوزيران على أهمية تطوير آليات الاتحاد الإفريقي لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع القارة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها. ومن جهة أخرى أكد الوزيران وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية أكد على تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الدعم بخصوص ترشحات البلدين للمناصب العليا داخل المنظمة.

0: المنظمات الإقليمية والدولية. أخبار العالم الآن، أفادت مصادر إعلامية عربية أن وفداً إيرانياً يضم وزير الخارجية عباس عراقجي سيصل باكستان يوم غد الأحد، مضيفة أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين واشنطن وطهران. إيران تستبعد أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد في تصريح لوكالة الأنباء أنه عليهم الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لا أن يكون الأمر محسوم يوم غد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء الباكستاني الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة قد توقع إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة القادمة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

مرحبا يا تسمو في راديو جوهر اف ام في لو غران هيت تاع 11 18 دقيقة لموجات الجوهر اف ام. دينا معاكم من 9 مواصلين معاكم صاريتنا حتى النص الليل, مواصلين مع الموسيقى اللي تكون موجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية وأكيد التونسية, مجموعة من الأغنيات اللي حققت نجاحات في الفترة الأخيرة من خلال الأرقام تاع المشاهدة وإلا الاستماع. ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات الموجودة في ترتيب بيلبورد أريبيا بالنسبة للجمعة هذه. نلقاو مرتبة الأولى أغنية ما تنساني, أغنية فانكو. المرتبة الثانية صباح الورد لسان ليفانت. المرتبة الثالثة يا ما ديستانك. تباعا شيرين عبد الوهاب, أغنيتها تكون موجودة في المرتبة الرابعة. نلقاو أيضا شيرين عبد الوهاب مع محمد حمائي في أغنية بحرية في المرتبة السادسة. نلقاو في المرتبة التاسعة أغنية رامي صبري كلمة ومشيتي, أغنية أحمد حمائي من ألبومه جديد. تدخل المرتبة العاشرة فاصلة في ليرباتشي, ترجع للمرتبة 11 ونانو توليت وسان ليفانت في المرتبة 12 كدخول جديد. ويقعد سان ليفانت مع أغنية كالامانتينا هو مروان موسى في المرتبة 13 وأغنيته سينيورا مع فارس سكر في المرتبة 14. أنغام مش حبيبي بس الأغنية موجودة في المرتبة 15 وتعود ترجع من جديد أغنية نارين توليت للمرتبة 16 ودخول جديد لأغنية محمد حمائي بيقولوا لك إيه في المرتبة 17 وطول منع علي غنية حمو المرشدي في المرتبة 19. نلقى حمائي موجود في المرتبة 20 21 بغنيتين توبة في المرتبة 20 وسمعوني غنية الألبوم موجودة في المرتبة 21. هذه فكرة على أبرز الغنيات الموجودة في الجمعة هذه بالنسبة للبيلبورد العربية. بعد شوية نعطيكم فكرة على أكثر الغنيات العربية مشاهدة الأسبوع هذا وفقا لقناة عرب ساوند على يوتيوب. نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

من جديد في لو غران هيت. بعد شويه نواصلوا مع بقيه الاغنيات اللي موجوده معنا في البلاي ليست. خلينا ناخذ فكره لابرز 20 اغنيه موجوده الجمعه هذه حسب موقع العرب ساوند. بالنسبه اللي تابعوا في المونديال, هدف للمنتخب المغربي قدام المنتخب البرازيلي, بدايه طيبه جدا بالنسبه للمنتخب المغربي حتى التو على الأقل في المونديال. مباراة مازالت في البداية نتاعها. نرجع مع أبرز 20 أغنية بالنسبة للأسبوع هذا حسب الأرب ساوند على يوتيوب. مرتبة 20 دي جي سنيك بغنية كايرو إكسبريس, بعيد برشا على الأغنية اللي عملها في مناسبة سابقة. المرتبة 19 نلقاو عصام ساسا زيدها دمار. المرتبة 18 نلقاو أغنية هندي زيادة المغربية بغنية زيل. المرتبة 17 نلقى محمد حمائي بغنية مشيتي. نلقى 16 شينو شينو الغنية هذه زادة المحمودة التركي وداليا, غنية لاقية نجاح كبير في المواقع العربية في الفترة الأخيرة. نلقى زادة غنية ليفل مع ديستانكت غنية جيل جيل في المرتبة 15. المرتبة 14 عودة لغنية علي ديور. المرتبة 13 جوغورتا تراب كينج. المرتبة 12 نلقاو سيلاوي بغنية نصابة. المرتبة 11 شو مشتاق لغنية وائل كفوري. المرتبة 10 نانو غنية توليت وسان ليفانت. المرتبة 9 شو المطلوب هيفا وهبي. المرتبة 8 نلقاو القمر ديالي محمد شاكر وسعد المجرد. وفي المرتبة 7 صباح الورد سان ليفانت. المرتبة 6 سارة وقعنا الغنية الحدث في مصر وفي تونس نوردو ورحمة محسن. المرتبة 5 غنية زومبي للمغربي لازارو. المرتبة 4 بحرية لجامعة كل من حمائي وشيرين. المرتبة 3 انتي النور فؤاد جنيد وبيسان اسماعيل. المرتبة 2 عايش لعيونك الشامي ولين حايك. والمرتبة الأولى تباعا غنية شيرين عبد الوهاب. ابقوا معنا ديما في الاستماع توا ل 11-28 دقيقة لموجة الجوار فهم تسمعوا في الجرون هيت. صارتنا مازالت متواصلة حتى نص الليل.

رجعنا معكم جديد في لوغرون هيت على موجة الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى المصلين ياخذوا فكرة بيان سور على الأغاني الموجودة والأكثر مشاهدة في الآخر 24 ساعة على يوتيوب. نلقاو مرتبة الأولى أغنية شاكيرا بيرنا بوي، أغنية داي داي، الأغنية هذه اللي خاصة بكأس العالم، أغنية خرج نهار 23 مايو 2026، عاملة حتى لتوا 128 مليون مشاهدة، وكانت بالطبيعة حقت نسبة كبيرة من المشاهدات في الأيامات الأولى، لكن النسبة الأكبر صارت بعد مع بداية فعاليات كأس العالم، برغم من أنه بيان سور بالنسبة لغنية نورة فتحي كانت حق أكثر أرقام، يعني أكثر تقريبا 20 مليون في يوم واحد، في حين غنية شاكيرا وبرنا بوي عملة 12 مليون مشاهدة في الساعات الأولى. مرتبة ثانية نقاو إيفا غنية تريجر بيبي مونستر شوغا في المرتبة الثالثة، شاكيرا عودة لغنية واكا واكا خاصة بمونديال 2010 في المرتبة الخامسة، نلقاو زادا أي شو سبيد غنية وورد كاب تشامبيونز في المرتبة السابعة، نلقاو جولدن غنية الكي بوب ديمون هانترز في المرتبة 11، وكيث لادغا غنية نافان شادو في المرتبة 12. دونك هذوما إجمال الأغنيات الموجودين حتى التوى. بالنسبة للأكثر أغنيات مشاهدة في المراتب الأولى، الأغنيات اللي حققوا أكثر من ملايين تاع مشاهدة كيما شاكيرا، أغنية داي داي عاملة اليوم فقط 11 مليون مشاهدة، وأغنية رجل عاملة 9 ملايين مشاهدة بالنسبة لليوم فقط. على ذكر المونديال وكأس العالم، البرازيل تعدل في اللحظات هذه عن طريق فينيسيوس، أبقوا معنا ديما في الاستماع، بعد شوية نأخذ فكرة على أهم الأغنيات الأكثر استماع مشاهدة في تونس وبقية الدول العربية. أبقوا معنا ومع الموزيكا باش نسمو لي جي تسي غالية، بعد نسمو سودا بوب أحمد سعد.

هذا كان احمد سعد كريم محمود عبد العزيز غنية تيبا تاني لا غنية نصدمها للأحداث 47 دقيقة لموجات الجوهرة اف ام وصلنا معكم المشوار حتى النص الليل تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعين وان كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس اللي تابعوا فينا ونونسوهم وهم في الخدمة ولا في الدار وإلا في الطريق ما قلتش ناخذوا فكرة على أكثر الأغنيات استماعا ومشاهدة في الأيامات الأخرى بالنسبة لتونس حاليا ناخذوا على عدد من المنصات كما الأبل ميوزك أغنية فالي بوبا كومبليسز الأغنية في المرتبة الأولى نفس الفنانة موجودة في مرتبة الثانية أغنية وانا دانس نلقاو لازارو دخول جديد بأغنية زومبي أغنية دروب ديد لأوليفير رودريغو المرتبة الخامسة هذا بالنسبة للأبل بالنسبة لليوتيوب سيرا وغانا رحمة محسن مع نورد المرتبة الثانية تباعا لشيرين على ديور المرتبة الثالثة سولو جاسما الأغنية متاع صابر الرباعي في المرتبة الرابعة وكازو في المرتبة الخامسة بأغنية أسافيرا وفي مهر نورت موجودة في المرتبة السادسة دونك هذوما بالنسبة للأغنية تونس والمغرب وبرازيل حسين مازال تعادل واحد واحد بالنسبة للتوانسة يسمو على شازام لازارو زومبي رحمة محسن ونوردو سر وقعنا سمارة فوريو مرتبة الثالثة شيخ أيمن في المرتبة الرابعة هاجل سولتو الأغنية اسمها جامايكن أو بامبام في المرتبة الخامسة وسمارة لحنينة في المرتبة السادسة بيان سور الترتيب ما عندوش علاقة بالأغنية تسكو جديدة وإلا قديمة فقط يسجل بالأرقام شنو الأغنية اللي تسمعت ولا تشافت في الفترة الأخيرة ناخذ فكرة على المغرب الأغنية شنو الأغنية الموجودة في الترتيب حسب بيان سور بعض المواقع المختصة المرتبة الأولى دراكولا أغنية تيمن بولا المرتبة الثانية ديزي دروس مرتبة اسمها أومار أو الأغنية اسمها أومار المرتبة الثالثة سويم الأغنية متاع البي تي اس نقاو زادا جاندرمية الأغنية متاع الأرتيست بني آدم وصوفيا المريخ في المرتبة الخامسة مان ان ذا ميرور عودة لأغنية مايكل جاكسون بمناسبة صدور الفيلم تاعو برشا أغنية تاعو رجعت تتسمع وتتشاف جيف إت أب الأغنية متاع تشون بول كيشاكا والمرتبة السابعة ونلقاو جامايكان الأغنية متاع هاجل وسولتو هذوما أبرز الأغنيات الموجودة في الترتيب بالنسبة للمغرب الجمعة هذه خليكم معنا في الاستماع خليكم مع عمرو مصطفى بعتيني لي همجة جمعة نويل خارمان الأغنية اسمها خاوة ونرجو نوصل معكم في لوغرانيتا

خوا غنية تمجد جمعة نويل خارمن غنية نوصل معها للحداش 57 دقيقة أنا موجات الجارة فهم في دقائق الأخرى موعد سهرة ليلة من الجران هيت كنا سعداء مرافقتكم في ثلاثة ساعات هذوما ونكونوا أسعد ملاقاتكم في مواعيد إذاعية قادمة. تحياتنا وشكرا جميعا لحسن الاستماع والمتابعة. تحيات حسام جيد في الإخراج التقني, أحمد حبسي من قدام الميكرو, شوية أخرى موعدكم النشرة الأخيرة للأخبار. بالنسبة لليوم هجر النويلي وبعدها تواصل الموسيقى حتى البداية ماتينال ويكاند جديد مع كامل فريق جوهرة اف ام. بعد شوية تستنى وبعد الأخبار سيت جديد من عند دي جي العالمي دافيد فونديتا, وبعد الموسيقى نون ستوب حتى للستة متاع الصباح. تحياتنا للجميع, ردوا بكم على رواحكم, ليلتكم زينة, سلامة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الاستعداد لذروة استهلاك الماء والكهرباء خلال هذه الصائفة محور جلسة عمل بوزارة الفلاحة. وترامب يحدد موعد توقيع اتفاق انهاء الحرب وإيران تستبعد. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة استهلاك في هذه الصائفة محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وأشرف على الجلسة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب، بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الفنية المعنية. وتناولت الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الماء والكهرباء، كما بحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة. كما تم التطرق إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطات الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وما قد ينجر عن الأعطاب أو الانقطاعات من اضطرابات في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييراً جذرياً في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان التونسي للتجارة، وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. والوزير يبين لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان التونسي للتجارة والمديرين الجهوين للتجارة، بيّن أن دورها لا ينبغي أن يقتصر فقط على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعلة للمساهمة في تطوير أدائه وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، مما يرفع من نجاعة التدخل وفاعلية الأداء. ووزير التجارة أكد أيضا الدور الاجتماعي الذي يقوم به الديوان في إطار تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مبينا أنه يعد من أهم المتدخلين العموميين لتأمين سلاسل التزويد وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة. وذكر الوزير في هذا الصدد بالمكانة التي كان يحتلها الديوان التونسي للتجارة في فترات سابقة، حيث كان من أهم الفاعلين العموميين على المستوى المالي والتجاري، كما كان من كبار المصدرين الأوائل، مشيرا إلى أهمية العمل على إعادة إشعاع الديوان وتعزيز مكانته كمؤسسة عمومية، مضيفا أن الديوان قد تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز جملة من الصعوبات والتحديات مع المحافظة على نسق التزويد في ظروف مستقرة دون ضغوطات تذكر على مستوى التزويد بالمواد الأساسية. وطنيا أيضا، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مساء أمس محادثة هاتفية مع وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا، ونوه الوزيران بعراقة ومتانة العلاقات التي تجمع تونس بجنوب أفريقيا، حيث أشاد الوزير الجنوب أفريقي بمساندة تونس التاريخية للشعب الجنوب أفريقي في نضاله ضد نظام الميز العنصري ودعمها لأيقونة النضال الأفريقي الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد الوزيران على أهمية الأعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات وتوظيف الإمكانات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زلكاف، التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وعبر الوزيران بالمناسبة عن الإرادة المشتركة التي تحظى البلدين من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي والعلمي وتنويع مجالات التعاون لتشمل مجالات ذات قيمة مضافة على غرار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والرقمنة. وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، أكد الوزيران على أهمية تطوير آليات الاتحاد الأفريقي لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع القارة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران هذا اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية السوشيال، من المقرر توقيع الاتفاق الأحد ومباشرة بعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز للجميع. كذلك تضمن منشور ترامب تحذيرا لإيران بضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق المحتمل تحت طائلة مواجهة عواقب وخيمة. في المقابل، إيران تستبعد توقيع أي مذكرة خلال الوقت الذي تحدثت عنه باكستان. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء إرنا قائلا إنه عليهم الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لا أن يكون ذلك الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وفي شأن متصل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بأن بنود مسودة الاتفاق تشير إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في الإفراج عن مليارات الدولارات من أصول إيران المجمدة، وستمنح إعفاءات من العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وفي واشنطن، أكد مسؤولون أمريكيون بعض تفاصيل الاتفاق قائلين أن المكاسب الاقتصادية لإيران ستعتمد على وفاء طهران بالتزام. وقال مسؤول أمريكي كبير أن التفاهم المنتظر سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرا استراتيجيا لتجارة النفط والغاز عالميا. دوليا أيضا، وفي شأن متصل، أفادت مصادر أعلامية عربية أن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عرقشي سيصل باكستان اليوم الأحد، مضيفة أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net